0: الحج. هذا الذي ينبغي أن نستوعبه. ما يحق للسعودي يمنع أي مسلم، لا يحق للسعودي أن يسيس الحج، لا يحق للسعودي أن يستثمر الحج، لا يحق للسعودي أن يضع العقبات أمام وصول الحجاج. يعني هذا الذي ينبغي أن نتحدث حوله. أما أن نحن نبحث عن مبررات كي لا نذهب إلى الحج فهذا كارثة يعني، وتماهي مع ما يريد الصهاينة والمنافقين. الحج كما قلنا يا أخوة له أبعاد تربوية مهمة جدا. من أبعادها التربوية العبودية لله سبحانه وتعالى، أن تخضع لله سبحانه وتعالى وتلتزم بتلك الخطوات والتشريعات والإجراءات التي جاءت من عند الله سبحانه وتعالى. اللباس الواحد، الشكل الواحد، التلبية الواحدة، التحرك الواحد، الخضوع لله سبحانه وتعالى، المبيت في أماكن معينة، الطواف، التحرك، كلها أشياء فيها إخضاع للنفس البشرية وترسيخ العبودية لله، ترسيخ العبودية لله سبحانه وتعالى. ولها يعني أهداف وغايات ومقاصد مهمة جدا. وحدة المسلمين، وحدة المسلمين يعني قضية أنها عندما يتحرك كل المسلمين في صعيد واحد وبإجراءات واحدة ومشاعر واحدة ومناسك واحدة وخطوات وإجراءات واحدة وملابس واحدة، وتعبر عن وحدة المسلمين. أعداء الإسلام من اليهود والنصارى حاولوا بكل وسائل كيف أنهم يمزقون على أسس حزبية، على أسس مذهبية، على أسس طائفية، عرقية، جغرافية، وطنية، يعني فعلوا عناوين كثيرة كيف يمزقوا الأمة التي قال الله عنها وإن هذه أمتكم وأن هذه أمتكم أمة واحدة، يعني نحن أمة واحدة واعتصموا بحبل الله جميعا. حاولوا يمزقوها بكل الوسائل، بكل الوسائل وبكل السبل. الحج هذا بيعبر عن وحدة المسلمين. بيجتمع الناس بكل أعراقهم، بكل فئاتهم، بكل مذاهبهم، بكل أشكالهم على صعيد واحد وبشكل واحد وتحرك واحد، اللي يعبر عن وحدة المسلمين. ولذلك ولصناعة رأي واحد، يعني لو الذي هم قائمين على الحج والقائمين على مكة المكرمة والبلاد الحرمين نظام عادل، نظام عادل، نظام مرتبط بالقرآن الكريم، نستطيع حتى نصنع رؤية واحدة لأبناء الأمة الإسلامية وتوجه واحد ينطلق من مكة المكرمة، لأن الناس بيجوا بالملايين من كل أنحاء العالم ويجوا يجتمعوا في هذا المكان. للأسف الشديد الآن الشعائر تؤدى ببرودة وبشكل منفصل عن غايتها، يعني بدلا من البراءة من المشركين ومن أعداء الله، آل سعود بيتعمدوا في مثل هذا الأيام وبالذات أول ما يبدأ من اليوم الثامن والتاسع والعاشر موسم الحج، يتعمدوا أنهم يفعلوا مؤتمر حوار الأديان. الله بيقول لنا في القرآن الكريم: وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله، يعني نظهر موحدين ونبرأ من أعداء الله. آل سعود حولوا هذا المدلولات المهمة والمقاصد العظيمة على أساس أنه بدل ما نتبرأ من أعداء الله، بدل ما نتخذ موقف من أعداء الله، لا، حوار الأديان ونذيب العداء فيما بيننا وبين المشركين، بيننا وبين اليهود والنصارى، بيننا وبين كل المجرمين، يعني كل أعداء الله نذيبها ونذوبها. والرأي والرأي الآخر حتى ذاك الذي أحرق القرآن الكريم، الذي أحرق القرآن واقتحموا الأقصى، وهذولا ديان سماوية بيسموها، ديانات حوار الأديان، ها، ديان سماوية بيسموها. لليهودي الدين سماوي ولا النصراني الدين سماوي، ولا إبراهيم كان يهودي ولا نصراني، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. إن الدين عند الله الإسلام، الدين عند الله الإسلام، ويجب أن نبرأ من المشركين. وإبراهيم علمنا البراءة من المشركين: لقد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء حتى تؤمنوا بالله وحده. يعني بدل ما يكون مقصد مهم من مقاصد الحج البراءة من المشركين واتخاذ مواقف من أعداء الله، اليهود الذي بيعملوا الجرائم في غزة، والأمريكي خريجي جزيرة إبستن والجرائم اللي ارتكبوها في كل أنحاء العالم وإحراق القرآن وغيرها من الأعمال، لا، السعودي قام بفعل مؤتمر الأديان عدة مرات. أنا الذي أذكرها مرتين، هذا اللي أذكرها شخصيا يعني، ولا ما تابعتش كل المراحل كل السنوات كبي سوي، وأعتقد أنها تكون أكثر لو به من بيرصد ويتأمل أكثر من مرتين، هذا في الوقت المتأخر طبعا، مرتين. حوار الأديان، يعني يرجع يحول موسم الحج إلى مناسبة يفعل فيها مؤتمر حوار الأديان، في اجتمعوا كل الأديان الذي بيسموها سماوية وليست سماوية ما بل الإسلام السماوي، ويدوا اليهودي والنصراني ويزيد يدي لك الهندوسي والبوذي وكل، يقول لك نتعايش احنا كلنا بشر واحنا كلنا ونتعايش احنا ولا المشركين واليهود والنصارى على ما هم عليه من إجرام وخبث وشركيات وكفر واعتداء وعدوان لا لا، الإسلام قادر، هو الإسلام الوحيد الذي قادر أنه يؤسس للإنسانية بطريقة فطرية التي أكد عليها الله في القرآن الكريم. أما بقية الأديان فهي منحرفة ولا تؤسس إلا للتوحش والضياع والضلال والانحراف. فهذا يعني من الأشياء المهمة كيف أنهم حولوا الحج عن مقاصده، قلنا مقصد من المقاصد مقاصد تربوية، أيضا لها مدلولات مهمة، وحدة المسلمين، أيضا قضية اتخاذ مواقف من أعداء الله المشركين. إن شاء الله نستكمل هذا الحلقة في حلقات قادمة، هذا الموضوع في حلقات قادمة، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
1: قرآنيون
2: يجب أن نرجع للقرآن الكريم فنستفيد منه كيف نكون حكما في رؤيتنا، في تقييمنا لأنفسنا أولا، وفي تقييم الآخرين من حولنا، وفي معرفتنا لما يدبره أعداؤنا، وفي معرفتنا لما هو الحل في مواجهة أعدائنا.

سام اف ام من صنعاء 99.1. صلوا وسلموا على النبي محمد وآله.

لم تعن في قدرتك، ولم تشارك في ألوهيتك، ولم تعلم لك ماهية فتكون للأشياء المختلفة مجانسا، ولم تعاين إذ حبست الأشياء

شهدك حين فطرت الخلق، ولا ند ولا ضد حضرك حين برأت النفوس. كلت الألسن عن تفسير صفتك، وانحسرت العقول عن كنه معرفتك وصفتك. وكيف يوصف

والعزيمة على الرشد والشكر على نعمك، وأسألك حسن عبادتك، وأسألك من خير كل ما تعلم، وأعوذ بك من شر كل ما تعلم، وأستغفرك

عظمتك وقلبا يعتقد توحيدك، فإني لفضلك علي شاهد حامد شاكر، ولك نفسي شاكرة وبحقك علي شاهدة، وأشهد أنك حي قبل كل حي وحي بعد كل حي وحي بعد كل ميت، وحي لم ترث الحياة من حي ولم تقطع خيرك عني في كل وقت.

لكثرة ما قد نشرت من العطايا عوائق البخل، ولا ينقص جودك التقصير في شكر نعمتك، ولا تنفد خزائنك مواهبك المتسعة.

لحوثي ولجميع المجاهدين ولوالدي ولأهلي ولإخواني كلهم أنيسا من كل روعة وخوف وخشية ووحشة وغربة، وعصمني من كل هلكة ونجني من كل برية وآفة وعاهة وغصة ومحنة وزلزلة وشدة.

وغرق وحرق وبرق وسرق وحر وبرد ونهب وغي وضلال وضالة وهامة وزلل وخطايا وهم وغم ومسخ وخسف وقذف وخلة وعلة ومرض وجنون وجذام وبرص وفالج وباسور وسلس ونقص وهلكة وفضيحة وقبيح.

0: سام اف ام من صنعاء 99.1. صلوا وسلموا على النبي محمد وآله.
1: أيضا يأتي الوعيد في القرآن الكريم في قول الله تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. حالة الاستهتار بالصلاة والغفلة عنها والتهاون بأمرها، وقد يفوت لدى البعض من المتهاونين وقتها في أكثر الأحيان، وبالذات بعض الصلوات. البعض مثلا يعتادون ويدبلون على التفريط في صلاة الفجر، فلا ينهض إلا في وسط النهار أو بعد طلوع الشمس، وتصبح لدى البعض حالة يستمر عليها، فهو أصبح معتادا لتضييع فريضة صلاة الفجر ومدمنا على ذلك. هذا أمر خطير للغاية، معناه أنك في مثل هذا الحال لم تعد من المؤمنين ولا في عداد المتقين، وأنك ترتكب جرما عظيما وتتحمل وزرا فظيعا ثقيلا، أمر خطير للغاية على الإنسان. في الحديث عن الرسول صلوات الله عليه وعلى آله: لا يزال الشيطان هائبا مذعورا من المؤمن ما حافظ على الصلوات الخمس، فإذا ضيعهن تجرأ عليه فألقاه في العظائم.
0: وبالأسحار هم يستغفرون.

0: سام اف ام من صنعاء 99.1. صلوا وسلموا على النبي محمد وآله.
1: مستمعين الأكارم في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة الفجر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.
2: الله

إلا الله محمد رسول الله. على هذه الشهادة نحيا وعليها نموت، وعليها نعبد الحي الدائم الذي لا يموت. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة والكعبة المشرفة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لموالاته وطاعته واقتفاء نهجه، واسقنا بكفه وكف وصيه من حوضه المورود شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم بلغ بإيماننا أكمل الإيمان، واجعل يقيننا أفضل اليقين، وانتهي بنياتنا وأعمالنا إلى أحسن النيات والأعمال، واسلكنا في سبيل طاعتك، واجعلنا من المهتدين بكتابك، المجاهدين في سبيلك تحت راية وليك. وأوزع له اللهم شكر ما أنعمت به عليه، وأوزعنا مثله فيه، وآته من لدنك سلطانا نصيرا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعلنا له سامعين مطيعين، وفي رضاه ساعين. وإليك وإلى رسولك صلواتك اللهم عليه وآله بذلك متقربين. اللهم أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. إنه لا يعز من عاداك، ولا يذل من والاك. إنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت القوي العزيز. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين، وارض برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم وفيهم بمنك يا أرحم الراحمين، متوسلين إلى ذلك كله ببركة الفاتحة وسورة الإخلاص، ثم إلى روح نبينا وآله الطاهرين.

0: حسد.
1: اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس يا أرحم الراحمين. أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني أم إلى قريب ملكته أملي؟ إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، لكن عافيتك أوسع لي. أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن ينزل بي غضبك أو يحل علي سخطك. لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك.

المسلمين بعزتك، وأيد حماتها بقوتك، وأسبغ عطاياهم من جدتك. اللهم صل على محمد وآله، وكثر عدتهم، واشحذ أسلحتهم، واحرس حوزتهم، وامنع حومتهم، وألف جمعهم، ودبر أمرهم، وواتر بين ميرهم، وتوحد بكفاية مؤنهم.

وهم واقلم عنهم أظفارهم وفرق بينهم وبين أسلحتهم واخلع وثائق أفئدتهم وباعد بينهم وبين أزودتهم وحيرهم في سبلهم وضللهم عن وجههم واقطع عنهم المدد وانقص منهم العدد واملأ أفئدتهم بالرعب واقبض أيديهم عن البسط واخزم ألسنتهم عن النطق وشرد بهم من خلفهم.

أموالهم وفرقهم عن محاربتهم لعبادتك وعن منابذتهم للخلوة بك حتى لا يعبد في بقاع الأرض غيرك ولا تعفر لأحد.

اليسر وهيئ له الأمر وتوله بالنجح وتخير له الأصحاب واستقوي له الظهر وأسبغ عليه في النفقة ومتعه بالنشاط وأطفي عنه حرارة الشوق وأجره من غم

عينه وصغر شأنه في قلبه وأدله منهم ولا تدلهم منه فإن ختمت

بسم الله الرحمن الرحيم. يا علي يا عظيم يا حليم يا عليم، أنت ربي وعلمك حسبي، فنعم الرب ربي ونعم الحسب حسبي. تنصر من تشاء وأنت العزيز الرحيم. نسألك العصمة في الحركات والسكنات والكلمات والإرادات والخطرات من الشكوك والظنون والأوهام الساترة للقلوب عن مطالعة الغيوب. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا، وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. فثبتنا وانصرنا وسخر لنا هذا البحر كما سخرت البحر لموسى، وسخرت النار لإبراهيم، وسخرت الجبال والحديد لداود، وسخرت الريح والجن والشياطين لسليمان، وسخرت لنا كل بحر هو لك في الأرض والسماء والملك.

الملكوت وسخر لنا كل شيء، يا من بيده ملكوت كل شيء. كافها يا عين صاد، كافها يا عين صاد، كافها يا عين صاد. انصرنا فإنك خير الناصرين، وافتح لنا فإنك خير الفاتحين، واغفر لنا فإنك خير الغافرين، وارحمنا فإنك خير الراحمين، وارزقنا فإنك خير الرازقين، واهدنا ونجنا من القوم الظالمين، وهب لنا ريحا طيبة كما هي في علمك، وانشرها علينا من خزائن رحمتك، واحملنا بها حمل الكرامة مع السلامة والعافية في الدين والدنيا والآخرة، إنك على كل شيء قدير. اللهم يسر لنا أمورنا مع الراحة لقلوبنا وأبداننا، والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا، وكن لنا صاحبا في سفرنا، وخليفة في أهلنا، واطمس على وجوه أعدائنا، وامسخهم على مكانتهم، فلا يستطيعون المضي ولا المجيء إلينا، ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. ياسين والقرآن الحكيم، إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم، تنزيل العزيز الرحيم، لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون، لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون، إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون، وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. شاهت الوجوه، شاهت الوجوه، شاهت الوجوه، وعنت الوجوه للحي القيوم، وقد خاب من حمل ظلما. طاسين حاميم عين سين قاف، مرج البحرين يلتقيان، بينهما برزخ لا يبغيان. حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم، حم الأمر وجاء النصر فعلينا لا ينصرون. حاميم، تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول، لا إله إلا هو إليه المصير. بسم الله، بابنا، تبارك حيطاننا، ياسين سقفنا، كافها يا عين صاد كفايتنا، حاميم عين سين قاف حمايتنا، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. ستر العرش مسبول علينا، وعين الله ناظرة إلينا، وبحول الله لا يقدر علينا، والله من ورائهم محيط، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم بسطوة جبروت قهرك، وبسرعة إغاثة نصرك، وبغيرتك لانتهاك حرماتك، وبحمايتك لمن احتمى بآياتك، نسألك يا الله، يا قريب، يا سميع، يا مجيب، يا سريع، يا جبار، يا منتقم، يا قهار، يا شديد البطش، يا من لا يعجزه قهر الجبابرة ولا يعظم عليه هلاك المتمردة من الملوك والأكاسرة، أن تجعل كيد من كادنا في نحره، ومكر من مكر بنا عائدا عليه، وحفرة من حفر لنا واقعا فيها، ومن نصب لنا شبكة الخداع اجعله يا سيدي مساقا إليها، ومصادا فيها، وأسيرا لديها. اللهم بحق كافها يا عين صاد، اكفنا هم العدا ولقهم الردى، واجعلهم لكل حبيب فدا، وسلط عليهم عاجل النقمة في اليوم والغدا. اللهم بدد شملهم، اللهم فرق جمعهم، اللهم قلل عددهم، اللهم فل حدهم، اللهم اجعل الدائرة عليهم، اللهم أوصل العذاب إليهم، اللهم أخرجهم عن دائرة الحلم، واسلبهم مدد الإمهال، وغل أيديهم، واشدد على قلوبهم، ولا تبلغهم الآمال. اللهم مزقهم كل ممزق مزقته لأعدائك انتصارا لأنبيائك ورسلك وأوليائك. اللهم انتصر لنا انتصارك لأحبابك على أعدائك. اللهم انتصر لنا انتصارك لأحبابك على أعدائك. اللهم انتصر لنا انتصارك لأحبابك على أعدائك. اللهم لا تمكن الأعداء فينا ولا تسلطهم علينا بذنوبنا. اللهم لا تمكن الأعداء فينا ولا تسلطهم علينا بذنوبنا. اللهم لا تمكن الأعداء فينا ولا تسلطهم علينا بذنوبنا. حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم. حم الأمر وجاء النصر فعلينا لا ينصرون. حاميم عين سين قاف، حمايتنا ووقايتنا مما نخاف. اللهم قنا شر الأسواء ولا تجعلنا محلا للبلوى. اللهم أعطنا أمل الرجاء وفوق الأمل. يا الله يا الله يا الله، يا من نسأله بفضله لفضله، نسألك العجل العجل العجل، إلهي الإجابة الإجابة الإجابة. يا من أجاب نوحا في قومه، يا من نصر إبراهيم على أعدائه، يا من رد يوسف على يعقوب، يا من كشف ضر أيوب، يا من أجاب دعوة زكريا، يا من قبل تسبيح يونس بن متى. نسألك بأسرار أصحاب هذه الدعوات المستجابات، أن تقبل منا ما به دعوناك، وأن تعطينا ما سألناك. أنجز لنا وعدك الذي وعدته لعبادك المؤمنين. لا إله إلا أنت، سبحانك إني كنت من الظالمين. انقطعت آمالنا وعزتك إلا منك، وخاب رجاؤنا وحقك إلا فيك. إن أبطأت غارة الأرحام وابتعدت، فأقرب الشيء منا غارة الله. يا غارة الله، جد السير مسرعة في حل عقدتنا. يا غارة الله، حل عقد ما ربطوا، وشتتي شمل أقوام بنا اختلطوا. الله أكبر، سيف الله قاطعهم، وكلما علوا في أمرهم هبطوا. يا غارة الله، عدت العادون وجاروا، ورجونا الله مجيرا، وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. حسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سلام على نوح في العالمين. استجب لنا استجب لنا استجب لنا، فقطع دابر القوم الذين ظلموا، والحمد لله رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، والحمد لله رب العالمين.

اللهم بفضل بسم الله الرحمن الرحيم أدخلنا في حصنك الحصين. اللهم بفضل بسم الله الرحمن الرحيم اجعلنا في حصنك الحصين. اللهم بفضل بسم الله الرحمن الرحيم أسكننا في حصنك الحصين. نحن في كنف الله، نحن في كنف رسول الله، نحن في كنف القرآن العظيم، نحن في كنف بسم الله الرحمن الرحيم، نحن في كنف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، نحن في كنف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، نحن في كنف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في قلوبنا حشرت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على أكتافنا نشرت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على رؤوسنا نصبت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على رؤوسنا نصبت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تحول بيننا وبين ساعة السوء إذا حضرت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دارت بنا سورا كما دارت بمدينة الرسول. سبحان من ألجم كل متمرد بقدرته وأحاط علمه بما في بره وبحره. سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده. اللهم يا دافع السقم ويا بارئ النسم ويا عالما جميع الألم، ادفع عنا البلاء والوباء والغلاء والأمراض وموت الفجأة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا دافع السقم ويا بارئ النسم ويا عالما جميع الألم، ادفع عنا البلاء والوباء والغلاء والأمراض وموت الفجأة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا دافع السقم ويا بارئ النسم ويا عالما جميع الألم، ادفع عنا البلاء والوباء والغلاء والأمراض وموت الفجأة برحمتك يا أرحم الراحمين، برحمتك يا أرحم الراحمين، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.

0: اللهم إنا نعوذ بك من نزغات الشيطان الرجيم وكيده ومكائده، ومن الثقة بأمانيه ومواعيده وغروره ومصائده، وأن يطمع نفسه في إضلالنا عن طاعتك وامتهاننا بمعصيتك، أو أن يحسن عندنا ما حسن لنا، أو أن يثقل علينا ما كره إلينا. اللهم اخسأه عنا بعبادتك، واكبته بدؤبنا في محبتك، واجعل بيننا وبينه سترا لا يهتكه، وردما مصمتا لا يفتكه. اللهم صل على محمد وآله، واشغله عنا ببعض أعدائك، واعصمنا منه بحسن رعايتك، واكفنا خطره وولنا ظهره، واقطع عنا أثره. اللهم صل على محمد وآله، وأمتعنا من الهدى بمثل ضلالته، وزودنا من التقوى ضد غوايته، واسلك بنا من التقى خلاف سبيله من الردى. اللهم لا تجعل له في قلوبنا مدخلا، ولا توطنن له فيما لدينا منزلا. اللهم وما سول لنا من باطل فعرفناه، وإذا عرفتناه فقناه، وبصرنا ما نكايده به، وألهمنا ما نعده له، وأيقظنا عن سنة الغفلة بالركون إليه، وأحسن بتوفيقك عوننا عليه. اللهم وأشرب قلوبنا إنكار عمله، والطف لنا في نقض حيله. اللهم صل على محمد وآله، وحول سلطانه عنا، واقطع رجاءه منا، وادرأه عن الولوع بنا. اللهم صل على محمد وآله، واجعل آباءنا وأمهاتنا وأولادنا وأهالينا وذوي أرحامنا وقراباتنا وجيراننا منه في حرز حارز، وحصن حافظ، وكهف مانع، وألبسهم منه جننا واقية، وأعطهم عليه أسلحة ماضية. اللهم واعم بذلك من شهد لك بالربوبية، وأخلص لك بالوحدانية، وعاداه لك بحقيقة العبودية، واستظهر بك عليه في معرفة العلوم الربانية. اللهم احلل ما عقد، وافتك ما رتق، وافسخ ما دبر، وثبطه إذا عزم، وانقض ما أبرم. اللهم واهزم جنده، وأبطل كيده، واهدم كهفه، وأرغم أنفه. اللهم اجعلنا في نظم أعدائه، واعزلنا عن عداد أوليائه. لا نطيع له إذا استهوانا، ولا نستجيب له إذا دعانا. نأمر بمناوأته من أطاع أمرنا، ونعظ عن متابعته من اتبع زجرنا. اللهم صل على محمد خاتم النبيين وسيد المرسلين، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، وأعذنا وأهالينا وإخواننا وجميع المؤمنين والمؤمنات مما استعذنا منه، وأجرنا مما استجرنا بك من خوفه، واسمع لنا ما دعونا به، وأعطنا ما أغفلناه، واحفظ لنا ما نسيناه، وصيرنا بذلك في درجات الصالحين ومراتب المؤمنين. يا الله يا رب العالمين.
1: سام اف ام من صنعاء 99.1. صلوا وسلموا على النبي محمد وآله.

سام اف ام من صنعاء 99.1. صلوا وسلموا على النبي محمد وآله.

0: سام اف ام من صنعاء 99.1. صلوا وسلموا على النبي محمد وآله. سام اف ام وقفة إعلانية.
1: تم استقطابي في بداية 2024 من قبل صديقي ناصر على الشيبة، عن خلال قام بسؤالي في البداية في بداية 2024 عن معرفتي بقيادة الدولة متواجدة في نقم. بعدها بفترة قام بسؤالي مرة أخرى في نص 2024 عن كوني متواجد في حدة وعملي في حدة، عن معرفتي بقيادات الدولة في منطقة حدة، وطلب مني في نفس الوقت كوني صديقة قال أنت واثق فيني وأنا واثق فيك، فأريد منك مساعدتي في شيء بسيط ولا تخاف ولا حاجة، وثق فيني إذا كنت تعرف منازل قيادة الدولة موجودة في منطقة حدة. كذلك لدي كاميرات أريدك أن تساعدني فيها في وضع الكاميرات هذه أمام هذه المنازل.
2: إحسان يتجدد وفرحة تمنح، ساهم في مشروع اللحوم والأضاحي العيدية عبر الحسابات التالية: البريد اليمني 520560، كاك بنك 100580-22291، المحافظ الإلكترونية جيب 599991، جوالي 99-88-99، موبايل موني 99-88-88، أو أرسل كلمة إطعام إلى الرقم 5076 بمئة ريال عبر كافة الشبكات المحلية. اجعل عيدهم فرحة، وكل عام وأنتم بخير.
3: مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
4: أخي التاجر، أخي المستورد، التلاعب في القيمة الجمركية للبضائع يعرضك للمساءلة القانونية وإدراجك في القائمة السوداء.
5: مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 80033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
6: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى: كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي، افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye، أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
7: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة،
8: لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين. ساهم
9: في دعم صراعات اليمن العسكرية
10: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
11: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
10: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700.
11: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
10: 555-555.
7: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.

0: بمناسبة قدوم عيد الأضحى المبارك، نتقدم إليكم بأطيب التحايا والأمنيات بهذه المناسبة العزيزة على قلوبنا جميعا. ولا يكتمل العيد إلا بتقديم يد العون وزرع الابتسامة في وجوه المحتاجين وإحياء شعيرة من شعائر الله العظيمة من خلال توزيع الأضاحي، والتي سوف توزع على أسر الأيتام والفقراء وأسر النازحين وأسر معسرة بمقدار 2 كيلو من اللحوم لكل أسرة، مستهدفين بإذن الله 500 أسرة. وبذلك نكون قد عملنا بقول الله تعالى: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وكما قال سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم: لن تنصروا إلا بضعفائكم. نسأل الله التوفيق والزيادة في البركة والخير لكل من يشارك ويساهم في مثل هذه المشاريع. للتواصل معنا في دعم هذا المشروع يرجى الاتصال على رقم 77553553، وللإنفاق عبر حسابنا في مكتب البريد على رقم 991991، أو عبر محفظة جيب تحويل إلى مشترك إلى رقم 77553553.
1: على مسؤوليتي. مفاجأة برامجية عيدية تقدمها إذاعة سام اف ام لجمهورها الكريم. على مسؤوليتي تتابعونه على أثير إذاعة سام عند الساعة 10 مساء بدءا من أول أيام عيد الأضحى المبارك، ويعاد اليوم التالي عند الساعة 11 صباحا وعند الساعة 4 عصرا.
2: سام اف ام، والعود أحمد.

0: سام اف ام، الثامنة نصرا بتوقيت الثورة.
1: سام اف ام من صنعاء تقدم.
2: العدد الأخير.
3: هي الثامنة صباحا في استديوهات سام اف ام من صنعاء، موعد جديد لجولة صباحية جديدة في عناوين الصحف وأيضا المواقع الإلكترونية المحلية والعربية الصادرة لهذا اليوم الثلاثاء 9 من ذو الحجة 1447 هجرية الموافق 26 من مايو 2026. البداية من عناوين صحيفة الثورة وأبرز ما جاء فيها من أنباء وعناوين لهذا اليوم. منح درع مجلس النواب لشهداء القادة الرهوي والغماري وأعضاء الحكومة الراعي التكريم وفاء وعرفانا لتضحيات الشهداء. مفتاح التاريخ سيخلد استشهاد الرهوي ورفاقه في ذكرى المولد النبوي. عدن، صيف ساخن بلا كهرباء وجرائم تفجر غضبا شعبيا. كيف أصبحت أبو ظبي الرئة التي يتنفس بها الاحتلال الصهيوني في المنطقة؟ المقاومة اللبنانية تستهدف تجمعات جنود وأسلحة الاحتلال. بري يدعو للتحرر من خطاب الكراهية والإقلاع عن الرقص فوق دماء الشهداء. قاليباف وعراقجي في قطر ووفد باكستاني في الصين. بازيشكيان لن نستسلم لمطالب العدو المفرطة ويجب احترام حقوق شعبنا. بقائي وصلنا إلى تفاهم في عدد من القضايا مع الجانب الأمريكي. الاحتلال يواصل جرائمه في غزة، 6 شهداء وأوضاع إنسانية كارثية. الموساد يهدد المدعي العام السابق للمحكمة الجنائية والعفو الدولية تدعو لتحقيق عادل بشأن انتهاكات الكيان بحق نشطاء أسطول الحرية. من عناوين صحيفة الثورة وأبرز ما جاء فيها إلى عناوين موقع وكالة الأنباء اليمنية سبا وأبرز ما جاء فيه لهذا اليوم. من تعز لقاء يناقش آلية تنفيذ مشروع الأسر المنتجة في مجال الخياطة في التعزية والإفراج عن 63 من المغرر بهم بمحافظة تعز. من ذمار شركة البطاطس تدشن موسم حصاد محصول البطاطس وإقرار مشاريع الخطة التنفيذية للعام 1448 هجرية بمحافظة ريما. من المحويت مناقشة تنفيذ تدخلات عاجلة لمواجهة مرض الجلد العقدي بملحان ومهرجان ختامي للمدارس الصيفية في مديرية مران بصعدة. مجلس جامعة صنعاء يناقش عددا من المواضيع الأكاديمية والتعليمية ورئيس مجلس النواب يهنئ نظيره الأرجنتيني بالعيد الوطني.

من عناوين وكالة الأنباء اليمنية سبأ إلى موقع أنصار الله وأبرز العناوين المتداولة في الموقع. سياسيون لأنصار الله: مشاريع تفكيك اليمن العدوانية ستتحطم أمام صمود وإرادة الشعب اليمني. رئيس مجلس النواب يمنح الشهداء القادة الرهوي وأعضاء الحكومة والغماري درع المجلس. اللواء علي عبد الله: قدراتنا العسكرية ما زالت قائمة ونمتلك قدرة عالية لمواجهة الأعداء. بقائي: المفاوضات تتركز على إنهاء الحرب بما في ذلك لبنان. أيضا: ارتفاع حصيلة العدوان الصهيوني على غزة إلى 72,797 شهيدا، وإعادة انتخاب محمد باقر قاليباف رئيسا للبرلمان الإيراني، ورضاء إيران لا تخضع لمنطق القوة والتهديد، وقاءاني مقاومة لبنان وفلسطين ستؤدي حتما إلى تحرير القدس، حجاج بيت الله يتوافدون إلى مشعر منى لقضاء يوم التروية، ومن حملات الشائعات إلى إدارة حروب التضليل وإثارة الرأي العام. أدوات العدو في صناعة الوعي. كانت هذه أبرز العناوين الواردة في المواقع وأيضا الصحف المحلية الصادرة لهذا اليوم. في هذه الأثناء ننتقل وإياكم مستمعين الأكارم إلى أبرز العناوين الواردة في المواقع والصحف العربية الصادرة لهذا اليوم. البداية من موقع الميادين وأبرز العناوين: من عناوين الميادين: الصحة الصهيونية في يوم واحد 34 إصابة دخلت المستشفيات. روبيو: الاتفاق مع إيران قد يستغرق بضعة أيام، وجرت محادثات في قطر الاثنين. تسنيم: لا صحة لتقارير عن استعداد إيران لإخراج اليورانيوم المخصب من البلاد. إسرائيل هجوم: تحولنا إلى أدوات لعبة في الحرب، وسكان الشمال هم البيادق. أنصار الله: في 25 من أيار لبنان كان ساحة مستباحة للعدو لولا المقاومة الإسلامية. الميادين تحصل على مشاهد لاستهداف المقاومة مقرا مستحدثا للاحتلال بجنوب لبنان، والذهب يرتفع بأكثر من 1% مدعوما بتراجع الدولار. رئيس لجنة الأمن القومي الإيرانية: لا معنى للتفاهم مع واشنطن دون الالتزام. السعودية: اكتمال وصول الحجاج إلى مشعر ميناء وبدء ترتيبات قضاء يوم عرفة. لبنان: اعتداءات إسرائيلية تطال مناطق في الجنوب والبقاع الغربي. القناة 13: الجيش يقر بقدرة حزب الله على استهداف أي نقطة في المستوطنات الشمالية. أيضا من عناوين الميادين: المقاومة الإسلامية تستهدف دبابتين إسرائيليتين في جنوب لبنان على الحدود مع فلسطين المحتلة، وكوبا على إسرائيل وقف عدوانها واحترام سيادة لبنان وأراضيه. روسيا: سننفذ ضربات ممنهجة ضد مراكز القرار والبنية العسكرية في كييف. من عناوين الميادين إلى عناوين صحيفة الأخبار اللبنانية وأبرز ما جاء فيها من أنباء وعناوين لهذا اليوم. من عناوين صحيفة الأخبار اللبنانية: بلدية مستوطنات كريات شمونة تلقينا إحاطة من الجيش تفيد بأن الليلة ستشهد عمليات عسكرية ضارية في جنوب لبنان، وعلى السكان الالتزام بالتعليمات.
الوكالة الوطنية سلسلة غارات إسرائيلية استهدفت بلدات في الجنوب كالبقاع الغربي وشحور وقضاء صور وحي تبلاين في بلدة حبوش وقضاء النبطية وعرب صاليم وقضاء أر النبطية ورشكناني وقضاء صور. والقناة الرابعة عشر العبرية خلال الدقائق المقبلة سيعقد نقاش هاتفي بقيادة الجبهة الداخلية بشأن سياسة الدفاع في الشمال. حزب الله استهدفنا تجمعا لجنود جيش العدو في مستوطنة مسكاف عام بمحلقة أبابيل الانقضاضية. ووسائل إعلام إسرائيلية تعليق الدراسة في بعض المناطق في الجليل الأعلى بسبب خطر المحلقات المفخخة. نتنياهو يضغط لاستبعاد لبنان من أي اتفاق، سنكثف الضربات في لبنان. تصعيد إسرائيلي واسع على جنوب لبنان والمقاومة ترد. رويترز: نتنياهو يقر بصعوبة التأثير على قرارات ترامب بشأن الاتفاق. مبعوثون إيرانيون في الدوحة لبحث اتفاق محتمل مع واشنطن. وأخيرا هيرتسوغ يندد بعنف المستوطنين في الضفة الغربية. ودريان في رسالة عيد الأضحى: لجوء الدولة إلى التفاوض عيب أسود.

0: هكذا وصلنا وإياكم مستمعينا الأكارم إلى ختام هذه الجولة الصباحية التي طالعناكم فيها بأبرز العناوين الواردة في الصحف وأيضا في المواقع الإلكترونية. شكرا لكم على كرم الإصغاء والمتابعة في أمان الله.
1: سام اف ام تقدم
2: ذاكرة العدوان والانتصار.
3: السادس والعشرين من ايار مايو ترصد ذاكرة العدوان والانتصار احداث هذا التاريخ في الاعوام 2015 و2016 و2017 و2018 و2019 و2020 و2021 و2022 و2023 و2024 و2025.
4: ذاكرة العدوان في مثل هذا اليوم من العام 2015 شن العدوان غارات استهدفت المركز الصحي في العشة بعمران واستشهد 9 مواطنين معظمهم نساء وأطفال وجرح 16 في قرية الغربية القريبة من دار النصر في تعز بعدة غارات للعدوان، كما استشهد 6 مواطنين من أسرة وأصيبت امرأة بغارة على قرية المحصام في حرض بحجة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2015 شن العدوان سلسلة غارات على وادي حرض واستهدف مركز الغسيل الكلوي بحرض ما نجم عن تدمير المبنى وإصابة 5 وشن 7 غارات على محيط المجمع. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 استشهدت امرأة حامل متأثرة بجراحاتها إثر إصاباتها بقذيفة هاون أطلقها المرتزقة في جولة القصر بتعز. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 شن طيران العدوان 4 غارات على قوارب الصيادين في منطقة العرج بباجل وأسفرت عن تدمير عدة زوارق وتضرر عدة ممتلكات، وشن غارتين على الجبل الأسود في مديرية حرف سفيان بعمران. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 استهدف طيران العدوان بغارتين منطقة شعبان في مديرية رازح ما أدى إلى تضرر عدة منازل ومزارع للمواطنين، كما استهدف بغارتين محطة شركة النفط شارع 60 ما أدى إلى استشهاد 4 بينهم امرأة وإصابة 11 آخرين بينهم أطفال.
3: وفي مثل هذا اليوم من العام 2020 أصيبت طفلة بمديرية شدة بقصف صاروخي ومدفعي للعدو السعودي استهدف مناطق وقرى آهلة بالسكان في محافظة صعدة، كما شن طيران العدوان 5 غارات على مديرية كتاف منها 3 غارات على منطقة الفرع واستهدف ب7 غارات أخرى منطقة الملاحيط بمديرية الظاهر في ذات المحافظة ما أدى لوقوع أضرار واسعة في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2020 أصيب مواطنين 2 إثر استهداف مرتزقة العدوان المدنيين برصاص قناصاتهم في الصلو بمحافظة تعز. وفي مثل هذا اليوم من العام 2020 شن طيران العدوان 10 غارات على مناطق متفرقة من مديريات سرواح ومدغل ومجزر بمحافظة مارب ما أدى لوقوع أضرار مادية واسعة في منازل ومزارع المواطنين وتضرر الممتلكات العامة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2021 شن طيران العدوان 8 غارات على مديرية سرواح في مارب، كما شن غارتين على مديرية الحزم بمحافظة الجوف وخلفت الغارات أضرارا واسعة في الممتلكات العامة والخاصة. وفي محافظة صعدة أصيب مواطن بنيران حرس العدو السعودي في منطقة الرقب بمديرية منبه الحدودية. وفي مثل هذا اليوم من العام 2022 ارتكبت قوى العدوان 60 خرقا في الحديدة من بينها 6 هجمات للطيران التجسسي على حيس، كما شملت الخروقات 3 خروق بقصف مدفعي و35 خرقا بالأعير النارية المختلفة في خروق متواصلة ومستمرة لاتفاق وقف إطلاق النار. وفي مثل هذا اليوم من العام 2023 ارتكبت قوى العدوان 71 خرقا في الساحل الغربي من بينها ضربات طيران تجسسي مقاتل و20 خرقا بالقصف المدفعي و37 خرقا بالأعير النارية المختلفة في خروقات متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار هناك آنذاك.
5: منذ بداية العدوان على بلدي كل يوم في العام هناك ذكرى لمظالم، لمجازر، لأحداث، لدمار، لخراب من العدوان الأمريكي السعودي على بلدي كل يوم، كل سنة، كل يوم منها هناك مجموعة مجازر، أحداث، تدمير، اعتداءات، إقبالنا. العدو قصف في بلدنا كل شيء، دمر مختلف الأشياء.
3: وفي مثل هذا اليوم من العام 2025 استشهد طفل أثناء رعيه للأغنام بقصف مدفعي للملتزقة في منطقة أخدوع أسفل بمديرية مقبنة في محافظة تعز.
4: ذاكرة الانتصار في مثل هذا اليوم من العام 2015، اقتحم الأبطال المجاهدون موقع الأنبيز السعودي الذي كان يعتدي على أبناء القرى اليمنية الحدودية، وتم السيطرة عليه بشكل كامل وإحراق الآليات، وهرب الجنود السعوديين، كما تم قتل جنود سعوديين وإحراق 3 أطقم في كمين نصبه الأبطال لحملة إسناد تتجه إلى تويلق بقطاع نجران. وفي مثل هذا اليوم من العام 2015 شن المجاهدون قصفا مدفعيا قويا على مواقع الجيش السعودي في منطقة الطوال بجيزان، وعلى تجمعات آلياتهم ومدفعيتهم في منطقة الحثيرة التابعة لمنطقة الموسم. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016 لقي 20 عنصرا على الأقل من المرتزقة مقتلهم وجرح آخرون بكسر زحفهم في منطقة حريبنهم التابعة لمحافظة صنعاء. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 استهدفت القوى الصاروخية تجمعات العدوان في وادي ملح الواقع في أطراف نهم بصاروخ زلزال 2، كما أطلقت صاروخ زلزال 1 على تجمعاتهم في منطقة مزوية في المتون بالجوف وسقط قتلى وجرحى. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 قتل وجرح عدد من الجنود السعوديين خلال تمشيط المجاهدين لمواقع المنتزه والشبكة وأخرى في الخوبة، ولقي قائد القوات السودانية بميدي مقتله مع عدد من جنوده، وجرح آخرون بقصف صاروخي ومدفعي شنه الأبطال على تجمعاتهم في جبهة ميدي بحجة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 لقي المرتزق عبد الرحمن اللاحج قائد اللواء 3 عمالقة مقتله بإصابته في الساحل، كما شن سلاح الجو المسير غارات على مطار أبها بعسير. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 قال مصدر في وحدة القناصة أنه تم تنفيذ أكثر من 180 عملية قنص استهدفت قوى العدوان في مختلف الجبهات، من بينهم قتلى جنود سعوديين وسودانيين. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 سقط عدد من القتلى والجرحى في صفوف المرتزقة أثناء تصدي المجاهدين لزحفهم في الضباب، ودكت المدفعية تجمعاتهم فيما يسمى اللواء 22 بتعز، وقتل 5 منهم وجرح 16. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 أعلن رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى تحرير 66 أسير من المجاهدين في عملية تبادل في جبهة الساحل بوساطة محلية. يوم من أيام العدوان الأمريكي السعودي على اليمن لن ينساه اليمنيون، وللأجيال القادمة رصدته ذاكرة العدوان والانتصار. غدا يوم آخر ترصده الذاكرة. في أمان الله.

0: بسام اف ام وقفة إعلانية.
1: حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي المواطن، أخي المكلف، الضرائب ليست أداة لتحصيل الأموال فقط، بل هي أداة أساسية للسياسة المالية والاقتصادية للدولة، وأداة لإعادة توزيع الدخل وتحقيق العدالة الاجتماعية بين أفراد المجتمع. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 80033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
2: مع سبق فون تواصلنا يكمل أعيادنا. العيد جبر خاطر، فرحة قلب، ضحكة طفل، ولمة عيلة، وتكبيرات تملأ بيوتنا طمأنينة. هذه هي لحظاتنا الطيبة. أضحى مبارك، وكل عام وأنتم بألف خير.
3: سبفون، أصالة وتواصل.
4: تم استقطابي للعمل مع رسالة على الاستخبارات السعودية بواسطة مجاهد محمد علي راجح. بدأ يفهمني أنه في عمل مع ناس سعوديين، وأنه يقعلنا مقابله مبالغ مالية بالريال السعودي، وبدأ يفهمني بالعمل أنه بسيط، وأنه عمل عبارة عن كتابة معلومات عن الدولة وكذا، وهو يرسلها إلى السعوديين.

0: بمناسبة قدوم عيد الأضحى المبارك، نتقدم إليكم بأطيب التحايا والأمنيات بهذه المناسبة العزيزة على قلوبنا جميعاً. ولا يكتمل العيد إلا بتقديم يد العون وزرع الابتسامة في وجوه المحتاجين وإحياء شعيرة من شعائر الله العظيمة من خلال توزيع الأضاحي، والتي سوف توزع على أسر الأيتام والفقراء وأسر النازحين وأسر معسرة بمقدار 2 كيلو من اللحوم لكل أسرة، مستهدفين بإذن الله 500 أسرة. وبذلك نكون قد عملنا بقول الله تعالى: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وكما قال سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم: لن تنصروا إلا بضعفائكم. نسأل الله التوفيق والزيادة في البركة والخير لكل من يشارك ويساهم في مثل هذه المشاريع. للتواصل معنا في دعم هذا المشروع يرجى الاتصال على رقم 77553 5553، وللإنفاق عبر حسابنا في مكتب البريد على رقم 991991، أو عبر محفظة جيب تحويل إلى مشترك إلى رقم 77553 5553.
1: على مسؤوليتي، مفاجأة برامجية عيدية تقدمها إذاعة سام اف ام لجمهورها الكريم. على مسؤوليتي تتابعونه على أثير إذاعة سام عند الساعة 10 مساء بدءا من أول أيام عيد الأضحى المبارك، ويعاد اليوم التالي عند الساعة 11 صباحا وعند الساعة 4 عصرا.
2: سام اف ام، والعود احمد.

0: إذاعة الحكمة اليمانية سام اف ام تقدم
1: تغزو الغزاة الأرض وتدعي أمانيها،
2: لكن غزة ترمي العدا وابلا فتصليها.
1: حتما جيوش الجور تخافها فهي ترديها.
2: أما آن الأوان كي نسمع أذان القدس ونصلي فيها.
1: وحتى يأتي ذاك اليوم ستبقى حناجر الشرفاء تنادي يا قدس
2: يا قدس
1: وتحييها.
3: أنتم لستم شعبنا إلى جانبنا.
2: صباح الخير يا قدس،
1: صباح الخير يا قدس.

0: الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله على ما هدانا وأولانا وأحل لنا من بهيمة الأنعام الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا
1: الله أكبر الله أكبر ولله الحمد.
0: أسعدتم بالخير صباحا مستمعين الأكارم في كل مكان في هذا اليوم العظيم والمبارك، اليوم الذي يحيي فيه أبناء هذه الأمة الشعيرة والركن الأعظم في هذا اليوم المبارك، في هذا اليوم الذي يحتشد فيه الملايين من أبناء هذه الأمة في أكبر وأعظم مؤتمر إسلامي، في هذا اليوم الذي يقفون فيه على صعيد واحد يلهجون بالدعاء ويرفعون أكفهم بالضراعة إلى الله عز وجل، في هذا اليوم المبارك والعظيم الذي نحيي تفاصيله بالتكبير والتهليل بالحمد والشكر والثناء لله، نحيي تفاصيله بالتسبيح والاستغفار والأذكار التي تقربنا من الله عز وجل.

روي عن النبي محمد صلوات الله عليه وعلى آله أنه قال: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. في يوم عرفة اليوم المشهود، وهو من أعظم أيام الله تعالى، يستحب للمؤمن وللمسلم أن يذكر الله عز وجل بالدعاء والمناجاة، أن يذكر الله في كل اللحظات وفي مختلف تفاصيل ذلك اليوم، وهو من أهم ما يفعله المسلم في ذلك اليوم، سواء للحجاج وغيرهم. وهذا ما جاء في حديث النبي محمد صلوات الله عليه وعلى آله: خير الدعاء دعاء يوم عرفة.

مستمعينا الأكارم، في يوم عرفة وأيام العشر من ذي الحجة أن يكثر المسلم من ذكر الله عز وجل استجابة لأمر الله سبحانه وتعالى، إذ يقول: وأذان في الناس بالحج. إذ يقول الباري عز وجل: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. صدق الله العظيم. إذن في هذا اليوم المبارك والعظيم الذي كما قلنا وذكرنا ينبغي أن نحييه بالدعاء، بالتكبير والتهليل لله عز وجل، بالتلبية لله عز وجل: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك.

0: آثرك ولا ند لك فيعارضك. أنت الذي ابتدأ واخترع واستحدث وابتدع وأحصن صنع ما صنع.
1: سام اف ام، أكثروا من الصلاة والسلام على محمد وآله.

لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم اجعلنا من عبادك المقبولين، واغفر لوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات. اللهم اجعل لنا من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين ولبنان وإيران والعراق، وارفع عنهم البلاء، واجعل لهم من لدنك فرجا ونصيرا. اللهم لا تغرب شمس يوم عرفة إلا وقد غفرت لنا ورحمتنا وفرجت همومنا وشفيت مرضانا ورحمت موتانا وكتبت لنا من الخير أوفرا. اللهم اجعل هذه الأيام شاهدة لنا لا علينا، واملأها بالطاعات والقبول. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وذكرنا ودعاءنا، واجعلنا يا الله من عبادك الصالحين. اللهم ارزقنا توبة صادقة وقلبا منيبا وعملا متقبلا. اللهم افتح لنا أبواب الخير، واصرف عنا أبواب الشر، وبارك لنا في أعمارنا وأرزاقنا وأهلينا. اللهم بلغنا يوم عرفة بلوغ رحمة ومغفرة وعتق من النار يا الله.

0: أولئك.
1: سام اف ام، اكثروا من الصلاة والسلام على محمد وآله.
2: سام اف ام، وقفة إعلانية.

0: تكبيرات العيد بدأت.
1: أيوة تكبيرات العيد بدأت، هو مشان تاري إن قد العيد قروب.
0: الله يبلغني، بسرت جوالي، فين هو جوالي؟
1: أشفت جوالك أو دشتي تشغل تكبيرات العيد؟
0: في العيد يا أخي الكل محتاج يفرح وينبسط وتكون مائدة فيها شيء مميز.
1: صح يا صاحبي، لكن أش تقصد بكلامك؟
0: موائد الكثير من الناس في العيد أقل شيء لازم يكون فيها لحم وتفرح كل الأسر المحتاجة، ومشروع اللحوم والأضاحي العيدية السنوي حان وقته، ولازم كلنا نساهم في المشروع ونساهم في فرحة وسعادة 41,000 أسر محتاج.
1: أيوة، وكيف نساهم؟
0: من خلال الحسابات التالية: البريد اليمني على الرقم 520560، كاك بنك على الرقم 100580221، المحافظة الإلكترونية جيب على الرقم 599991، جوالي على الرقم 998899، موبايل موني على الرقم 998888، أو إرسال كلمة إطعام إلى الرقم 5076 ب100 ريال عبر كافة الشبكات المحلية.
1: عليا،
0: اجعل عيدهم فرحة، وكل عام وأنتم بخير.
2: مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص. توعية جمركية.
3: اعتماد مبدأ الشفافية والنزاهة يعد من ثوابت العمل الجمركي، الأمر الذي سيسهم في انتعاش قطاع الأعمال التجارية ويجذب المستثمرين.
2: مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 80,033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
4: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصار وإحسان مستدام.
5: كن أنت المسؤول الأول، إذا لم تستطع شراء فكن أنت لسان حالهم، صور منتجاتهم، شارك قصصهم، وانشر حساباتهم، فتال على الخير والمنتج الوطني كفاعل. الحملة الوطنية لدعم الأسر المنتجة، ثقتك هي رأس مالهم، مع تحيات مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بأمانة العاصمة صنعاء.
6: سرطان القولون خطير، ولهذا السرطان العديد من العوامل التي قد تؤدي إلى الإصابة، وأبرز هذه العوامل الإصابة بالأمراض المعوية الالتهابية المزمنة كالتهاب القولون التقرحي ومرض كراون، وجود تاريخ عائلي للإصابة بسرطان القولون، تناول الأغذية عالية الدهون وعدم تناول الأغذية الغنية بالألياف، السمنة المفرطة، التدخين بكافة أنواعه. أخي المواطن، أختي المواطنة، إن تجنب هذه العوامل يعد وقاية لك من الإصابة بسرطان القولون، فاحرص على صحتك.
7: الحملة الوطنية العاشرة للتوعية بسرطان القولون،
6: مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.
8: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة،
9: لنبقى سنداً لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين. ساهم
10: في دعم صناعات اليمن العسكرية
11: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
10: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
11: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77 30 66 700.
10: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم تحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
11: 555-555.
8: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
12: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت للمهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
13: على مسؤوليتي، مفاجأة برامجية عيدية تقدمها إذاعة سام اف ام لجمهورها الكريم. على مسؤوليتي تتابعونه على أثير إذاعة سام عند الساعة 10 مساء بدءا من أول أيام عيد الأضحى المبارك، ويعاد اليوم التالي عند الساعة 11 صباحا وعند الساعة 4 عصرا.
14: سام اف ام والعود احمد.
15: الله قال لنبيه إبراهيم: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. وعندما يقول وأذن في الناس، هو يعلم أن تلك المشاعر ومن يفد على تلك المشاعر سيكون فيها لهم سعة اتساع. جاء تنظيم الحج اليمن 14,000 إلى 20,000، مصر كذا آلاف، قال ضيق، المشاعر ضيقة مزحمة شديدة، إيران كذا آلاف، السعودية كذا، وكل بلد يحدد له عدد معين. ليس ذلك ما هو حاصل الآن. هذه أول خطوة من خطوات احتلال اليهود للحج، لأنهم في الأخير لن يمنعوا الناس من أول يوم عن الحج. عودونا على قبول نسبة محدودة، فإذا ما نزلت النسبة من 20,000 اليمن إلى 10,000 ستكون مقبولة، ليس كذلك؟ ثم في عام معين تنزل من 10,000 إلى 2,000 مقبولة. ثم إذا كان الشعب كبير كمصر تأتي بالقرعة. الآن الحج عند المصريين بالسهم بالقرعة. أين حجاج القرعة؟ أين نسمعهم هكذا في المشاعر بالسهم؟ يتقدم الكثير مما يريد الحج، ولكن بالسهم. إذا ضلع سهمك تحج. هذه هي بدايات الترويض ليتقبل كل شيء يريد أن يعملوه في الأخير. إذا ما أبعد القرآن هناك تسافر والقوانين بديلة عنه. الحج إذا ما خفض العدد يكون مقبولا جدا، لأنه روضنا أنفسنا وروضتنا حكوماتنا المباركة الجاهلة التي لا تعرف عن اليهود شيئا، التي لا يهمها أمر الدين ولا أمر الأمة. يكون قد عودونا قليلا قليلا. ثم أحيانا يقولوا السنة هذه خلوها للمصريين، مع الشعب الفلاني والشعب الفلاني السنة هذه يؤجل، أو السنة هذا احتمال يكون هناك وباء ينتشر أو لا يؤجل، وهكذا حتى يموت الحج في أنفسنا، حتى يضيع من ذاكرتنا كما يأتي مجنون ويعتدي على البيت ويفجره كما يحصل في القدس، ليس يحصل الشديد هذا. مختل عقلي يعمل تفجيرات أو يحرق أو يطلق النار على مصلين داخل المسجد، يظهر مجانين كثيرون، مجانين كثيرون فجروا الكعبة، فجروا قبة رسول الله صلى الله عليه وآله، باحثون مجانين باحثون مجانين يخرجوا ينبشوا قبر رسول الله صلى الله عليه وآله. كما نحن نكون قد أبعدنا، متى ستكون أنت من 16 مليون يصبح العدد المسموح به هو 3000 شخص؟ متى ستتوقع أنك ستحج؟ هذا حصل مثله في بلدان الاتحاد السوفيتي، حصل أيام حكم الشيوعيين في تلك البلدان. راجع قوائم البلدان التي تحج تجد أن تلك البلدان كانت من أقل الحجاج عددا. بلدان الاتحاد السوفيتي وهي بلدان واسعة جدا. هكذا يتذكر الإنسان لله الذي أحسن كل شيء خلقه، والذي بدأ خلق الإنسان من طين، والذي خلقه ونجله في أطوار خلقه من حالة إلى حالة، ثم يتذكر لله ويكفر بكل تشريعاته ويبعد نفسه عن كل هدايته. والذي خلق الإنسان في هذه الدنيا وخلق هذه الدنيا وخلق هذا العالم بكله له غاية وله نهاية، وللناس جميعا يوم يرجعون فيه إلى الله. لكن هذا الإنسان الجاهل الذي لم يعلم هذا التدبير الواسع من قبل الله سبحانه وتعالى، خلق السماوات والأرض تدبير شؤونها الواسعة التي تدل على قدرته العظيمة، حكمته العظيمة، علمه الواسع،

نحن لسنا من حجاج بيتك الكريم، وما منعنا منه إلا الظالم الكافر العنيد. كم نشتاق لزيارة بيتك الكريم، لأداء مناسك الحج بكل تفاصيلها، بكل عظمتها، بكل غايتها. اللهم لسنا من الحجاج، لكننا من المشتاقون لأهل بيتك، والكافر العنيد منعنا من ذلك. نسألك يا الله أن تكتب لنا أجر ما تكتبه لحجاج أهل بيتك الطاهر والمبارك، تكتبنا من المجاهدين في سبيلك، الرافعين راية الحق، المعلين لكلمتك. نسألك يا الله في يوم عرفة، في لحظة الاستجابة، في يوم قبول الدعوات، أن تجعلنا من المرضيين عنهم، تجعلنا من المستبشرين برضائك ورضوانك، الواثقين بك، المتوكلين عليك، السائرين في طريقك وخطك ومنهجك. نسألك يا الله أن ترزقنا من خيرك وعطائك وكرمك وجودك وبذلك. اللهم في يوم عرفة وحجيج بيت الله الكرام يصعدون لأداء أهم مشعر من المشاعر، وأهم فريضة من فرائض الحج، بحق هذا اليوم، بحق هذه اللحظات الإيمانية العظيمة المباركة. نسألك يا الله ونحن المجاهدون في سبيلك أن تغفر لنا الذنوب التي تهتك العصم، وتغفر لنا الذنوب التي تنزل النقم، وتغفر لنا الذنوب التي تغير النعم. نسألك يا الله أن تغفر كل ذنب أذنبناه، وكل خطيئة أخطأناها، أسررناها أو أعلناها. نسألك يا الله، يا الله، يا الله، يا الله، أن تثبتنا على دينك، وأن تغنينا بحلالك عن حرامك. نسألك يا الله ونحن المذنبون، المقصرون، المفرطون، الجريئون، أن تغفر ذنوبنا وتستر عيوبنا. اللهم بحق وجهك، وبحق أنبيائك، بحق كتبك، بحق ملائكتك، بحق نبينا محمد صلوات الله عليه وعلى آله، نسألك أن تجعلنا وأن تثبتنا على خط الجهاد، على خط الإيمان، على خط الإسلام، على خط دينك الحنيف. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا هب لنا من لدنك رحمة، وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة، وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار. اللهم بحق يوم عرفة، اللهم بحق هذا اليوم العظيم والمبارك، اللهم بحق هذه اللحظات، نرفع أكف الضراعة إليك، فاستجب لنا يا الله، يا الله، يا الله، وأوسع لوليك شكر ما أنعمت به عليه. جعلنا سامعين مطيعين، بتوجيهاته متوجهين، ارزقه البطانة الصالحة يا رب العالمين. اللهم إنك تعلم بأنه يبذل الجهود، وأنه يسخر كل طاقته وكل إمكانيته وكل ما لديه في سبيلك، لهداية أمتك. فنسألك يا الله، يا الله، يا الله، أن تحفظه، وأن تعينه، وأن توفقه، وأن تجعلنا ممن يتبع نهجه، وأن يعينه على الطاعات.
يا رب العالمين، جعلنا بكل ذلك إليك وإلى رسولك متقربين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على محمد وآله الطاهرين.

أيها الأحبة الكرام، قبل عرفة وبعد عرفة وفي كل يوم، إذا تعثرت وأذنبت وتراجعت نوصيك لا تترك الطريق إلى الله. إذا تعثرت فتيأس وتقول لا تنفعني صلاتي أدمت مذنبا، كلا، صلاتك ستعيدك لطريقك. لا تترك حسن الظن بالله إذا تعثرت فتردد أين توفيقه وتسديده، ولو كان يريدني لما تعثرت. كلا، التوبة أعظم مراتب المقربين. لا تستحقر نفسك وذاتك إذا تعثرت فتلقي بها في الذل والمهانة وتراها أحقر من الآخرين ولا تستحق التربية والتعب. كلا، خلقك الله لتكون صورة للجمال والكمال. لا تترك السعادة والبهجة إذا تعثرت فتعيش كئيبا حزينا فتتصرف من وحي الكآبة، حتى فرص الطاعات تراها بعين كئيبة. كلا، فالكآبة علاجها الرجوع لله. لا تترك المحاولة والتكرار إذا تعثرت فتقول ما تنفع المحاولات، وكل مرة أتعثر فتعيش الخمول والركون للذنوب بنفسية المنهزمين. كلا، فمن يحاول النهوض الله يعينه. هذا عرفة، فلتكن لنا وقفة صادقة ويعيد المياه إلى ربوع القلب ونسقي الروح بصلاة الحب. انهض بسم الله، وبسم الله انهض.

قد تغفل ليالي الجمعة، قد تفوتك صلاة الفجر أياما، قد تذنب، قد تهجر القرآن لفترة، ولكن هذا اليوم لا تغفل به، لا تتركه، لا تغب عنه. مهما يكون لديك من أعذار فلتهتم جيدا بهذا اليوم العزيز والغالي، يوم عرفة. هذا اليوم أيها الأحبة المستمعين الكرام، هذا اليوم كفيل بصناعة قلبك وتصفير عداد الذنوب وصهر الظلمات والحجب. لا نستبعد أن هذا اليوم مخلوق ليرينا رحمة الله كما ينبغي أن نراها، ويعيد لنا ما فقدناه في أيام الغفلات. لذلك عزيزي المستمع، رتب جدولك حول هذا اليوم، ولا ترتب هذا اليوم على جدولك. اغتنمه بكامل نورانيته، وليس فقط إحياء بل تفكر، تدبر، حسن ظن، عبادة كثيرة، ذكر كثير، بكاء، خشوع، قرارات عظيمة، إحسان للخلق. فليكن هذا اليوم مركزي في حياتك، لا تتنازل عنه مهما كان وضعك. احسب أن من استقاموا لأنهم لم يضيعوا هذا اليوم. لذلك لا تضيع هذا اليوم، واستقم كما أمرت. بسم الله تفطن، وبسم الله تدبر، وبسم الله توكل.

في هذا اليوم الذي شرفه الله وكرمه الله وعظمه الله، في يوم التاسع من شهر ذي الحجة الذي له أهمية كبيرة وعظيمة، لأنه باختصار يا سادة يا كرام يوم لتكبير الله وحده والتهليل والحمد لله عز وجل، يوم لإعلان البراءة من أعداء الله. في هذا اليوم، يوم عرفة، هو اليوم الذي نتأسى فيه بخليل الرحمن نبي الله إبراهيم وولده إسماعيل عليهم السلام في التضحية في سبيل الله. في هذا اليوم نجسد المحبة والتسليم المطلق لله عز وجل، ونعبر عن العداوة للشيطان ولأتباعه من الطواغيت والمنافقين والعملاء. في هذا اليوم، يوم عرفة، نتذكر المظلومين لننصرهم، ونتذكر المجاهدين لإسنادهم، نتذكر أهلنا في غزة وفي لبنان وفي إيران وفي العراق وفي كل مكان، نتذكرهم لنسندهم ولنكن معهم في متارسهم وفي مواقفهم وفي ثباتهم. ولهذا ليكن هذا اليوم يوما للدعاء، يوما للاستجابة، يوما أيضا التحرك في كل المسارات التي نغيظ بها الأعداء، يوما للتراحم، يوما للتعاضد، يوما للتعاون، يوما نحيي فيه تفاصيل الإسلام المحمدي الحني.

للتذكير والتواصي مستمعينا الأكارم، تكبير التشريق سنة مؤكدة بعد كل فريضة، ويستحب 3 مرات، وأوقات التكبير من بعد صلاة فجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق، ويستحب بعد النوافل 1 وصفته الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، والحمد لله على ما هدانا وأولانا وأحلى لنا من بهيمة الأنعام. ومن القرب العظيمة في هذا الشهر المبارك تكبير التشريق على مدى 5 من فجر اليوم 9 وختاما بعصر اليوم 13، وله أثره العظيم نفسيا ووجدانيا حينما يكون بوعي وتركيز، وهو من المصاديق المهمة لقول الله تعالى واذكروا الله في أيام معدودات.

0: تكبير أيام التشريق يبدأ من بعد صلاة فجر يوم عرفة اليوم التاسع إلى آخر أيام التشريق اليوم الثالث عشر بعد صلاة كل فريضة فرادى أو جماعة، حيث نقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد، الحمد لله على ما هدانا وأولانا وأحلى لنا من بهيمة الأنعام.
1: لا إله إلا الله، الله أكبر.
2: بدأ التكبير من اليوم فجرا حتى ثالث أيام العيد بعد صلاة العصر بإذن الله سبحانه وتعالى، ثالث أيام التشريق بعد رمي الجمرات الصغرى والوسطى والكبرى، ومنذ بداية التحرك إلى بعد المبيت في منى والتحرك نحو جبل عرفة للوقوف في جبل عرفة باعتبار أن الحج عرفة وهو أهم فرض يتم يؤديه حجاج بيت الله يومنا هذا، ويوم الأضحى يضحون ويحتفلون بأداء بالوقوف في عرفة وأداء هذه الفريضة العظيمة والمباركة.

0: أنت تستحق عرفة. إذا فاتتك ليلة القدر فيوم عرفة يوم التعويض عما فاتك. في الدهر ليلة ويوم، أعظم ليلة هي ليلة القدر، وأعظم يوم
1: يوم عرفة.
0: يوم عرفة اليوم عظيم مليء بالنفحات، فلا تحرم نفسك يوم محبة ومقربة، مغفرة ومعرفة. عرفة تقع بين مناسبتين عظيمتين، بين ليلة القدر وبين ليلة الغدير. عرفة يوم الكرم الإلهي. يكفي أن الإمام الأعظم علي عليه السلام ذات يوم زجر رجلا عندما رآه يستعطي من البشر، فقال: أبمثل هذا اليوم تمد يدك للناس؟ يا عزيزي، قلبك يستحق خير عرفة، فلا تحرمه نفحات هذا اليوم المبارك. لعل الله يطلع إلى قلوب عباده فيرى وحدة غايتهم وصدق قلوبهم وبكاء عيونهم، فينظر إليهم نظرة رضا لا شقاء، وينادي: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. اللهم اخترنا لخدمة دينك، اللهم ارض عنا، اللهم اجري للناس، اجري الخير للناس على يدي، ولا تمحقوا بالمن. اللهم اهدني وارزقني ذرية، وعجل بالنصر لعبادك المؤمنين الصادقين. يوم عرفة يوم من الجنة، ولهم فيها ما يشتهون. مع الله توقع غير المتوقع، وبه توكل.

خالدا بنعمتك، ولك الحمد حمدا يوازي صنعك، ولك الحمد حمدا يزيد على رضاك، ولك الحمد حمدا مع حمد كل حامد، وشكرا يقصر عنه شكر كل شاكر، حمدا لا ينبغي إلا لك ولا

باطنه وباطنه وفق لصدق النية فيه. حمدا لم يحمدك خلق مثله ولا يعرف أحد سواك فضله. حمدا يعان من اجتهد في تعديده ويؤيد من أغرق نزعا في توفيته. حمدا يجمع ما خلقت من الحمد وينتظم ما أنت خالقه من بعد. حمدا لا حمد أقرب إلى قولك منه ولا أحمد ممن يحمدك به.

تحمل في مشاعرك وأنت تدعو الله مشاعر الخوف، الخوف من التقصير، من عواقب التقصير، الخوف من المعاصي وآثارها، الخوف من عذاب الله وبأس الله، فتدعوه وأنت خائف من آثار ذنوبك، من تبعات أعمالك السيئة، من سخطه وغضبه وعذابه. وأيضا مع الخوف الطمع، وليس فقط مشاعر الخوف، وأنت تطمع فيما وعد الله به، وأنت ترجو الله، لا تدعوه أنت يائس. مشاعر الرجاء، مشاعر الطمع فيما عند الله في الاستجابة للدعاء، هي مشاعر إيمانية أساسية لا بد منها في حالة الدعاء، وهي تعبر عن حسن الظن بالله. الإنسان إذا كان لا يرجو الله فهو سيء الظن بالله والعياذ بالله، ولا يؤمن حق الإيمان برحمة الله، بلطفه، بأنه الرحمن الرحيم، الرؤوف، الودود، الكريم، الحليم، ذو الفضل الواسع العظيم. اليأس حالة خطيرة إيمانيا على الإنسان، ولهذا يقول: وادعوه خوفا وطمعا، إن رحمة الله قريب من المحسنين، فكن محسنا وكن مستقيما وكن حذرا من الإفساد، من الإصرار على المعاصي، وادعوا الله تجد رحمة الله قريبة منك، وستلمس هذا في واقع حياتك.

فيما يتعلق بالجانب المعنوي. بس الإنسان يحب التعالي والسمو والرفعة ولا يريد أن يرى فوقه من هو أعلى منه، ولا يريد أن يكسر فوقه من يمكن أن يدينه بالفضل عليه أو بأنه أقوى منه. هذه تناولتها ابتلاءات كثيرة جدا. هذا المجال تركيعي تعبد لله سبحانه وتعالى، وحطم كل هذا الكبرياء ابتلاء كثيرة منها الحج. الحج ماذا يعني؟ هناك بيت من الأحجار في مكان محدد أحجار، وهناك مواقف أخرى عرفات من مزدلفة، مواضع محددة، أماكن ترمي فيها أحجار، أماكن لازم أن تجد فيها بيت لابد أن تطوف عليه حوله، مسعى لابد أن تتحرك فيه من هذه الصخرة إلى هذه الصخرة. أيضا هذا ابتلاء يتجلى مدى حب الدعاء العبودية لله.

كلمة في القرآن عظيمة، عظيمة جدا جدا، من أعظم الكلمات التي أثرت علي في كتاب الله. قال الله: فاذكروني أذكركم. والله كل الدنيا، كل الدنيا ما تسوى هذا الكلمة، الكرة الأرضية تياب كلها ما تسوى هذا الكلمة. فاذكروني أذكركم، نلهمه يلهمنا، نلهمه يذكرنا. إذا ذكرنا بيذكرنا برعايته، بعونه، بنصره، بتأييده، لا ننسى، لا نغفل عنه. الإكثار من ذكر الله بالتسبيح والاستغفار، والذكر بالنفس والمشاعر، الذكر لله بقوته، بعزته، برحمته، بحكمته، بعلمه، بأنه القيوم، بأنه العظيم، بأنه خير الناصرين، والتذكر لوعوده، والذكر له بالدعاء، والذكر له بالقرآن. هذا من أهم الأشياء، خلي جبهاتنا وكأنها من السماء ملأ ذكر لله، كأن فيها الملائكة، ونخليها معمورة بالهدى. لكن يغفل الناس عن ذكر الله سبحانه وتعالى.

0: ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين، أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا، وأنت خير الغافرين،
1: وأنت خير الغافرين.
2: سام اف ام، وقفة إعلانية.
3: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضر موت المهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات، كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
4: في العيد الكل محتاج يفرح وينبسط وتكون مائدة فيها شيء مميز. ساهم بإطعام وفرحة 41,000 أسرة محتاجة ضمن مشروع اللحوم والأضاحي العيدية عبر الحسابات التالية: البريد اليمني 520560، كاك بنك 100582291، المحافظ الإلكترونية جيب 599991، جوالي 99-88-99، موبايل موني 99-88-88، أو أرسل كلمة إطعام إلى الرقم 5076 بمئة ريال عبر كافة الشبكات المحلية. اجعل عيدهم فرحة، وكل عام وأنتم بخير.
5: مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
6: حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي المكلف، بادر إلى تقديم إقرارك الضريبي خلال الفترة القانونية عبر نظام الربط الذاتي وفقاً لقانون ضرائب الدخل، والمقصود به قيام المكلف بتحديد الضريبة واحتسابها وسدادها في نفس يوم تقديم الإقرار، وتقبله المصلحة على مسؤولية المكلف. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 80,033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
7: قل لي، ما هو مجال التشخيص الطبي؟
8: ماراثون طويل وتخطي صعابه يحتاج صبر وإصرار.
7: بصف لي المسألة عشان أفهم.
8: عندك المختبرات الدولية الحديثة.
7: ما لها؟
8: أولى المختبرات الطبية في اليمن، الحاصلة على شهادة ضمان وضبط الجودة الأيزو 9001، والحاصلة على المركز الأول كأفضل مختبرات بالمواصفات المعيارية للتصنيف على مستوى الجمهورية اليمنية وبموجب تقييم وزارة الصحة.
7: وما؟
8: والحاصلة حصرياً على الاعتمادية الكندية والبريطانية كمختبرات معتمدة.
7: أوهو.
8: نعم، المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
9: المختبرات الدولية الحديثة، المركز الرئيسي شارع الزبيري أمام المستشفى الجمهوري، وفروعها شارع تعز جوار جولة المرور، تقاطع شارع الستين، شارع الكويت أمام مستشفى الكويت، فرع حي الأصبح الشرقي، مجمع الشلال التجاري.
10: قول عن القاهم،
8: متواجدين على مدار 24 ساعة.
10: عاي أخلونا.
8: بالعكس، سوي فحصك وروح.
10: والنتائج
8: استلمهن عبر الواتساب أو رسائل الاس ام اس.
7: أوهو.
8: المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
11: أخي المواطن، العروض الوهمية لفرص عمل أو مكافآت مقابل معلومات بسيطة ليست سوى فخ لاستدراجك والإضرار بوطنك. الرزق الشريف في وطنك أبقى وأكرم. احذر أساليب الاستدراج.
9: حيث جمال الطبيعة وعبق التاريخ وفي أقرب المتنفسات السياحية من صنعاء،
12: وفرنا للأسرة والأهل والأصدقاء أرقى الخدمات السياحية والترفيهية في
9: منتزه واستراحة كوكبان السياحي.
12: منتزه واستراحة كوكبان السياحي،
9: استراحات عامة،
12: غرف وأجنحة خاصة للمبيت ذات إطلالة فريدة على بساتين شبام الجميلة،
9: مسبح وحديقة ألعاب للأطفال،
12: بقالات وشياش وشبكة إنترنت،
9: خدمة توصيل للوجبات،
12: واستعداد كامل لاستقبال كل الرحلات من المدارس والجامعات والجهات الحكومية والخاصة.
9: كل ذلك وأكثر وبأسعار تناسب الجميع تجدونه فقط
12: في منتزه واستراحة كوكبان السياحي.
9: منتزه واستراحة كوكبان السياحي، شبام كوكبان، الواسط منتصف عقبة كوكبان. للحجز أو الاستفسار الاتصال على الرقم
12: 77-199-40 أو 07-451-960.
13: على مسؤوليتي، مفاجأة برامجية عيدية تقدمها إذاعة سام اف ام لجمهورها الكريم. على مسؤوليتي تتابعونه على أثير إذاعة سام عند الساعة 10 مساء بدءا من أول أيام عيد الأضحى المبارك، ويعاد اليوم التالي عند الساعة 11 صباحا وعند الساعة 4 عصرا.
2: سام اف ام والعود أحمد.
13: هنا سام اف ام، إذاعة الحكمة اليمانية وأثير ثقافة القرآن.
14: رب صل على محمد وآل محمد، المنتجب المصطفى المكرم المقرب، أفضل صلواتك وبارك عليه أتم بركاتك، وترحم عليه أمتع رحماتك. رب صل على

وتجتمع على صلاة كل من ذرأت وبرأت من أصناف خلقك. رب صل علي وآله صلاة تحيط بكل صلاة سالفة ومستأنفة، وصل عليه وعلى آله صلاة مرضية لك ولمن دونك.

أمرك وجعلتهم خزنة علمك وحفظة دينك وخلفاءك في أرضك وحججك على عبادك وطهرتهم من الرجس والدنس تطهيرا بإرادتك.

0: هذا الفراغ الروحي الذي يشعر به الإنسان ويتعذب به الإنسان ويعاني منه الإنسان لا يسده ولا يشبعه إلا الإقبال إلى الله. حاجة فطرية، حاجة فطرية. إذا أراد الإنسان أن يسده باللهو والغفلة والضياع واستهلاك الأوقات الثمينة جدا التي هي من أهم ما أعطاك الله في حياتك وما وهبك في عمرك، فأهدرتها وأضعتها تضيع بدون نتيجة، بدون فائدة، بدون ثمر.
1: هنا سام اف ام، إذاعة الحكمة اليمانية وأثير ثقافة القرآن.

بحبلك وأدخلته في حزبك وأرشدته لموالاة أوليائك ومعاداة أعدائك، ثم أمرته فلم يأتمر وزجرته فلم ينزجر، ونهيته عن معصيتك فخالف أمرك إلى نهيك.

0: إليك من عفوك، وامنن علي بما لا يتعاظمك أن تمن به على من أملك من غفرانك.
1: سام اف ام، أكثر من الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله.
2: الساعة الآن 10:10 برعاية يمن 4G من الاتصالات اليمنية. مع يمن 4G يمكنك الاتصال من الرقم 10 مجاناً داخل الشبكة الثابتة، مع دقائق مجانية إلى الشبكات الأخرى، بالإضافة إلى إنترنت سريع بأقل تكلفة. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
3: على مسؤوليتي، مفاجأة برامجية عيدية تقدمها إذاعة سام اف ام لجمهورها الكريم. على مسؤوليتي تتابعونه على أثير إذاعة سام عند الساعة 10:00 بدءا من أول أيام عيد الأضحى المبارك، ويعاد اليوم التالي عند الساعة 11:00 صباحا وعند الساعة 14:00 عصرا.

بتعرفوا بعض الناس لما هيك بتكون في محنة وتشتد المصيبة بشكل عفوي بيقول يا الله ليش عم بيصير هيك؟ لكن الجواب يرجع انه خلينا نشوف مشيئة الله بالدنيا شو، نظرته لإلها شو. هون بيجي الجواب على السؤال. الله سبحانه وتعالى هذه الدنيا بالنسبة له هي هينة، ولذلك لأنه هالدنيا ما بتعني له شيء، وإنما سميت بالدنيا لدنوها، فعليكم بالصبر والرضا والتسليم والتفويض إلى الله جل وعز، والصبر على قضائه والتمسك بطاعته والنزول عند أمره، وحين يقول فاصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، وحين يقول الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، وحين يقول ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين، وأمثال ذلك من القرآن كثير. ولولا ذلك لما جاء في الحديث ما من جرعتين أحب إلى الله عز وجل أن يجرعهما عبده المؤمن في الدنيا من جرعة غيظ كظم عليها وجرعة حزن عند مصيبة صبر عليها بحسن عزاء واحتساب. أنا اللي بدي ألفت لإله أن البكاء لا ينافي الصبر، بالعكس هذا البكاء يعبر عن حالة طبيعية في الإنسان، بل عن حالة راقية في الإنسان في مشاعره في عواطفه، لأنه الإنسان اللي قلبه طاهر قلبه نقي قلبه عطوف، هذا الإنسان نعم بيصير عنده مشاعر، فالبدن يعبر عن هذه العواطف والمشاعر هي في البكاء والدموع. طيب هون نحن بنضوي على عدد المسائل. المسألة الأولى اللي هي بالفهم، أنه هاي الدنيا اللي الله سبحانه وتعالى خلقها، لا هاي الدنيا هين على الله، من هوان الدنيا على الله أن يلحق كل هذا الأذى برسول الله إلى حد يقول ما أوذي نبي مثل ما أوذيت، وفي هذا عبرة. هلا بالتالي كل واحد منا بده يقيس ما يلحق به من أذى، ما نتعرض له كأفراد كجماعات من أعداء الله سبحانه وتعالى، وأحيانا حتى من أنفسنا، أحيانا من أخصامنا من أصدقائنا. إذا كان هذا الفهم هيك، يعني هذا بده يترتب عليه أثر في ثقافتنا في فهمنا في مشاعرنا وفي سلوكنا. أول شيء أنه يجب أن تصبح هذه الدنيا كما هي هينة على الله سبحانه وتعالى، أن تصبح هينة علينا، يعني أن تصبح هذه الدنيا في نظرنا أيضا ذليلة، لا قيمة لها لا عبرة لها لا تساوي شيئا. أمير المؤمنين عليه السلام بيقول عن الدنيا ما لها عند الله عز وجل قدر ولا وزن، ولا خلق فيما بلغنا خلقا أبغض إليه منها. مين أبغض خلق الله إلى الله؟ إبليس. الدنيا أبغض من إبليس، هاي الدنيا. ولا نظر إليها مذ خلقها لشدة بغضه لها، فإذا هانت الدنيا في أعيننا وأبغضناها وكرهناها أيها الإخوة والأخوات، حينئذ لا نخاف عليها ولا نطمع بشيء من حطامها، ولا نأسى على ما فات منها، ولا نفرح بما هو آت منها أو أتى منها، ولا نعصي الله عز وجل لا في صغيرة ولا في كبيرة من أجل شيء من زخارفها أو حطامها أو مداعبها. وإذا هانت الدنيا عندنا أيضا نصبر على مصائبها، وما يصيبنا فيها من نقص في الأموال والأولاد والأنفس والثمرات والصحة والأمن والعافية. الله سبحانه وتعالى جعل له الإنسان هاي الدنيا ممار، المقار في الآخرة. هاي الدنيا فرصة للإنسان، فرصة من أجل أي شيء؟ من أجل أن يعمل لآخرته.
أن يحصل على ما أعده الله عز وجل للمتقين، أن تصل يديه إلى ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ولذلك مطلوب منا العمل. كل اللي حكيناه بالأول، حتى لما عم نحكي عن الصبر عم نحكي عن هوان الدنيا على الله، هذا مش لازم يكون نتيجته السلبية والعزلة والإحباط والقعدة بالبيت والانزواء، لا على الإطلاق. الله سبحانه وتعالى عم بيقول هاي الدنيا هاي مقامة عندي، ما إلى قيمة، ما تهتموا فيها، لكن هذه الدنيا أنا جعلتها لكم دار العمل، دار العبادة، دار العمل الصالح، دار التسابق والتنافس على الخيرات وخدمة عباد الله وعيال الله، دارا للجهاد تصلون بها إلى شرف الشهادة، دارا لكسب الأجر والثواب والقرب وجوار الله سبحانه وتعالى. لذلك مطلوب العمل، مطلوب العمل. الله أمرنا أن نصوم، الله أمرنا أن نحج، الله أمرنا أن ندفع زكاة أموالنا، الله أمرنا أن نصل أرحامنا، أن نبر والدينا، الله أمرنا أن لا نؤذي جارنا، الله أمرنا أن لا نكذب وأن لا نغش وأن لا نعتدي وأن لا نؤذي، الله أمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة، الله أمرنا وأمرنا وأمرنا، وعلينا في هذه الدنيا أن نعمل. الله سبحانه وتعالى اللي أنت رحت اشتغلت ولا كنت من البطالين العطالين؟ الله بده مني اشتغل، بده مني افلح وازرع وتاجر واصنع وبيع واشتري، بعدين اما رزق وقديه بحصل هذا هاي النتيجة. الله ما بيسألني عن النتيجة، الله بيسألني انتبه لصحتي، الله بيطلب مني روح عند الطبيب والتزم بتوجيهات الطبيب، بس ما بيسألني عن النتيجة شفاء او عدم شفاء، شفاء في يدي. اذا الله سبحانه وتعالى طلب منا اعمالا، ومسؤوليتنا في الحياة الدنيا هذه أن نقوم بالأعمال ولا نتأثر كثيرا بالنتائج. هلا بطبيعة الحال الإنسان بيفرح بالنعمة طبيعي، إذا حصل على النعمة يشكر الله على النعمة، صحة، مال، غنى، أمن، أمان، عز، كرامة، نصر، حرية، نشكر الله على نعمه. لكن لو لم نحصل على هذه النتائج نصبر على بلائه، نصبر على بلائه. الله يطلب منا أن نكون من الصابرين، نصبر، نتحمل، لا تضيق صدورنا، لا نجزع، لا نخضع، لا ننهار، لا نسقط، لا نيأس من روح الله، لأن هذا كله من الكبائر. الدنيا ساعة، النبي بيقول صلى الله عليه وآله وسلم فاجعلوها طاعة.

0: وسام اف ام وقفة إعلانية.
1: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضر موت المهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات، كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
2: إحسان يتجدد وفرحة تمنح. ساهم في مشروع اللحوم والأضاحي العيدية عبر الحسابات التالية: البريد اليمني 520560، كاك بنك 100580221، المحافظ الإلكترونية جيب 599991، جوالي 998899، موبايل موني 998888، أو أرسل كلمة إطعام إلى الرقم 5076 ب100 ريال عبر كافة الشبكات المحلية. اجعل عيدهم فرحة، وكل عام وأنتم بخير.
3: مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص. توعية جمركية. تسعى مصلحة الضرائب والجمارك إلى تحفيز النمو الاقتصادي وتوفير بيئة استثمارية مثالية عبر تعزيز الشراكة مع قطاع الأعمال الوطني وتسهيل الإجراءات الجمركية وتبسيطها. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
4: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى: كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي، افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
5: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصار وإحسان مستدام.

0: بمناسبة قدوم عيد الأضحى المبارك، نتقدم إليكم بأطيب التحايا والأمنيات بهذه المناسبة العزيزة على قلوبنا جميعا. ولا يكتمل العيد إلا بتقديم يد العون وزرع الابتسامة في وجوه المحتاجين وإحياء شعيرة من شعائر الله العظيمة من خلال توزيع الأضاحي، والتي سوف توزع على أسر الأيتام والفقراء وأسر النازحين وأسر معسرة بمقدار 2 كيلو من اللحوم لكل أسرة، مستهدفين بإذن الله 500 أسرة. وبذلك نكون قد عملنا بقول الله تعالى: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وكما قال سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم: لن تنصروا إلا بضعفائكم. نسأل الله التوفيق والزيادة في البركة والخير لكل من يشارك ويساهم في مثل هذه المشاريع. للتواصل معنا في دعم هذا المشروع يرجى الاتصال على رقم 77553553، وللإنفاق عبر حسابنا في مكتب البريد على رقم 991991، أو عبر محفظة جيب تحويل إلى مشترك إلى رقم 77553553.
1: على مسؤوليتي. مفاجأة برامجية عيدية تقدمها إذاعة سام اف ام لجمهورها الكريم. على مسؤوليتي تتابعونه على أثير إذاعة سام عند الساعة 10 مساء بدءا من أول أيام عيد الأضحى المبارك، ويعاد اليوم التالي عند الساعة 11 صباحا وعند الساعة 4 عصرا.
2: سام اف ام، والعود أحمد.

0: مستجيرا بصفحك لائذا برحمتك.
1: سام اف ام، وقفة إعلانية.
2: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت للمهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات، كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
3: سرطان القولون والمستقيم يصيب الكثير من الأشخاص، وللوقاية من الإصابة بهذا السرطان الخطير اتباع نظام غذائي متوازن غني بالفواكه والخضروات الغنية الألياف، الامتناع عن شرب الكحول، الامتناع عن التدخين بكافة أنواعه، تجنب السمنة المفرطة والحفاظ على الوزن الصحي، الممارسة اليومية للرياضة لمدة 30 دقيقة على الأقل.
4: الحملة الوطنية 10 للتوعية بسرطان القولون،
3: مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.

0: تكبيرات العيد بدأت.
1: أيوة تكبيرات العيد بدأت، هو مشان تاري إن قد العيد قرب.
0: الله يبلغني، بسات جوالي، فينو جوالي؟
1: أشفت جوالك أو دشتي تشغل تكبيرات العيد؟
0: في العيد يا أخي الكل محتاج يفرح وينبسط وتكون مائدة فيها شيء مميز.
1: صح يا صاحبي، لكن أش تقصد بكلامك؟
0: موائد الكثير من الناس في العيد أقل شيء لازم يكون فيها لحم وتفرح كل الأسر المحتاجة، ومشروع اللحوم والأضاحي العيدية السنوي حان وقته، ولازم كلنا نساهم في المشروع ونساهم في فرحة وسعادة 41,000 أسر محتاجة.
1: أيوة، وكيف نساهم؟
0: من خلال الحسابات التالية: البريد اليمني على الرقم 520560، كاك بنك على الرقم 100580221، المحافظة الإلكترونية جيب على الرقم 599991، جوالي على الرقم 99888999، موبايل موني على الرقم 99888888، أو إرسال كلمة إطعام إلى الرقم 5076 ب100 ريال عبر كافة الشبكات المحلية.
1: عليا،
0: اجعل عيدهم فرحة، وكل عام وأنتم بخير.
2: مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص. توعية جمركية. تقوم مصلحة الضرائب والجمارك بتطبيق الأنظمة والقوانين التي تحافظ على المنتجات المحلية الوطنية وتضمن عدالة المنافسة مع المنتجات المستوردة. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
3: قل لي، ما هو مجال التشخيص الطبي؟
4: ماراثون طويل وتخطي صعابه يحتاج صبر وإصرار.
3: بصف لي المسألة، شدي أفهم.
4: عندك المختبرات الدولية الحديثة.
3: ما لها؟
4: أولى المختبرات الطبية في اليمن، الحاصلة على شهادة ضمان وضبط الجودة الآيزو 9001، والحاصلة على المركز الأول كأفضل مختبرات بالمواصفات المعيارية للتصنيف على مستوى الجمهورية اليمنية وبموجب تقييم وزارة الصحة.
3: وما؟
4: والحاصلة حصريا على الاعتمادية الكندية والبريطانية كمختبرات معتمدة.
3: أوهو.
4: نعم، المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
5: المختبرات الدولية الحديثة، المركز الرئيسي شارع الزبيري أمام المستشفى الجمهوري، وفروعها شارع تعز جوار جولة المرور، تقاطع شارع الستين، شارع الكويت أمام مستشفى الكويت، فرع حي الأصبح الشرقي، مجمع الشلال التجاري.
6: يقول عم نلقاهم
4: متواجدين على مدار 24 ساعة.
6: عاي أخرونا.
4: بالعكس، سوي فحصك وروح.
6: والنتائج
4: استلمهن عبر الواتساب أو رسائل الاس ام اس.
3: أوهو.
4: المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
7: مع سبق فون تواصلنا يكمل أعيادنا. العيد جبر خاطر، فرحة قلب، ضحكة طفل، ولمة عيلة، وتكبيرات تملأ بيوتنا طمانينة. هذه هي لحظاتنا الطيبة. أضحى مبارك، وكل عام وأنتم بألف خير.
8: سبفون، أصالة وتواصل.
9: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة، حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصار وإحسان مستدام.
10: على مسؤوليتي، مفاجأة برامجية عيدية تقدمها إذاعة سام اف ام لجمهورها الكريم. على مسؤوليتي تتابعونه على أثير إذاعة سام عند الساعة 10 مساء بدءا من أول أيام عيد الأضحى المبارك، ويعاد اليوم التالي عند الساعة 11 صباحا وعند الساعة 4 عصرا.
11: سام اف ام والعود أحمد.
12: هنا سام،
13: تاريخ حي،
12: ثقافة مكتملة.
13: هنا سام،
12: حياة اجتماعية مرصودة.
13: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
12: سام اف ام،
13: إذاعتك أنت.

99.1 سام اف ام من صنعاء. هنا 99.0. أهلا وسهلا بكم مستمعينا الأكارم حيث نحلق سوية في أجواء الأثير. اليوم 9 من ذي الحجة، بينما حجاج بيت الله الحرام يقفون بمشعر عرفة وبجبل عرفة يؤدون الركن الأعظم من الحج، وقبيل يوم واحد من عيد الأضحى المبارك، العيد الذي من أبرز السمات ومن أبرز الخصال والخصائص فيه هو التعاون والتراحم بين المجتمع الواحد، بين الأخ وأخوه، بين الجار وجارب، بين أفراد المجتمع الواحد. لذلك ستكون هذه الظهيرة دعوة للتعاون، دعوة للتكافل، دعوة للتراحم بين الجميع. ما أجمل أن ترسم فرحة العيد على ملامح أسرة مستضعفة فقيرة، ما أجمل أن ترسم ملامح العيد على ملامح أرملة تمتلك 3-4 أولاد بلا عائل، ما أجمل أن ترسم فرحة العيد على ملامح أطفال استشهد أبوهم، ما أجمل أن ترسم فرحة العيد على ملامح المستضعفين والفقراء والمساكين في مجتمعك.

وما هو العيد مستمعينا الأكارم إن لم يكن تعاون وتكافل وتراحم وتعاون؟ ما هو العيد إن لم يكن مبادرة نحو المستضعفين والمساكين وتقديم ما يمكن لهم في هذه الأيام المباركة والعظيمة؟ لذلك من يسارع فهو يسارع نحو النجاة، يسارع نحو الخير، ومن يمسك فهو يمسك على نفسه.

هنالك العديد من المشاريع التي تنفذ في عيد الأضحى المبارك. أهم هذه المشاريع هو مشروع مؤسسة بنيان التنموية الذي يستهدف 41,000 أسرة من الأسر المستضعفة في العاصمة صنعاء وأمانة العاصمة، يعني عدد كبير ومشروع مهم وله تأثير كبير وفاعل في دعم هذه الأسر وفي رسم فرحة العيد على ملامح هذه الأسر. طبعا بإمكان الجميع المشاركة في هذا المشروع حتى بإرسال رسالة إلى أحد الأرقام والمشاركة بمئة ريال ممكن أنك تشارك في هذا المشروع. بسرعة على نعم، بـ100 ريال يمكن أن تشارك في تقديم أو في رسم لوحة العيد على ملامح المستضعفين. طبعا رقم المشاركة في حملة إطعام أو كلمة أو أرسل كلمة إطعام إلى الرقم 5076 بـ100 ريال عبر كافة الشبكات المحلية، بالإضافة إلى العديد من المساهمات التي يمكن أن يقدمها أي مقتدر أو أي مواطن يمني عبر إرسال الحوالات البريد اليمني كاك بانك جيب جوالي موبايل موني. أيضا بمقابل المشروع الأكبر الذي تنفذه مؤسسة بنيان في إذاعة سام اف ام وعبر مؤسسة متكاتفون للأعمال الخيرية والتنموية، ننفذ مشروع أضاحي العيد ولحمة العيد. هذا المشروع الذي هو مستمر على مدى أكثر من 10 سنوات ويصل إلى المستحقين والمستضعفين من أبناء شعبنا اليمني الكريم، يستمر هذا المشروع أيضا في هذا العام، ونسعى بإذن الله عز وجل لتقديم فرحة العيد ولحمة العيد إلى المستضعفين عبر مؤسسة متكاتفون.

يجب أن نصل إليه وهو أهم ما ينبغي أن يقال، بأن الجميع ينبغي أن يأكلوا لحمة العين، الجميع دون استثناء، الغني والفقير، الغني والفقير، المقتدر وعدم المقتدر، ينبغي أن يأكلوا لحمة العيد، ينبغي أن يكون لهم جزء مقسوم من فرحة العيد، وباستطاعتنا جميعا أن نساهم في رسم هذه الفرحة، كل بما استطاع، كل بما استطاع. عبر أثير إذاعة سام اف ام، وبينما يقف حجاج بيت الله الحرام، مستمرون معكم في هذه الظهيرة في دعوة مباشرة وعلى الهواء للتعاون وللتكافل.

كم يا أسر مستضعفة لا تمتلك عائل أسر فعل فيها العدوان فعلته العدوان السعودي والأمريكي والصهيوني على أبناء شعبنا اليمني فعل في معظم الأسر وفي معظم المجتمع اليمني فعلته أثر في الجميع جعل الظروف ظروف قاهرة واستثنائية لذلك من أهم القرب ومن أهم الأعمال ومن أهم العبادات التي ينبغي أن يقوم بها الجميع من أبناء هذا الشعب أو القادرين في هذا الشعب أن يتقربوا إلى الله من خلال العطاء لهؤلاء المستضعفين العطاء لهؤلاء المستحقين مد يد العون والمساعدة والتكافل والتعاون إلى هؤلاء المستضعفين ولهذا مباشرة وعلى الهواء نفتح المجال لكم مستمعين الأكارم للمشاركة معنا في هذه الظهيرة للحديث أكثر عن واجب المجتمع أمام هذه المناسبة العظيمة في عيد الأضحى المبارك.

01322653 للمشاركة معنا مباشرة وعلى الهواء. نستقبل الرسائل القصيرة على الرقم 7909191 الذي بيسعى للخير الباري بيوفقه، والله من الباري بيوفقه مهما كانت الصعوبات، مهما كانت التحديات، مهما كانت الآثار والحسابات، الباري عز وجل بيهيئ وبيوفق كل من بيسعى إلى الخير. أهم شيء ما النية، واحد يتوكل على الله وأيضا يبذل من الجهد ويبذل أيضا من ماله، والباري عز وجل بيوفق على أرض الواقع. نبدأ في استقبال المشاركات. أخي يونس بسم الله.

0: أولى المشاركات الهاتفية. ألو مرحبا. ألو مرحبا.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: كيف أنتم؟
0: في خير، لكم الخير. من معانا؟
1: لكم أخت المجاهد من براء.
0: أخت المجاهد؟
1: أيوة من براء، من العايدين. كل عام
0: وأنتم بخير. وأنتم في صحة وعافية بإذن الله. تفضلي يا أخت المجاهد، سمعتي الموضوع؟
1: أخيرا بس عن جنالة وسمحتني وشوفي يا من عاشد برجاء من عملي كامل وأنا سمعتم برمالي.
0: بإذن الله، بإذن الله نكلم الجهات التقنية يشوفوا حل بإذن الله. في ضلاع حمدان؟
1: في برع تابع الحديدة.
0: في برع ولا في ضلاع؟
1: ايه
0: في برع.
1: برع برع تابع الحديدة. ايه
0: ها في مديرية عتمة؟
1: لا لا برع تابع الحديدة.
0: ايوه يعني في وصابة ومع؟
1: لا لا لا تابع الحديدة يعني احنا في الارياف حق الحديدة.
0: ايوه محمية برع صح؟
1: ولا لا تبكوا تبدل في المنطقة غير يعني ما تابع الحديدة برع.
0: بإذن الله على العموم نكلم الجهات التقنية في الإذاعة يشوفوا حل بإذن الله. كيف الأجواء عندكم؟
1: والله الأجواء الحمد لله.
0: جميل جدا، شكرا لك يا أخت المجاهد. إذن من الرسائل التي وصلتنا، السلام عليكم. وعليكم السلام. تقدم إلى كادر إذاعة سام أف أم بمناسبة عيد الأضحى المبارك، أعاده الله علينا وعليكم بالخير والصحة والعافية يا رب العالمين بالنصر المبين، وإلى أسرتي الكريمة وأقول لهم عادكم الله من السالمين الغانمين، وإلى السيد القائد سلام الله عليه، وإلى كافة المجاهدين في الجبهات، وكل عام وأنتم بخير. المرسلة ابنة الشهيد بشير قيس.
2: وصرف العون لا شك في اليوم الصوت دوى في كل نجوى يا قوة الغرب الغرب.
0: من الرسائل التي وصلتنا، اللهم إنا نسألك خفايا لطفك وفواتح توفيقك وعوائد إحسانك وجميل سترك. اللهم إنا نسألك صحة في إيمان وإيمانا في حسن الخلق ونجاحا يتبعه فلاح ورحمة وعافية ومغفرة منك ورضوان. اللهم عافينا بقدرتك وأدخلنا في رحمتك وإقض أجلنا في طاعتك واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين يا رب العالمين. رسالة بدون اسم. شكرا لصاحب أو صاحبة هذه الرسالة.

0: طبعا أتمنى من المستمعين الأكارم أن تكون الرسائل هادفة في ذات الموضوع. واجب المجتمع، واجب المجتمع نحو الأسر المستضعفة، واجب الجميع، واجب الجميع تجاه المستضعفين والفقراء والمساكين. الأخوات من مرتفعات جبال وصاب الشامخة، عيدكم مبارك وكل عام وأنتم بألف خير وصحة. اللهم في هذه الأيام المباركة اجعلنا وإياكم من أهل النفوس الطاهرة والقلوب الشاكرة والوجوه المستبشرة، وارزقنا طيب المقام وحسن الختام. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا، واعف عنا وارحمنا، واجعلنا وإياكم من عتقائك من النار يا رب. وما يحلى العيد إلا بمساعدة الآخرين حتى ولو بالقليل. والتحية لك يا أبو زيد وللعميد يونس، لك أو لكن التحية. ألو مرحبا. ألو ألو.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: كل عام وانتم بخير وعيدكم مبارك مقدما.
0: وأنتم في صحة وعافية، حياكم الله.
1: معكم أثير.
0: حياك الله يا أثير.
1: أثير.
0: أثير.
1: أثير.
0: أثير أثير أثير.
1: أيوة.
0: حياك الله. تفضل.
1: الله يحييكم. والله حابة أقول لكم موضوع جدا جميل ورائع. وواجب علينا جميعا مساعدة الفقراء والمحتاجين وأسر الشهداء وكذلك الأسرى والمرابطين في الجبهات، يعني حتى بأقل القليل، كل واحد بقدر ما يستطيع، كل إنسان يعني بقدر اللي معه يعطي إخوانها المسلمين إيش ما كان. والله سبحانه وتعالى بيسهل، والله سبحانه وتعالى يزيد الرزق أضعاف مضاعفة لما أن تنفق في سبيل الله، يعني من أجل إسعاد الناس المستضعفين في هذه الأيام وفي كل الأيام. يعني الله سبحانه وتعالى يردها لك أضعاف مضاعفة ويرزقك من حيث لا تحتسب.
0: الله بيخلف الباري عز وجل وبيعوض.
1: أكيد. فلذلك يعني إحنا كل واحد بقدر ما يستطيع ولو بأقل القليل، وحتى اللي ما يقدرش بالمرة الابتسامة على الأقل.
0: بالفعل.
1: في وجه أخيك صدقة، قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلذلك يعني إحنا نقدم، كل واحد يقدم اللي يستطيع وبمقدرته، وبالتوفيق للجميع.
0: لك التحية والسلام وعيدكم مبارك. شكرا لك يا أثير على هذه المشاركة.
1: شكرا لكم والتحية لكم وعيدكم مبارك، وكمان لجميع الطاقم وفي أمان الله.
0: لك التحية والسلام.

0: اتصال جديد، مشاركة جديدة. ألو مرحبا.
1: ألو السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
1: كيف حالكم؟ عيد مبارك مقدما.
0: علينا وعليكم بالخير والعافية، حياكم الله.
1: الله يحييك.
0: من معانا؟
1: أميرة الجامحي.
0: حياك الله يا أميرة. أميرة، اليوم بنتحدث على واجب المجتمع تجاه الأسر المستضعفة، خاصة مع
1: ضروري يعني الرسول اللهم صل وسلم عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين قال ليس منا، قالوا من يا رسول الله؟ قال ليس منا، قالوا من يا رسول الله؟ ثلاث مرات قالوا من يا رسول الله؟ قال من بات شبعانا وجاره جائع.
0: الله.
1: فضروري ان احنا نتكاتف فيما بيننا، بالذات في هذا الظروف ما نكونش مغرورين لا قد واحد اكتساح حاجي سريره ويجاره ولا يعني ما حتى اذا لم تعطيهم لا تفشرش عندهم ودي احسسهم انهم ناقصين. العيد عيد العافية، ما هذا لا واحد بخير متعافي واحنا في نصر وعز وتمكين من الله سبحانه وتعالى. اكبر عيد عندنا المرتزقة والخوانة معهم الزلط معهم كل شيء، بس نه عند الله حينين عند الله ذليلين، فإحنا نحمد الله على هذا النعم ونكون متكاتفين فيما بيننا ولو بأقل القليل. إذا أحد طبخ منكم مرقا فليكثر من مائه وليتعاهد جيرانه، على الأقل يعني نتعطرهم شوية مرق، نبي لهم لحمة، نبي لهم من جعالة العيد، نحس ان احنا جيران وان احنا اخوه وان احنا في الاول والاخير مسلمين وضروري التكاتف.
0: الله. بعض الناس يعني بيتصيقد وبعدها بينذق ما بيبقى من الطعام الى الزباله، لانه البطن ما بتشير لا حاجته ولا ماشي.
1: اكيد ما هذا، لكن الانسان ضروري انه يفعل بالقدر، واذا زيد يعني هو خير اذا عاهد جيرانه.
0: الله.
1: لانه بعض الناس ما يديل للحاجه الذي يعني يشوف انا ما عدت لي الحاجه الا للجيران ولا انا الناس اللي انا عذر بحالي، يعني بعض الناس يسري يلفلف البقايا ولا الحاجه ولا الانسان يدي من ما طابت نفسه.
0: صح.
1: والله هو بيعوض.
0: صح.
1: ويرد ويستخلف بدل الحاجه اكثر منها.
0: الله الله. سلام الله عليك وعلى هذه المشاركة.
1: السلام على السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي حفظه الله والعزيز الجبهات، وأقول كل عام وهو بألف خير، ولجميع البنات المشاركات وجميع الطاقم فان اف ام كل عام وهم بخير.
0: لك التحية والسلام، وأيضا أنتم كل عام وأنتم بألف خير، وعيد مبارك عليك وعلى جميع المستمعين. شكرا لك يا أميرة.
1: العفو، أطلب زامل لو سمحتوا، العيد في الجبهات.
0: الله بشري بعزش بإذن الله. شكرا لك. في أمان.
2: الشهيد الحي هتسال عرش الظالمة، ويلا يا إناج من ضرب الأيادة محضر جهاد.
0: أيضا من الرسائل التي وصلتنا، السلام عليكم. وعليكم السلام، كيف الحال؟ جيب علينا التراحم وهنئكم بحلول عيد الأضحى المبارك، وعيد عظيم. سريات القدس من الجراحي. أنا قريت الرسالة كما هي طبعا. شكرا لصاحب أو صاحبة هذه الرسالة. أيضا من الرسائل، سعد الله ظهيرتكم أخي علي والمخرج، كيف حالكم؟ نهنئ الشعب اليمني بمناسبة عيد الأضحى المبارك، كما نهنئ السيد القائد وكافة أسرتي الكريمة وإذاعة سام فما المتميزة. معكم أم طهران زامر، رضاك يا ربي رضاك يا منعاه، اللهم بلغني حج بيتك الحرام وكل من قال يا الله. نحن نسعد بمساعدة المساكين والفقراء والأيتام، ونعم في تحرك المجتمع نحو التعاون، والباري عز وجل بيعين الناس التي تتعاون ويزيد من رزقهم. شكرا لكم يا أم طهران.

سعد الله صباحكم أستاذي العزيز علي والعزيز يونس. ما أجمل أن يكون قلبك ممرا للرحمة، تمر به حاجة الناس فتتحول إلى فرح. التراحم أن ترى في عين طفل فقير انطفاء فتضيئه بلمسة من عطائك، وتدخل على بيت متعفف بهجة لم يجرؤ أن يحلم بها في العيد. ليس العيد في كثرة ما تملك، بل في سعة ما تعطي، وفي أثر تترك في قلب كان يظن أنه منسى. فإذا جاء العيد فاجعل أول فرحك أن تكون سببا في فرح غيرك، لأن العيد الحقيقي هو ذلك الذي يكتب في سجلك. أسعدت قلبا فأسعدك الله، أسعدت قلبا فأسعدك الله. واذكر دائما العيد ليس يوما للأكل واللبس، بل يوم تقاس فيه قلوبنا بمدى اتساعها للآخرين. فكن أنت السعة، تكن أنت العيد. التحية لك علي ويونس، وكل عام وأنتم بخير. من بيان عز الدين من الضالع، شكرا لك يا بيان عز الدين، وعيد مبارك، وكل عام وأنت وجميع أبناء الضالع في خير وعافية.

السلام عليكم. وعليكم السلام. إن لم يكن العيد بالتكافل والتراحم فيما بيننا فما الفائدة؟ ينبغي أن نتراحم وأن يأكل الجميع لحم العيد، الفقير والغني، فنحن معنيون بالتراحم والتكافل. التحية لك عمو علي، وكل عام وأنتم بخير. أختكم ليان صلاح الدين من الضالع. قوة القوة.

0: أيضا من الرسائل التي وصلتنا: السلام عليكم. وعليكم السلام. أيش رأيكم يا جمهور إذاعة سام أف أم أن يقوم كل واحد منا بإرسال رسالة على الرقم 5076 ونصنع أكثر من ابتسامة في وجوه المستضعفين، وأن نتكاتف فيما بيننا، وأن نقهر أعداءنا بتماسكنا، وأن نقطع الطريق طريق الاستغلال استغلال الأعداء لنا. 100 ريال سترى ثمارها لا تختفي، سترى ثمارها على أرض الواقع، وينبغي علينا ألا نستحي من القليل، فالحرمان أقل. بارك الله فيكم. بنت حجة. طبعا سنستمر معكم مستمعين الأكارم في أجواء هذه الظهيرة، فاصل من بعد نعود لنواصل.
1: سام اف ام، وقفة إعلانية.
2: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضر موت المهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات، كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
3: في العيد الكل محتاج يفرح وينبسط وتكون مائدة فيها شيء مميز. ساهم بإطعام وفرحة 41,000 أسرة محتاجة ضمن مشروع اللحوم والأضاحي العيدية عبر الحسابات التالية: البريد اليمني 520560، كاك بنك 100580-2291، المحافظ الإلكترونية جيب 599991، جوالي 99-88-99، موبايل موني 99-88-88، أو أرسل كلمة إطعام إلى الرقم 5076 ب100 ريال عبر كافة الشبكات المحلية. اجعل عيدهم فرحة، وكل عام وأنتم بخير.
4: مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
5: حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي مكلف ضريبة ريع العقارات، إذا كان إيجار عقارك المؤجر 50,000 ريال شهرياً أو أقل، فسارع إلى تقديم إقرارك إلى مكتب البريد أو إلى فرع الوحدة التنفيذية لضريبة ريع العقارات في منطقتك للحصول على شهادة الإعفاء مجاناً. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 80,033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
6: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصار وإحسان مستدام.
7: أخي المواطن، العدو لا يجندك مباشرة، بل يصنع لك قضية وهمية لتخدم أهدافه. لا تقع في الفخ.
8: حيث جمال الطبيعة وعبق التاريخ وفي أقرب المتنفسات السياحية من صنعاء،
9: وفرنا للأسرة والأهل والأصدقاء أرقى الخدمات السياحية والترفيهية في
8: منتزه واستراحة كوكبان السياحي.
9: منتزه واستراحة كوكبان السياحي،
8: استراحات عامة،
9: غرف وأجنحة خاصة للمبيت ذات إطلالة فريدة على بساتين شبام الجميلة،
8: مسبح وحديقة ألعاب للأطفال،
9: بقالات وشيء وشبكة إنترنت،
8: خدمة توصيل للوجبات،
9: واستعداد كامل لاستقبال كل الرحلات من المدارس والجامعات والجهات الحكومية والخاصة.
8: كل ذلك وأكثر وبأسعار تناسب الجميع تجدونه فقط
9: في منتزه واستراحة كوكبان السياحي.
8: منتزه واستراحة كوكبان السياحي، شبام كوكبان، الواسط منتصف عقبة كوكبان. للحجز أو الاستفسار الاتصال على الرقم
9: 77-699-40 أو 07-451-960.
10: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة،
11: لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
12: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية
13: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
12: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه
13: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700،
12: وعبر هذا الرقم أيضاً يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
13: 555-555.
10: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
2: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت للمهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات، كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
14: على مسؤوليتي، مفاجأة برامجية عيدية تقدمها إذاعة سام اف ام لجمهورها الكريم. على مسؤوليتي تتابعونه على أثير إذاعة سام عند الساعة 10 مساء بدءا من أول أيام عيد الأضحى المبارك، ويعاد اليوم التالي عند الساعة 11 صباحا وعند الساعة 4 عصرا.
1: سام اف ام، والعود أحمد.

مجددا نرحب بكم ونستمر معكم في 99 فاصلة ظهيرة. في زحمة الحياة وتفاصيلها يأتي العيد ليوقظ فينا أجمل المشاعر في العطاء في هذه الأيام المباركة، يزهر مضاعفا عندما تتطوع بوقتك وجهدك لمساعدة أسر متعففة وتشارك في توزيع لحوم الأضاحي على المحتاجين، فأنت لا تقدم طعاما فحسب بل تزرع الأمل وتجبر الخواطر. كل عام وأنتم بألف خير بمناسبة عيد الأضحى يا أخ علي وكافة طاقم إذاعة سام والمستمعين الكرام، ودمتم بخير. منال الراجحي، شكرا لك يا منال.

0: السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف الحال؟ في خير، لكم الخير. كيف المخرج يونس؟ الحمد لله، يسلم عليكم. العيد هو لمن أطاع الله كثيرا وأكثر في إحسانه وتواضعه وأكثر في التسبيح والاستغفار، قد يجعله الله فرحا مثل الحجاج الذين أدوا هذه الفريضة العظيمة التي جعلها الله هدية للمسلمين. والعيد هو عودة الشيء وفرحة للجميع، ووجب علينا جميعا أن ننفق مما أعطانا الله بتول الغولي. وشكرا لكم جميعا، وإذا تكرمت سمعونا أنشود التراني ولا أراك ولا رب لي سواك، وكل عام وأنتم بألف خير وأنت بألف خير وصحة وعافية.
1: عيد ودق الخصم دق الجحودي، دق المنافق دق خاين ومختار.
0: السلام عليكم. وعليكم السلام. عيدكم مبارك، وكل عام وأنتم والشعب اليمني وجميع المشاركين والمشاركات والسيد القائد حفظه الله بألف خير وعافية، وإن شاء الله من نصر إلى نصر. سنساعد الضعفاء والمساكين بما استطعنا، والله يكتب أجر الجميع. والتحية لكم، لك التحية هاجر صدام، وكل عام وأنت بخير.

0: سلام الله عليكم وعليكم السلام، أخباركم أخبار خير. نزف التهاني والتبريكات إلى قائد الثورة سيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، ونقول له يا سيدي كل عام وأنت بألف خير، وكل عام وأنت تاج فوق رؤوسنا، كما نهنئكم أنتم طاقم الإذاعة، ويجب علينا أن نحيي شعائر الله. وزامل من المايسترو الضخم يونس، عيدك مبارك سيدي بنت أبو نجوم المحاقري، عيدك مبارك سيدي لعيسى الليث وعبد السلام القحوم.
1: يعني تعود في عين الأسود وفح سلام الرجاج.
0: وهنأ بيان عز الدين بالعيد السعيد، ولا يكون العيد إلا بالتكاتف والتعاون. أم رفيف من تعز العز، ونعم بكم يا أم رفيف، وعيدكم مبارك أيضا. من ال

منهم وعمل الخير في هذه الأيام جميل جدا، والله يطرح البركة في كل شيء. بنت الكحلاني وأطلب زامل عن العيد. شروب عزكم، شكرا لك يا بنت الكحلاني.

أم كيان تقول ينبغي على المجتمع أن يساهم بما يستطيع في تقديم ما أمكن للمستضعفين، خاصة مع عيد الأضحى المبارك الذي ينبغي فيه أن يجسد فيه الجميع معاني ومعالم الإحسان. عيدكم مبارك علي ويونس، وكل عام وأنتم بألف خير، وأنت بصحة وعافية أختنا الكريمة. قالت أتمنى زامل عيدك مبارك سيدي. لبشر

نستمر معكم في هذه الظهيرة أيضا من الرسائل التي وصلتنا مستمعينا الأكارم. سلام الله على طاقم الإذاعة ونقول عيدكم مبارك مقدما، ونشكر كل من تابع إخوانه وجيرانه وقام بدعم المساكين والمحتاجين وأظهر فرحة العيد على كل مستضعف، ونهنئ سيد عبد الملك بدر الدين الحوثي وإلى كل مجاهد في مترسه. معاك أبو عبد الملك المطاع من مديرية وصاب السافل مربع الغربي، ونعم بك يا أبو عبد الملك وعيدك مبارك أنت وجميع أبناء وصاب السافل وأبناء اليمن بشكل عام، عيدكم مبارك.

من الرسائل أيضا والمشاركات التي وصلتنا، سعد الله ظهيرتكم بكل الخير كادر راديو إذاعة سام. واجب علينا جميعا تفقد الفقراء والمساكين وأسر الشهداء والمفقودين وأيضا المستضعفين بهذه الأيام. من يعمل الخير يؤاتيه الباري عز وجل أضعاف ذلك، والتكافل الاجتماعي مهم جدا جدا أستاذي، فالله الله في التكافل والتراحم بيننا البين. نحن من قال الله عنهم، من قال النبي صلوات الله عليه وعلى آله عنهم أنهم أرق قلوبا وألين أفئدة. كل عام وأنتم بألف خير أستاذي علي وكل المستمعين والمشاركين، وكما هي التهنئة للسيد العلم السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي ولكافة المجاهدين في جميع جبهات العزة والكرامة، سلام ربي عليهم، من يتصدون للأعداء ونحن في أمن وأمان بسعدهم. التحية لكم أختكم حلا، وأتمنى من الرائع يونس زامل عيدك مبارك سيدي، ودمتم ودام الوطن بألف خير. عادوا ضلع الزامل، شكرا لك يا حلا وعيدش مبارك. السلام عليكم. وعليكم السلام، عيدكم مبارك وكل عام وأنتم بخير. من المهم الإنفاق بقدر المستطاع، وإذا لم تستطع فابتسم والابتسامة صدقة. تراحموا يرحمكم الله، معاكم قاهرة الأعداء. شكرا لك يا قاهرة الأعداء. السلام عليكم. وعليكم السلام، عيدكم مبارك مقدما وكل عام وأنتم بخير إن شاء الله. في هذا اليوم الذي يجب على جميع المسلمين أن يتوحدوا في مواجهة العدو الحقيقي، مع الأسف الشديد بيتفرج المسلمين على يد من يسمون أنفسهم خدام الحرمين الشريفين، الحقيقة هم خدام أمريكا وإسرائيل. والتحية لكم جميعا أمة الله، شكرا لك يا أمة الله. أيضا السلام عليكم. وعليكم السلام، كيف حالك أستاذي العزيز والمايسترو المبدع يونس؟ العيد صحيح نفرح ونلبس الملابس الجديدة، ولكن ما تكتمل الفرحة إلا بإسعاد الفقراء والمساكين. وعيدكم سعيد طاقم سام أفهم، وأطلب زامل أقدس مهمة، معاكم مريم راجح الشويع، شكرا لك يا مريم. أيضا السلام عليكم. وعليكم السلام، في هذا اليوم الفضيل والعظيم الإنفاق مضاعف والأجر مضاعف والثواب كبير، فالواجب علينا أن ننفق وأن نساعد المحتاجين بكل ما نستطيع، والأجر والثواب من الله. فتحية المنتصر، شكرا لك يا فتحية المنتصر.

أيضا من الرسالة: السلام عليكم. وعليكم السلام، كيف الحال أخي علي؟ في خير، لكم الخير. قال أخي علي ويونس أيضا: وكل عام وأنتم بألف خير وأنت في صحة وسلام وعافية. بالنسبة للتكافل فالحمد لله عندنا قاموا بشراء أضاحي العيد لتوزيعها على أسر الفقراء والمستضعفين والمحتاجين. ونعم بكم، ونعم بكم أبو خليل من أب، ونعم بكم، سلام الله عليكم وعلى كل من بيتحمل المسؤولية، خاصة في ظل هذه الظروف وفي ظل هذه الأوضاع وأمام هذه المناسبة العظيمة والمباركة. عيدكم مبارك، لو سمحتوا رسلوا رقم إنفاق إطعام لحمة العيد، كتب الله أجركم أم الشهداء عبد الله وعلي ومصطفى قصيلة. طبعا به عبر إرسال رسالة إلى الرقم 5076 بمئة ريال أو عبر الإنفاق. طبعا إذاعة سام فم بتعيد الرقم بشكل متواصل، اسمعوا الإعلان وتقدروا تنفقوا عبر أي محفظة أو عبر البريد اليمني أو عبر البنك الزراعي، يعني عبر العديد من الوسائل يمكن أن تساهموا في الإنفاق للحوم الأضاحي. بمناسبة قدوم العيد نقول للسيد عبد الملك: كل عام وأنتم بخير، كل عام وأنتم لنا الخير والنصر والأمل والنجاة والدرب والعطاء والإباء، كل عام وأنت يا سيدي منقذ هذه الأمة وغدها المشرق في النصر المبين وفاتح يمنها وقدسها وأقصاها وغزتها، كل عام وأنت بألف خير يا قائدي من بتول حجر من صعدة. وزامل على ذوق المخرج: السلام عليكم. وعليكم السلام، هذا العمل هو من أحب الأعمال عند الله، المال فيه حق للسائل والمحروم، للفقراء هذا واجب على كل مؤمن لديه سعة في الرزق، من أراد راحة البال في الدنيا والآخرة ينبغي أن ينفق وأن يحسن إلى الفقراء والمستضعفين. تحية لكم أبو حسن، ونعم بك يا أبو حسن، سلام الله عليك وعيد مبارك مقدما. أيضا: سعد الله صباحكما علي ويونس، ما يحلى العيد إلا أن نطعم الفقراء والمحتاجين، ولذا على كل واحد أن يعطي ما يستطيع عليه، والتحية لمن يستحق التحية يونس. وإذا أمكن زامل على ذوق المخرج، معاكم ابنة الضالع. شكرا لك يا ابنة الضالع.

ثاني خاصة من صميم القلب أهديها بكل معاني الوفاء والود والعرفان بمناسبة قدوم عيد الأضحى المبارك. أتشرف أن أرفع إليكم بأسمى آيات التهاني والتبريك إلى قائد الثورة سيد عبد الملك بدر الدين الحوثي بهذه المناسبة المباركة، سائلا المولى العلي القدير أن يعيده علينا وعليكم ونحن وأنتم بخير وصحة وعافية. البتول حسن، شكرا لك يا البتول حسن. وأيضا من الرسائل: وإن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم آية تذكرنا أن كل معروف نبذله في الحقيقة يعود إلينا، يرمم روحك ويملأ رصيدك في دنياك وأخراك. الإمام علي عليه السلام قال: افعلوا الخير ولا افعلوا الخير فإن صغيره كبير وقليله كثير. فعل الخير ليس مجرد عطاء، بل هو استباق للجمال في أرواحنا. لا تستصغروا معروفا ولا تترددوا في بذله. كل التحية لكم من ندى العسل. شكرا لك يا ندى العسل، وعيدش مبارك مقدما. ولكم مستمعين الأكارم في كل مكان، ينبغي علينا أن نتفقد جيراننا وأن نحسن إليهم، وأن يكون الخير هو السمة الغالبة والمسار والعنوان الذي نتحرك فيه في هذه الأيام المباركة. أخيرا أريد أن أسلط الضوء على شيء مهم جدا. طبعا من أهم ما ينبغي التنويه عليه حكم صلاة العيد وخطبتي العيد. حكم صلاة العيدين هي فرض عين على كل مسلم ومسلمة، وتسقط عن الصبي والمجنون، وتنعقد جماعة بثلاثة مع الإمام، وتصح وتجزى فرادة إذا لم تدرك جماعة، ويستحب أداؤها في الجبانة، وينبغي أن يجتمع الناس في الجبانة. وقت صلاة العيدين أولها بعد طلوع الشمس وارتفاعها وانبساط ضوئها على الأرض المستوية والجبال العالية، وآخر وقتها قبيل زوال الشمس عند الظهيرة، وتصلى قضاء صبيحة اليوم التالي. طبعا صفتها وكيفيتها هي ركعتان: يقرأ في الركعة الأولى الفاتحة وسورة، ثم يكبر سبع تكبيرات، ويركع بتكبيرة ثامنة، ويفصل بين كل تكبيرتين بالله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا استحبابا، ويقرأ في الركعة الثانية الفاتحة وسورة، ثم يكبر خمس تكبيرات، ويركع بتكبيرة سادسة، ويفصل بين كل تكبيرتين بالله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. هذا ما وددت أن أنبه وأوضحه لكم مستمعين الأكارم، خاصة للنساء التي يصلين في البيوت. يونس الأكوعلي مجلي، عيدكم مبارك مقدما، وإلى اللقاء.

0: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب.
1: هنا سام اف ام، إذاعة الحكمة اليمانية وأثير ثقافة القرآن.
2: سبحانك ما أجل شأنك.

وقضت يدك وعرفت الهداية من عندك، فمن التمسك لدير أو دنيا وجدك، سبحانك. خضع لك من جرى في علمك، وخشع لعظمتك ما دون عرشك، وانقاد للتسليم لك كل خلقك، سبحانك. لا تجس ولا تحس ولا

0: سام اف ام، اكثروا من الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله.
1: هنا إذاعة الحكمة اليمانية وأثير ثقافة القرآن سام اف ام.
2: لك الحمد حمدا يدوم بدوامك، ولك الحمد حمدا خالدا بنعمتك، ولك الحمد حمدا يوازي صنعك، ولك الحمد حمدا يزيد على رضاك، ولك الحمد حمدا مع حمد كل حامد، وشكرا يقصر عنه شكر كل شاكر، حمدا لا ينبغي إلا لك ولا

باطنه وباطنه وفق لصدق النية فيه. حمدا لم يحمدك خلق مثله ولا يعرف أحد سواك فضله. حمدا يعان من اجتهد في تعديده ويؤيد من أغرق نزعا في توفيته.

0: حمدا يجب لكرم وجهك ويقابل عز جلالك.
1: سام اف ام، اكثروا من الصلاة والسلام على محمد وآله.
2: هنا سام اف ام، إذاعة الحكمة اليمانية وأثير ثقافة القرآن.
0: رب صل على محمد وآل محمد، المنتجب المصطفى المكرم المقرب أفضل صلواتك، وبارك عليه أتم بركاتك، وترحم عليه أمتع رحماتك. رب صل على

طاعتك وتشتمل على صلوات عبادك من جنك وإنسك وأهل إجابتك وتجتمع على صلاة كل من ضرأت وبرأت من أصناف خلقك. رب صل علي وآله صلاة تحيط بكل صلاة سالفة ومستأنفة، وصل عليه وعلى آله صلاة مرضية لك ولمن دونك.

أمرك وجعلتهم خزنة علمك وحفظة دينك وخلفاءك في أرضك وحججك على عبادك وطهرتهم من الرجس والدنس تطهيرا بإرادتك

0: سام اف ام، اكثروا من الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله.
1: ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار.
2: وتوفنا مع الأبرار.
3: مستمعين الأكارم في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

إله إلا الله محمد رسول الله. على هذه الشهادة نحيا وعليها نموت، وعليها نعبد الحي الدائم الذي لا يموت. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة والكعبة المشرفة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لموالاته وطاعته واقتفاء نهجه، واسقنا بكفه وكف وصيه من حوضه المورود شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم بلغ بإيماننا أكمل الإيمان، واجعل يقيننا أفضل اليقين، وانتهي بنياتنا وأعمالنا إلى أحسن النيات والأعمال، واسلكنا في سبيل طاعتك، واجعلنا من المهتدين بكتابك، المجاهدين في سبيلك تحت راية وليك. وأوزع له اللهم شكر ما أنعمت به عليه، وأوزعنا مثله فيه، وآته من لدنك سلطانا نصيرا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعلنا له سامعين مطيعين، وفي رضاه ساعين. وإليك وإلى رسولك صلواتك اللهم عليه وآله بذلك متقربين. اللهم أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. إنه لا يعز من عاداك، ولا يذل من والاك. إنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت القوي العزيز. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين، وارض برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم وفيهم بمنك يا أرحم الراحمين، متوسلين إلى ذلك كله ببركة الفاتحة وسورة الإخلاص، ثم إلى روح نبينا وآله الطاهرين.

0: إذاعة سام اف ام من صنعاء تقدم التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي.
1: يقدمها يحيى محمد الشرعي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتي الكرام، مرحبا بكم وأهلا وسهلا في لقاء جديد وحلقة جديدة من برنامجكم القرآني التيسير في التفسير. أحبتي الكرام، نقرأ كتاب الله، نقرأ كلام الله، نتدبر معاني هذا الكلام العظيم، دستورنا ومنهجنا الذي عليه نسير وندير شؤون حياتنا ونصل به إلى ما يرضي الله سبحانه وتعالى وإلى ما يقربنا إلى الله سبحانه. أحبتي الكرام، أزلنا في رحاب سورة يوسف، نعيش مع قصة يوسف على ضوء كتاب الله. وصلنا في حلقتنا السابقة إلى الآية رقم 89، وكما هو المعتاد نواصل قراءة الآيات ما تيسر لنا من ذلك. يقول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: قالوا أئنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. المعنى أحبتي الكرام في هذه الآية الكريمة: قالوا أئنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا، أي قد أنعم علينا بخير الدنيا والآخرة، أي بخير الدنيا والدين. إنه من يتق ويصبر على تقواه على ما ابتلاه به فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. وكأن هذا تنبيه لهم أنهم لو اتقوا الله وصبروا ما نالهم من سوء الحال والذلة ما نالهم. ويقول الله سبحانه وتعالى: قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. قالوا تالله لقد آثرك الله علينا، لقد خصك بما لم يجعل لنا من النعمة والشرف والعز، وإن كنا لخاطئين، اعتراف بالجريمة. قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. قال لا تثريب عليكم اليوم، لا حاجة اليوم إلى اللوم لكم، فلا ألومكم، وحق لهم أن يلوموا أنفسهم مع أن الحلم عنهم والإحسان إليهم أقرب لهم إلى التوبة والصلاح، وهذا غرض نبي الله يوسف، ولا غرض له في التشفي منهم لحلمه وكرمه ورغبته في ثواب العفو. يغفر الله لكم، دعاء لهم بالمغفرة وتنبيه لهم على حق الله عليهم، وأنه لا يكفيهم عفو يوسف، بل هم محتاجون إلى مغفرة الله. وهو أرحم الراحمين، ترغيب لهم في رحمة الله العظمى التي هي قبول التوبة. يقول الله سبحانه وتعالى في الآية التي تليها: اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين. اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا، أي يأتي إلي إلى مصر في حال كونه بصيرا، وأتوني بأهلكم أجمعين، لتسكنوا هنا في مصر حيث تتوفر لكم أسباب المعيشة وتتخلصون من الضر الذي شكوتموه. ويقول الله سبحانه وتعالى: ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون. ولما فصلت العير، خرجت من القرية وانفصلت عنها وهي في أول سفرها إلى أبيهم، قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون، لولا أن تخطئون. قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم. أجابوا عليه هكذا: قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم، أي أنك في ضلالك القديم، لازلت في ضعف الإدراك الناتج عن كبر السن. إذن أحبتي الكرام، نكتفي بهذا القدر من الآيات والمعاني، وأسأل الله سبحانه وتعالى ينفعنا بما سمعنا، وإن شاء الله نكمل في قراءة سورة يوسف وقراءة هذه القصة العظيمة على ضوء كتاب الله في حلقة غد إن شاء الله. إلى ذلك الملتقى وإلى ذلك الحين أترككم مع الله في حفظه ورعايته، أستمد منكم الدعاء بالهداية والتوفيق والصلاح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي.

0: وسام اف ام وقفة إعلانية.
1: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت للمهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
2: إحسان يتجدد وفرحة تمنح. ساهم في مشروع اللحوم والأضاحي العيدية عبر الحسابات التالية: البريد اليمني 520560، كاك بنك 100580221، المحافظ الإلكترونية جيب 599991، جوالي 998899، موبايل موني 998888، أو أرسل كلمة إطعام إلى الرقم 5076 ب100 ريال عبر كافة الشبكات المحلية. اجعل عيدهم فرحة، وكل عام وأنتم بخير.
3: مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص. توعية جمركية. أخي التاجر، أخي المستورد، اختيارك المندوبة أو المخلص الجمركي المفوض والمعتمد لدى مصلحة الضرائب والجمارك يسهل إنجاز معاملاتك بسهولة ودون عراقيل. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
4: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد، الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي، افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
5: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصار وإحسان مستدام.
6: أخي المواطن، لا تكن أداة رخيصة في يد من لا يراك إلا رقما. الوعي الأمني.
7: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة،
8: لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
9: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
10: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
11: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77 30 66 700.
10: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم تحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
11: 555-555.
7: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
1: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضر موت للمهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.

0: بمناسبة قدوم عيد الأضحى المبارك، نتقدم إليكم بأطيب التحايا والأمنيات بهذه المناسبة العزيزة على قلوبنا جميعا. ولا يكتمل العيد إلا بتقديم يد العون وزرع الابتسامة في وجوه المحتاجين وإحياء شعيرة من شعائر الله العظيمة من خلال توزيع الأضاحي، والتي سوف توزع على أسر الأيتام والفقراء وأسر النازحين وأسر معسرة بمقدار 2 كيلو من اللحوم لكل أسرة، مستهدفين بإذن الله 500 أسرة. وبذلك نكون قد عملنا بقول الله تعالى: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وكما قال سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم: لن تنصروا إلا بضعفائكم. نسأل الله التوفيق والزيادة في البركة والخير لكل من يشارك ويساهم في مثل هذه المشاريع. للتواصل معنا في دعم هذا المشروع يرجى الاتصال على رقم 77553553، وللإنفاق عبر حسابنا في مكتب البريد على رقم 991991، أو عبر محفظة جيب تحويل إلى مشترك إلى رقم 77553553.
1: على مسؤوليتي مفاجأة برامجية عيدية تقدمها إذاعة سام اف ام لجمهورها الكريم. على مسؤوليتي تتابعونه على أثير إذاعة سام عند الساعة 10 مساء بدءا من أول أيام عيد الأضحى المبارك، ويعاد اليوم التالي عند الساعة 11 صباحا وعند الساعة 4 عصرا.
2: سام اف ام والعود احمد.
3: What is at stake is more than one small country. It is a big idea. A new world order.
4: إذاعة الحكمة اليمانية من صنعاء. سام اف ام تقدم

ملفات خاصة. ملف النفط الجزء الثاني.

0: إن عقيدة المشروع الأمريكي حول النظام العالمي الجديد التي دعا لها بوش لم تكن وليدة اللحظة، وإنما هو حلم متجذر في أعماق الرأسمالية الأمريكية. وكان ناشر مجلة تايم هنري لويس قد نادى بما أسماه القرن الأمريكي. هنري لويس كما هو الحال أسرة بوش عضو في جمعية سكال أند بونز السرية، ففي عام 1941 نشرت لايب مقالا افتتاحيا بقلم الناشر هنري لويس بعنوان القرن الأمريكي، أعلن فيه عن الهدف الأمريكي بالسيطرة على العالم مع نهاية الحرب. ومما جاء في مقال لويس: علينا القبول وبشعور ملؤه السعادة ما يشكل واجبا علينا وفرصة لنا باعتبارنا أقوى الدول وأكثرها أهمية في العالم، وبالتالي فرض نفوذنا الكامل خدمة للأهداف التي نراها وبالوسائل التي نختار. لقت عبارات لويس الكثير من الاستجابة وتم تداولها على صفحات الجرائد والمجلات كالواشنطن بوست والريزر دايجست لتصل إلى أوساط واسعة. وإذا كان هناك من يجسد الطبيعة الحقيقية لسياسات الولايات المتحدة في مرحلة ما بعد الحرب الثانية فهو جورج كينان، السفير الأمريكي السابق في موسكو ومهندس سياسة الاحتواء في سنوات الحرب الباردة. فقد كان كينان يعبر بواقعية وبرود عن الأهداف التي نادت بها النخبة الأمريكية بعد الحرب، وهي الهيمنة على العالم أو معظمه، وبالقدر الذي كانت تسمح به ظروف عام 1948. هناك ليودي والش الذي أصبح رئيسا لمجلس شركة روكفلر ستاندرد للنفط لاحقا، والذي يعد من مؤيدي أفكار كينان بشأن الهيمنة الأمريكية على العالم. ففي عام 1946 طالب والش واشنطن بالإعلان عن المتطلبات السياسية والعسكرية والإقليمية والاقتصادية للولايات المتحدة في مرحلة قيادتها المقبلة للعالم بعد غياب النازية، بما في ذلك المملكة المتحدة نفسها والنصف الغربي من العالم والشرق الأقصى. ومضى قائلا: باعتبارنا أكبر مصدر لرؤوس الأموال وأكبر مساهم في القطاع الصناعي العالمي، يتوجب علينا الاطلاع بالدور الأكبر في المسؤولية باعتبارنا أكبر المساهمين في هذه المؤسسة التي تدعى العالم، وهي مهمة لا تتعلق بفترة محددة بل التزام أبدي. خرجت المصالح النفطية الأمريكية من الحرب العالمية الثانية في وضع أكثر قوة عما كانت عليه قبل الحرب لأسباب أبرزها أن منافستها النفطية البريطانية والفرنسية تعرضت لظروف صعبة، ولم تتردد واشنطن في اغتنام الفرصة وفي الاتفاق النهائي حول النظام العالمي الجديد ما بعد الحرب والمتعلق بالشؤون المالية والاقتصادية الذي تم التوصل له بين المفاوضين الأمريكيين والبريطانيين في بريتون وودز عام 1944. ارتكز نظام بريتون وودز على ثلاث ركائز رئيسية، هي صندوق النقد الدولي والبنك الدولي واتفاقية الجات التجارة الحرة. وبهذا أصبحت الأمم المتحدة ومنظماتها وهيئاتها التابعة المختلفة مراكز لتسجيل الإيرادات الأمريكية لتخدمها في مسألة تغطيتها قانونيا. على الصعيد العسكري، أسقطت أمريكا قنابلها النووية على اليابان في أبشع جريمة بالتاريخ، في رسالة للعالم بأنها القوة العظمى، وعلى الجميع أن يرضخ لها الأصدقاء قبل الأعداء. وفيما يخص أوروبا، فإن السياسة الأمريكية تجاهها قائمة على مبدأ التبعية للولايات المتحدة. وقالت معاهدة مايستريخ بوضوح وفي ثلاثة مواقع من نصوصها إنه يتطلب أن نجعل منها الركيزة الأوروبية لحلف الأطلسي. في أبريل 1950 تلقى الرئيس ترومان وثيقة رقم 86 NSC ومعنونة بأهداف وبرامج الأمن القومي للولايات المتحدة. كانت الوثيقة التي دمغت بعبارة سري للغاية تحمل تفاصيل مشروع شن الحرب الباردة، وتصف الاتحاد السوفيتي بأنه إمبراطورية الشر التي تستهدف القضاء على الحرية الأمريكية، كما تحدثت الوثيقة عن مبررات إنشاء وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية ومسوغاته، وضرورة التحرك عالميا من خلال ممارسات إرهابية وتخريبية باسم الدفاع عن الأمن القومي للولايات المتحدة في وجه الشيوعية. أمريكا الدولة المارقة. هناك حقيقة يدركها دعاة الهيمنة الأمريكية على العالم من النخبة المالية والعسكرية، وهي أن بلادهم على موعد من استنفاد مواردها النفطية الخاصة. ولم تكن هذه الحقيقة وليدة اليوم، وإنما منذ ما بعد الحرب العالمية الثانية. ففي عام 1956 كان الخبير الجيولوجي كينغ هوبرت قد خرج بنظرية أوضح فيها توقعاته بخصوص إنتاج الولايات المتحدة الأمريكية للنفط الخام، وقال إن الإنتاج سيسجل ارتفاعا خلال 13 سنة القادمة، ليبدأ رحلة التراجع عام 1969 مع هامش خطأ لا يتجاوز العام الواحد. إلى جانب أزمة أمريكا في حقيقة نضوب النفط، فإنها تعاني من مشكلة السعر والذي يرضخ لاعتبارات الطلب والعرض. وعليه فإن الخطة الأمريكية في الهيمنة على نفط العالم تقوم على السيطرة على منابع النفط والسيطرة على قرارات الدول المنتجة والمصدرة للنفط. ومن أجل ذلك فإنها تشرع لنفسها حق التدخل للدفاع عما تعتبره مصالحها في العالم، وفي إشارة أن الحفاظ على مصالحها جزء من دورها العالمي في الدفاع عن الحرية ونشر الديمقراطية والحفاظ على أمن العالم. الاغتيال الاقتصادي للأمم. القتل الاقتصاديون. يقول الرئيس الثاني لأمريكا جون آدمز: هناك طريقتان لقهر واستبداد أمة، الأولى هو بحد السيف، والأخرى هي عن طريق الديون. هذه المنهجية الشيطانية هي أساس نظام الحكم الأمريكي وعلاقاته السياسية الخارجية بشكل خاص، وهذه القاعدة متجذرة في ثقافة اليهود المرابين. ولاغتيال الأمم اقتصاديا يقوم الخبراء القتلة الاقتصاديون في الشركات الاستشارية الأمريكية بتحديد بلد لديه موارد كالنفط، ثم إعداد دراسة بناء عليها يتم الترتيب لقروض دولية ضخمة بفوائد مركبة من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والمؤسسات المالية الدولية والأمريكية لتمويل مشاريع اقتصادية وفقا لتلك التقارير والدراسات المبالغ فيها عن معدلات النمو غير المتوقعة، حيث تضخم بشكل متعمد لخداع الدول وإغرائها بقبول تلك القروض، ويتم إغواء السياسيين في تلك البلد بمنافع شخصية للموافقة على تلك القروض الضخمة. توافق المنظمات المالية على تقديم القروض لتطوير البنية الأساسية وبناء محطات توليد الكهرباء والطرق والمدن الصناعية وغيره من المشروعات الحيوية، لكن بشرط قيام مكاتب الهندسة وشركات المقاولات الأمريكية بتنفيذ هذه المشروعات. هكذا لا تغادر الأموال بنوك أمريكا، فهي تنتقل من بنوك واشنطن لحسابات نيويورك، وتتضاعف مكاسب أمريكا عند تعثر الدولة النامية في سداد أصل القرض والفوائد، وهو الشيء الدائم الحدوث. بعدها تنصب الإمبراطورية العالمية الفخ لتلك الدول عن طريق طلب شراء النفط بسعر رخيص لشركاتهم النفطية، بناء قواعد عسكرية أو المساهمة في حرب مثل ما حدث مع بعض الدول في العراق، التصويت معهم في الأمم المتحدة على قرار ما. ومن أخطر الابتزازات هي خصخصة بعض الشركات لصالحهم والسيطرة على موارد الدولة. وفي حالة استعصاء الدولة يأتي دور CIA فتقوم بتدبير محاولة اغتيال رئيس الدولة وشن هجوم إعلامي، والتدخل العسكري ليس ببعيد، وهكذا تسقط الدولة في أيديهم. والعجيب أنهم يعدون كل ذلك واجبا وطنيا مقدسا. مستمعين الأعزاء، سنبث على مسامعكم بعض المسامع لما قاله جون بيركنز عبر أحد لقاءاته التلفزيونية، وهو أشهر القتلة الاقتصاديين، وكان قد نشر كتاب مهم بعنوان الاغتيال الاقتصادي للأمم. وفي البداية يتحدث عن كيفية تجنيد القتلة الاقتصاديين وعن تجربته الشخصية بهذا الخصوص.
1: كيف يمكن الوثوق بأشخاص خارج CIA؟ أقصد أنها مسؤولية كبيرة للغاية أن تمضي إلى التباحث في قضايا كبيرة وحساسة مع مسؤولين أجانب. أليس من الأضمن استخدام أشخاص من ذوي المواهب الخاصة من العاملين في CIA أو FBI أو غيرها من الأجهزة الخاصة لتنفيذ تلك المهام لصالح الولايات المتحدة؟ ما رأيك؟
2: المسؤولون في CIA ووزارة الخارجية كانوا يعرفون أنه لا يمكن الوثوق بأحد. حتى ضباط CIA والFBI كان من الممكن أن يفشلوا بل ويتحولوا إلى الجانب الآخر.
1: ولكن كيف يمكن الثقة بأشخاص غير مؤهلين؟ يعني أليس من الأسهل تجنيدهم من قبل الطرف الآخر مثلا؟
2: طبعا كان من الممكن تجنيدهم، ومع ذلك يخيل إلي أنه كان من الممكن الوثوق أكثر بأشخاص من الشركات الخاصة من الذين يتقاضون أجورا عالية. علاوة على ذلك كان من الممكن ابتزازهم أو تخويفهم أو رشوتهم. توجد وسائل عديدة، ومع ذلك تظل قضية الثقة هي العنصر الأساسي.
1: نعم، ربما بالإضافة إلى ذلك لم يكن لديهم تصريح بالاطلاع على المواد السرية أنا عن الأشخاص من خارج CIA مثلا، صحيح؟
2: نعم هذا صحيح. أنا مثلا لم يكن لدي أبدا تصريح بالاطلاع على المواد السرية. غالبية الذين تم تجنيدهم من CIA لم يكونوا مطلعين على الأسرار، كانوا يعرفون ما ينبغي أن يعرفوه لأكثر. أنا أيضا لم يكن لدي موشي.
1: لو حدثتنا عن قصة تجنيدك، لماذا وقع الاختيار عليك أنت؟
2: نعم تلك قصة طريفة. كنت أدرس في كلية الاقتصاد بجامعة بوسطن. في آخر سنوات الدراسة تزوجت من امرأة شابة كان أبوها يشغل منصبا كبيرا في وزارة البحرية الأمريكية، وكان صديقه المقرب يشغل أيضا منصبا كبيرا ولكن في وكالة الأمن القومي، وكنت أسميه العم فرانك، وهو الذي رتب لإجراء مقابلة معي في الوكالة لتجنيدي. كانت المقابلة عبارة عن محادثة طويلة تخللتها اختبارات نفسية والمرور بجهاز كشف الكذب وما إلى ذلك. خلال تلك المحادثة توصلوا إلى أن عندي 3 نقاط ضعف أو الآفات الثلاثة لثقافتنا كما أسميها، وهي الشغف بالمال والسلطة والجنس. ذلك لأني ولدت في أسرة فقيرة.
1: وفي ماذا تكمن أهمية تلك الآفات يعني؟
2: هذه الأمور وفرت لهم إمكانية الاستحواذ علي، أي كان بوسعهم أن يعرضوا علي المال والسلطة والجنس، وبذلك يضمنون ولائي لهم بالكامل.
1: طبعا كانوا يعرفون الكثير عن أسرتك الفقيرة، عن طفولتك الريفية.
2: نعم كانوا
1: يعرفون. وربما استغلوا مركبات النقص والعقد النفسية التي لديك ليستحكمونك بشكل جيد، أليس كذلك؟
2: نعم كانوا يعرفون أنني كنت أحلم بالسفر إلى بيونس آيرس وبزيارة باريس وطهران وجاكرتا وبلدان أخرى. في واقع الأمر عرضوا علي مثل هذه الجولات على حسابهم، شرحوا لي أني سأسافر بالدرجة الأولى وأنزل في أفخر الفنادق وأتناول الطعام في أفضل المطاعم، وهذا ما كنت أطمح إليه في الحقيقة منذ الطفولة، وأنا أريد أن أكون على مستوى زملائي الأغنياء في الجامعة وأن أقوم مثلهم بزيارة أجمل الأماكن في العالم.
1: لو رويت لنا قصة الحسناء كلودين التي جعلت منك قاتلا اقتصاديا، هذا موضوع شيق.
2: نعم بدأت القصة عندما تم التوسط لتوظيفي في إحدى شركات مدينة بوسطن، وكان اسم الشركة تشاستي مين، كانت شركة استشارات كبيرة.
1: كان ذلك عام 71.
2: هذا صحيح. لم أكن أدرك حين ذاك ماذا كان علي القيام به. كنت أعرف أنني سأزور إندونيسيا قريبا، وكانت تلك أول مهمة لي في المستقبل القريب. قبل ذلك كلفوني بدراسة اقتصاد الكويت، إذ كانت شركتنا تتولى مشروعا هناك. ولدراسة الموضوع أخذت أتردد على مكتبة بوسطن العامة وأدرس اقتصاد الكويت. لم يكن هناك في ذلك الحين كما تعلم شبكة الإنترنت، لذلك كنت مضطرا إلى قضاء كثير من الوقت في المكتبة.
1: نعم لا جوجل ولا ويكيبيديا ولا شيء من هذا القبيل.
2: صحيح، لكن في تلك الأيام كان علينا أن نقلب مئات الصفحات من الكتب والملفات. وذات يوم وأنا جالس أبحث عن المعلومات، شاهدت امرأة ساحرة الجمال تدخل وتجلس إلى طاولتي من الجانب الموجه لي. جلست قبالتي، فشعرت بارتعاشة في يدي. كنت حينها خجولا جدا، فقد درست في مدرسة خاصة للبنين ولم تكن عندي خبرة في التعامل مع النساء. جلست خجولا أحاول ألا أنظر إليها، لكني لم أتمالك نفسي أمام حسنها الباهر كما بدا لي حين ذاك، وخيل إلي أنها أيضا تبدي اهتماما بي. وفجأة مدت لي يدها عبر الطاولة بكتاب مفتوح على فصل كانت به معلومات عن الكويت بحثت عنها طويلا، وكانت بطاقتها موضوعة في الكتاب مكتوب عليها كلودين مارتن، مستشار متخصص بشركة الاستشارات تشاستي مين، أي في نفس الشركة التي أعمل فيها. ثم نهضت واقتربت مني مقدمة نفسها: أنا هنا في الواقع لكي أساعدك في التحضير. واقترحت علي أن أزورها في شقتها في شارع بيكون ستريت القريب من مكتبي في بوسطن. تصوروا كم كنت مصعوقا ومذهولا ولم أصدق ما يحدث. بالطبع زرتها، وتكررت زياراتي لها في الشهور التالية، وهي التي علمتني ما معنى أن تكون قاتلا اقتصاديا. أتعلم؟ هي التي أحسنت استغلال نقاط ضعفي الثلاث. كانت جذابة جدا وقالت إن أمامي آفاقا واسعة للترقي، وسأصبح رجلا ثريا وسأطوف العالم لو أنني سلكت السلوك المناسب.
1: تقول في كتابك: قالت لي إن مهمتي هي أن أجعل منك قاتلا اقتصاديا، وهو أن تدفع قادة مختلف البلدان إلى أن يصبحوا جزءا من شبكة واسعة لدعم المصالح الاقتصادية الأمريكية، وفي نهاية المطاف يقع هؤلاء القادة في مصيدة الديون، الأمر الذي يضمن اتخاذهم مواقف موالية لنا، وعندما تستدعي الحاجة فسوف نستخدمهم لتحقيق أغراضنا السياسية والاقتصادية والعسكرية. قالت لك كل ذلك بصريح العبارة؟ قالت ستصبح قاتلا اقتصاديا هكذا بالحرف؟
2: نعم هكذا بالضبط. وقد استفسرت حينها وما معنى هذا التعبير، فأجابت بأنه في الدوائر التي تعمل فيها يستخدمون هذا التعبير. أذكر أنها قهقهت عندما سألتها: قاتل اقتصادي؟ ما هذا؟ لقد دخلت الشركة كخبير اقتصادي وليس كقاتل اقتصادي، وهذا أدخل السرور في نفسها وفي نفسي، ورحنا نضحك معا. أكرر أنها استغلت بمهارة نقاط ضعفي، وبدأت أفكر في قرارة نفسي: يا إلهي يبدو أنني سأصبح جيمس بوند تماما كبطل الأفلام.
1: طبعا لم تتصور أنذاك أنك ستساهم في خلق مشاكل اقتصادية للعديد من البلدان، وبالتأكيد لم يخطر على بالك أنك أنت بالذات من سيتحمل قسطا من المسؤولية عن ذلك؟
2: في حقيقة الأمر كانت كليات الاقتصاد في ذلك الزمن بل وحتى في هذه الأيام توحي إلينا بأن الأشياء التي نفعلها ونواصل فعلها هي أشياء سليمة لا ضير فيها. كانوا يعلموننا أننا إذ نستثمر مليارات الدولارات في تطوير البنية التحتية للدول المتخلفة كالإكوادور أو إندونيسيا حيث نشيد محطات الكهرباء وخطوط نقل الكهرباء وشبكة المواصلات وما إلى ذلك، إنما نعمل بذلك على تطوير اقتصاد هذه البلدان. وبالفعل كانت الدراسات التي نقوم بإعدادها تؤكد ذلك، ولكن ما لم تعكسه تلك الدراسات هو أنه مع تطور اقتصاد البلاد الوهمي إنما في الحقيقة تزداد العائلات الحاكمة في تلك الدول ثراء وبمعدل أسرع بكثير، أما الشعب فيزداد فقرا لأنه هو الذي تقع عليه أعباء تسديد الديون التي أوفقت على هذا التطوير. وبوسعي القول إنني حينذاك كنت أظن أنني أتصرف تصرفا سليما وأساهم في تقدم الدول النامية. وإذا ظهر رئيس أو زعيم ما لم يشأ قبول المشاريع الاقتصادية التنموية التي كنا نعرضها فكان ذلك يثير استغرابي.
0: إيران أول ضحايا القتلى الاقتصاديين. عندما تولى محمد مصدق رئيس وزراء إيران منصبه في خمسينيات القرن المنصرم أراد أن يؤمم نفط بلاده، فحذر الشركة البريطانية أنها إذا أرادت العمل في إيران أن تعطي البلد النسبة الأكبر من عائد النفط. خشت أمريكا من تعاظم نفوذ مصدق والتحالف مع روسيا، وفي نفس الوقت لم تجرؤ على تدخل عسكري، فقامت بإرسال عميلها كيرميت روزفلت. سافر روزفلت إلى إيران واستطاع أن يجند حفنة من الإيرانيين الخونة، وقاموا بتنظيم مظاهرات لم تكن كبيرة العدد لإسقاط مصدق في مقابل مبالغ مالية ضخمة. وتم الانقلاب على مصدق ووضعه تحت الإقامة الجبرية، وأعاد روزفلت الشاه المخلوع مرة أخرى لكرسي الحكم. هكذا نجحت أول تجربة اغتيال اقتصادي دون أي عناء.
2: أعتقد أن أول بلد بدأ هؤلاء الأشخاص العمل فيه كان إيران في بداية الخمسينات، وكان رئيس الوزراء الذي انتخب حينذاك هو محمد مصدق، وكان قد بدأ في تنفيذ سياسة تأميم النفط لكي تنفق عائداته على احتياجات الشعب. كان مصدق يطمح إلى أن يصبح زعيما حقيقيا لإيران، لذلك شرع في إجراء محادثات شديدة اللهجة مع أكبر شركات النفط البريطانية الإيرانية British Petroleum، وألمح مصدق لأنه على الشركة أن تدفع حصة أكبر من عائدات النفط للشعب الإيراني، وإلا سيكون عليها أن تنسحب من السوق الإيرانية. عمليا كانت تلك بداية تأميم النفط. لم يكن البريطانيون حينذاك يلعبون دورا سياسيا كبيرا في إيران، وكان الرئيس الأمريكي دوايت أيزنهاور يخشى كثيرا أن تقرب هذه العملية بين الحكومة الإيرانية والاتحاد السوفيتي الذي أضحى حينها دولة نووية، وكان أيزنهاور يدرك أن التدخل العسكري في شؤون إيران الداخلية وفي كل ما كان موجها ضد محمد مصدق سيثير مشكلة خطيرة بين الاتحاد السوفيتي وأمريكا، ربما تؤدي إلى نشوب حرب نووية. عندها أقنع وزير الخارجية الأمريكي ألان دالاس ومدير وكالة المخابرات المركزية جون دالاس، أقنع أيزنهاور بإرسال عميل لوكالة المخابرات المركزية إلى إيران للمساعدة في الإطاحة بمصدق. وكان هذا العميل الذي توجه إلى إيران في مهمة خاصة هو كيرميت روزفلت، حفيد الرئيس الأمريكي الأسبق تيودور روزفلت. سافر إلى إيران حاملا عدة ملايين من الدولارات، وسرعان ما استطاع أن ينظم مظاهرات بدت وكأنها شعبية معادية لمحمد مصدق. أما في واقع الأمر فقد نظمت هذه المظاهرات مجموعة صغيرة من الأشخاص الذين تسلموا مبالغ كبيرة من المال الأمريكي. باختصار تمكن كيرميت روزفلت من الإطاحة بمحمد مصدق ووضعه قيد الإقامة الجبرية حتى آخر أيامه، وتمكن روزفلت من إعادة الشاه المخلوع إلى إيران. لقد عملت لدى شاه إيران عدة سنوات، وحين ذاك تسنى لي الاطلاع على بعض أسرار وخفايا هذه العملية التي نفذتها وكالة المخابرات المركزية ووزارة الخارجية والبيت الأبيض بكل نجاح. وهكذا بعد الإطاحة بمصدق أدرك المسؤولون الأمريكيون كيف ينبغي العمل من أجل تحقيق المصالح الأمريكية على مستوى العالم. كان ذلك طريقا شبه خال من المخاطر ولم يكن يكلف كثيرا. المشكلة الرئيسية تمثلت في أن كيرمت روزفلت كان عميلا لوكالة المخابرات المركزية، ولو فشلت مهمته وقبض عليه لوضع ذلك الولايات المتحدة في موقف صعب للغاية أمام المجتمع الدولي. عندئذ تقرر أن يشارك مستشارون في مؤسسات خاصة مثلي. وهكذا تطورت فكرة استخدام القتلة الاقتصاديين وعم استخدامهم في شتى أنحاء العالم، بينما كانت البداية مرتبطة بقصة مصدق عام 53.
0: يتحدث جون بيركنز عن مهمته في اندونيسيا كأول مهام له في القتل الاقتصادي.
1: طيب لنعد الآن إلى اندونيسيا، إلى أول مهمة لك في الخارج. تقول في كتابك: وضعت السياسة الخارجية الأمريكية أمامنا مهمة استمالة الرئيس الاندونيسي سوهارتو لخدمة المصالح الأمريكية كما فعل شاه إيران رضا بهلوي، صحيح؟
2: نعم، كانت مهمتي تتلخص في إعداد دراسة اقتصادية كان علي أن أبين فيها بوضوح أن تشغيل استثمارات أمريكية بمبلغ 5 مليارات دولار في مجال تطوير المنظومة الكهربائية لجزيرة جاوة سترفع معدل نمو الاقتصاد الاندونيسي كله إلى 15 أو 20% سنويا. أما في واقع الأمر فقد كان هذا الرقم فبركة، لكن عملي كان يستهدف إقناع الجميع بعكس ذلك، أي إقناع الرئيس سوهارتو والبنك الدولي. ولكن تقديراتي تم قبولها لأننا حصلنا على التمويل وشيدنا في إندونيسيا منظومة طاقة كهربائية.
1: أشرت في كتابك لما يسمى ظاهرة الدومينو. كان المشرفون على عملك بمن فيهم كلودين يعتبرون أنه بعد فقدان فيتنام من غير الممكن فقدان اندونيسيا، ولا يجوز السماح بانضمامها الى المعسكر الاشتراكي، والا كانت كارثة حقيقية. وكما تنهار قطع الدومينو كلها بانهيار احداها، قد تصبح الدول الاسيوية كلها دفعة واحدة في ايدي الشيوعيين. هذا يعني اننا نعود الى الربط بين السياسة والاقتصاد. كانت تلك تركيبة من المسائل السياسية والاقتصادية، ليس كذلك؟
2: بالطبع كانت خليطة من هذا وذاك. اليوم نعرف أن السياسة هي التي توجه الاقتصاد، الشركات الكبرى تتحكم في الساسة وهؤلاء يتحكمون في السياسة. الحائزان مؤخرا على جائزة نوبل الاقتصاديان الأمريكيان تيالين كوبمان وجوزيف ستيفلتز أثبتا أن الاقتصاد ليس علما على الإطلاق، وأن الاقتصاد تحكمه السياسة، لكنهما لم يفصحا عن بعض الأشياء. أما أنا فأقولها إن السياسة تتحكم فيها كبريات الشركات وأصحاب الشركات الكبيرة. إذن الشركات الكبرى تحرك السياسة والسياسة تحرك الاقتصاد. بوسعنا أن نرى كيف بدأ ذلك في أوائل السبعينات في إندونيسيا. هناك يصعب للغاية الفصل بين الاقتصاد والسياسة، إنما يجمعهما هو السعي إلى السيطرة على العالم والتحكم في مصادر ثرواته وكذلك في الأسواق العالمية. وفي هذه الأحوال يستخدم دائما مركب السياسة والاقتصاد بغية التوصل إلى الهيمنة التي يدعمها العسكريون دائما. في العهود السابقة كان يجري تحقيق ذلك بالوسائل العسكرية وحدها.
3: سام اف ام، وقفة إعلانية.
4: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضر موت المهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية، ليمن متصل.
5: حيث جمال الطبيعة وعبق التاريخ وفي أقرب المتنفسات السياحية من صنعاء.
6: وفرنا للأسرة والأهل والأصدقاء أرقى الخدمات السياحية والترفيهية في
5: منتزه واستراحة كوكبان السياحي.
6: منتزه واستراحة كوكبان السياحي،
5: استراحات عامة،
6: غرف وأجنحة خاصة للمبيت ذات إطلالة فريدة على بساتين شبام الجميلة،
5: مسبح وحديقة ألعاب للأطفال،
6: بقالات وشيش وشبكة إنترنت،
5: خدمة توصيل للوجبات،
6: واستعداد كامل لاستقبال كل الرحلات من المدارس والجامعات والجهات الحكومية والخاصة.
5: كل ذلك وأكثر وبأسعار تناسب الجميع تجدونه فقط
6: في منتزه واستراحة كوكبان السياحي.
5: منتزه واستراحة كوكبان السياحي، شبام كوكبان، الواسط منتصف عقبة كوكبان. للحجز أو الاستفسار الاتصال على الرقم
6: 77-199-40 أو 07-451-960.

0: تكبيرات العيد بدأت.
1: أيوة تكبيرات العيد بدأت، هو مشان تاري إن قد العيد قرب.
0: الله يبلغني، بسات جوالي، فينو جوالي؟
1: أشفت جوالك أو قشتي تشغل تكبيرات العيد؟
0: في العيد يا أخي الكل محتاج يفرح وينبسط وتكون مائدة فيها شيء مميز.
1: صح يا صاحبي، لكن أش تقصد بكلامك؟
0: موائد الكثير من الناس في العيد أقل شيء لازم يكون فيها لحم وتفرح كل الأسر المحتاجة، ومشروع اللحوم والأضاحي العيدية السنوي حان وقته، ولازم كلنا نساهم في المشروع ونساهم في فرحة وسعادة 41,000 أسر محتاجة.
1: أيوة، وكيف نساهم؟
0: من خلال الحسابات التالية: البريد اليمني على الرقم 520560، كاك بنك على الرقم 100580221، المحافظة الإلكترونية جيب على الرقم 599991، جوالي على الرقم 99888999، موبايل موني على الرقم 99888888، أو إرسال كلمة إطعام إلى الرقم 5076 ب100 ريال عبر كافة الشبكات المحلية.
1: عليا،
0: اجعل عيدهم فرحة، وكل عام وأنتم بخير.
2: مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص. توعية جمركية. أخي التاجر، أخي المستورد، احرص على الاستفادة من الخدمات الإلكترونية التي تقدمها مصلحة الضرائب والجمارك، والتي تساعدك في إنجاز إجراءاتك الجمركية بسهولة ويسر. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
3: مع سبق فون تواصلنا يكمل أعيادنا. العيد جبر خاطر، فرحة قلب، ضحكة طفل، ولمة عيلة، وتكبيرات تملأ بيوتنا طمانينة. هذه هي لحظاتنا الطيبة. أضحى مبارك، وكل عام وأنتم بألف خير.
4: سبفون، أصالة وتواصل.
5: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye، أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
6: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصار وإحسان مستدام.

0: بمناسبة قدوم عيد الأضحى المبارك، نتقدم إليكم بأطيب التحايا والأمنيات بهذه المناسبة العزيزة على قلوبنا جميعا. ولا يكتمل العيد إلا بتقديم يد العون وزرع الابتسامة في وجوه المحتاجين وإحياء شعيرة من شعائر الله العظيمة من خلال توزيع الأضاحي، والتي سوف توزع على أسر الأيتام والفقراء وأسر النازحين وأسر معسرة بمقدار 2 كيلو من اللحوم لكل أسرة، مستهدفين بإذن الله 500 أسرة. وبذلك نكون قد عملنا بقول الله تعالى: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وكما قال سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم: لن تنصروا إلا بضعفائكم. نسأل الله التوفيق والزيادة في البركة والخير لكل من يشارك ويساهم في مثل هذه المشاريع. للتواصل معنا في دعم هذا المشروع يرجى الاتصال على رقم 77553553، وللإنفاق عبر حسابنا في مكتب البريد على رقم 991991، أو عبر محفظة جيب تحويل إلى مشترك إلى رقم 77553553.
1: على مسؤوليتي مفاجأة برامجية عيدية، تقدمها إذاعة سام اف ام لجمهورها الكريم. على مسؤوليتي تتابعونه على أثير إذاعة سام عند الساعة 10 مساء بدءا من أول أيام عيد الأضحى المبارك، ويعاد اليوم التالي عند الساعة 11 صباحا وعند الساعة 4 عصرا.
2: سام اف ام والعود أحمد.
3: أصبح اليوم في طية الماضي. اليوم يستخدمون مركب الاقتصاد والسياسة لإقامة الإمبراطوريات. القوة العسكرية موجودة كحل احتياطي في حالة فشل الأسلوب السياسي.
4: نموذج الإكوادور. قام القتلة الاقتصاديون بدفع الإكوادور نحو الإفلاس بهدف السيطرة على غابات الأمازون التي تحتوي على احتياطي نفط منافس للشرق الأوسط. فخلال 3 عقود ارتفع حد الفقر من 50% إلى 70% من السكان، وازدادت نسبة البطالة من 15% إلى 70%، والدين العام من 240 مليون دولار ل 16 مليار دولار. وتخصص الإكوادور قرابة 50% من ميزانيتها لسداد الديون. وأصبح الحل الوحيد أمام الإكوادور هو بيع غابات الأمازون للشركات الأمريكية لشراء ديونها. وكان الاتفاق أنه من كل 100 دولار من خام النفط يستخرج من الغابات تحصل الشركات الأمريكية على 75 دولار منه، و 25 دولار للإكوادور، ويذهب من نصيب الإكوادور 75% لسداد الديون الخارجية والمصروفات الحكومية، ويبقى دولاران ونصف فقط للصحة والتعليم وباقي المرافق المخصصة لخدمة الفقراء.
3: قلدس وقلت له: إذا وقعتم الأوراق الخاصة بالقروض فسنأتي بشركة أمريكية تنفذ هذه المشاريع، كما أن أصدقائك من أصحاب الشركات في الإكوادور يستطيعون كسب أموال كبيرة بمساعدتنا، وبوسعك إشراك أقاربك في الأمر، ويمكن أن يتولوا.

0: جيدة. كل ذلك يكلف أموالا كبيرة، وسندفع نحن كل التكاليف، بما في ذلك إيجار الشقق التي سيستأجرها أبناؤك. باختصار سنغطي لك كل النفقات. بالطبع سنستفيد نحن أيضا. سيكون بوسعنا أن نقول للصحافة الأمريكية: انظروا كيف تساعد شركتنا أهالي الإكوادور أو إندونيسيا أو أي بلد آخر، إننا ندفع مصاريف تعليمهم. بالطبع لن نقول إننا سننفق كل هذه الأموال على أولاد الأغنياء ممن يملكون السلطة أساسا، لن نتحدث عن ذلك. المهم أن كل شيء يتم بصورة قانونية. أما في الواقع فهذه رشوة حقيقية تسدد كنفقات قانونية حسب المعايير الأمريكية، وكل هذه الأمور مدروسة بشكل جيد. علاوة على ذلك، كان لدينا كاحتياطي أسلوب الوعيد، إذ كنت أذكر قائلا: هل تذكر ما حدث للرئيس سلفادور أليندي في تشيلي؟ ألا تذكر ما حدث في غواتيمالا للرئيس هاغوبو أرفنس؟ أو ما جرى لرئيس الوزراء في إيران محمد مصدق؟ كانوا يفهمون كل شيء، صدقني.
1: حسنا، لو حدثنا جون عن قصة معهد اللغات الصيفي، يعني هناك قضايا مذهلة أوردتها في كتابك ارتبطت بهذه المؤسسة، من كان يقف وراءها؟ يعني هي كانت واجهة فقط، أليس كذلك؟ من كان وراءها؟
0: في الحقيقة كان لمعهد اللغات الصيفي اسم آخر، فقد ظهر أول ما ظهر كإرسالية تبشيرية. كان أعضاء هذا الفريق يقومون برحلات إلى بلدان حوض نهر الأمازون لنشر التعاليم الإنجيلية بين السكان المحليين، ووصل المبشرون إلى الإكوادور، لكنهم سرعان ما طردوا منها. لقد اعتبر رئيس الإكوادور خايمي رولدوس أن البعثة لا تقوم بنشاط ديني بل تنفذ مهام تجسسية. عندئذ غير المبشرون اسمهم وعادوا إلى الإكوادور تحت لافتة معهد اللغات الصيفي لدراسة اللهجات المحلية بغية إيجاد لغة مكتوبة لقبائل الشوار والأوتشار والغوار في الإكوادور. أعلنوا أن عملهم يستهدف نشر المدنية وإصدار كتب باللغات المحلية، ومن بينها بالطبع الكتاب الوحيد الذي أراد الأمريكان أن يترجموه، ألا وهو الكتاب المقدس. كانت هناك منظمات مماثلة أنشئت على حساب شركات النفط، كانت هي مصدر التمويل الرئيسي. إذن ماذا كان جوهر تلك الصفقة؟ تتلخص المسألة في أن الشركات النفطية عندما تقوم بالتنقيب عن النفط تواجه عوائق من جانب السكان المحليين من الهنود الحمر. كانوا يقاومون غزو الأجانب لأراضيهم حسب اعتقادهم، ويعرقلون أعمال استغلال حقول النفط. في تلك الأماكن بالضبط كان المبشرون بمعهد اللغات الصيفي يظهرون. لم يكونوا يدعون السكان إلى الهداية فحسب، بل كانوا يحاولون إقناع الهنود بالرحيل عن أراضيهم للانضمام إلى جماعاتهم، حيث يقدم لهم الطعام والعلاج والإقامة والتعليم دون مقابل. كان المبشرون يقولون إن بإمكان الهنود الحمر تعلم اللغة الإسبانية وأن يصبحوا متحضرين ويخففوا من قسوة الحياة عليهم. باختصار كانوا يتصرفون بمهارة بغية إبعاد السكان عن تلك المناطق التي اكتشف فيها النفط. كانوا يرسلونهم إلى مناطق عزل خالية من أي ثروات باطنية. سأسوق هنا مثلا واحدا كنت شاهدا عليه ودرست ملفاته. فقد صنع الخبراء الأمريكيون العاملون لحساب شركة نفط محلية والمقيمون في قاعدة عسكرية قرب بلدة تابعة لشركة شيل قرب الحدود في أدغال إكوادور، صنعوا جهاز تنصت فريد. رأيت هذا الجهاز بأم عيني، وأطلق على عملية زرعه اسم حركي هو عيون وأذان. كانوا وهم في قاعدتهم العسكرية يستطيعون أن يسمعوا كل ما يدور في القرى الهندية بواسطة الحوامات، وحتى الأقمار الصناعية كانوا يرون كل ما يجري في الأدغال، وإليك الطريقة التي نشروا بها الأجهزة. كان المبشرون من معهد اللغات الصيفي يلقون من الحوامات سلالا بها مواد غذائية للسكان المحليين، وكانت السلال ذات قعر مزدوج، وهناك خبئت أجهزة التنصت التي ترسل إشاراتها بما يحدث في القرى إلى القاعدة العسكرية لبلدة تتمركز بها شركة شيل. لماذا كانوا بحاجة إلى هذه المراقبة؟ لأنهم عندما يسمعون أن أحدا في قرية ما قد مرض أو أصابه مكروه أو أن أحدا أصيب بنوبة في أحد الأعضاء الداخلية، يرسلون حوامة إلى هناك فورا وبها طبيب وينقذون المريض. ويندهش السكان المحليون متسائلين: وكيف عرفت بأن واحدا منا قد أصيب بمكروه؟ فيردون عليهم: الرب أخبرنا بذلك.
1: معقول؟
0: الرب أخبرنا
1: هكذا قالوا؟
0: علاوة على ذلك كانت هناك قرى قام مسلحون محليون فيها بمهاجمة العاملين الأمريكيين في حقول النفط قائلين: لن نسمح لكم بعمل أي شيء هنا على أرضنا، أرضنا مقدسة. لم يعجبهم أن المهندسين كانوا يستخدمون المواد المتفجرة لإجراء أبحاثهم، ولم يكن ذلك يعجب القبائل المحلية، لكن الأشخاص الذين كانوا يتنصتون في إطار عملية عيون وآذان كانوا يتحكمون في الأمور. وعندما يسمعون أن المحاربين المحليين يخططون للانقضاض على مجموعة من الباحثين الأمريكيين عن النفط، يرسلون فورا مجموعة عسكرية على حوامات لمساعدة رجالهم، فيحولون دون وقوع مجزرة. ويعود السكان المحليون إلى التساؤل: وكيف عرفتم أننا ننوي القيام بعمل ما؟ فيجيبونهم: الرب أخبرنا بذلك. مع الوقت كان كل ما يجري يثير ذهول السكان المحليين، فيعترفون لأنفسهم: يبدو بالفعل أن ثمة إلها يخبر هؤلاء الناس، إنهم على علم بكل شيء، الرب يخبرهم بكل ما يجري هنا، إنهم يعرفون من منا مرض ومن يحتاج إلى مساعدة، إنهم يعرفون بهجومنا عليهم قبل وقوعه. هناك أمثلة أخرى: المواد الغذائية التي كانوا يلقونها من الطائرات كمساعدة إنسانية كانت تحتوي على مادة مسهلة وتسبب مشاكل كبيرة في الأمعاء، وعلى الفور يعلم الجالسون في القاعدة الحربية بذلك، فيرسلون العون الطبي ويعالجونهم بسرعة ويقولون لهم: انظروا، ها أنتم قد مرضتم وكدتم تموتون، لكننا أنقذناكم والفضل للرب الذي أخبرنا بمرضكم وبأن عشيرتكم كانت معرضة للهلاك. تلك وسائل كان الأمريكان يلجؤون إليها لإقناع الهنود بترك مواطنهم. كانوا يحاولون إقناعهم قائلين: ها أنتم ترون أن الرب معنا، تعالوا إلى محمياتنا وزوروا كنائسنا وتعمدوا لتصبحوا منا وفينا، عندئذ تحل بكم نعمة سماع كلام الرب. بذلوا كل ما في وسعهم لإرغام السكان على النزوح لكي تبدأ شركات النفط في استغلال الأراضي. كانوا يلجؤون إلى هذه الأساليب القذرة والغادرة. إنها سياسة فظيعة أن تستغل سذاجة هؤلاء الناس.
2: نموذج بنما وعمر توريخوس. عمر توريخوس رئيس بنما كان مناصرا للفقراء، كان يأمل في تحرير بلاده وأن تعود قناة بنما لسيطرة الشعب البنمي ومساعدة بلدان أمريكا اللاتينية لنيل استقلالها. استطاع أن ينتزع السيطرة على قناة بنما من خلال معاهدة تم التصويت لها في الكونغرس بفارق صوت واحد فقط، كما قام بطرد المعهد الصيفي للغويات ورفض بصلابة الاستسلام لطلبات إدارة ريغان بشأن إعادة التفاوض في معاهدة القناة. جمع عمر عائلته بعد اغتيال رالدوس رئيس الإكوادور وأخبرهم أنه يشعر أنه التالي ولا مشكلة في ذلك، حيث أنه حقق حلمه وأعاد القناة لسيادة بنما. بعدها بمرور شهرين تم اغتياله في حادث طائرة مثل رالدوس. بعد وفاة توريخوس تولى الحكم نوريغا، كان مهتما أيضا بالفقراء، وكان أهم مشروعاته مواصلة اكتشاف إذا كان هناك إمكانية لشق قناة جديدة يمولها اليابانيون، مما يعني أن شركات الهندسة الأمريكية ستخسر فرصة عمل جديدة. رفض أن يمد عمل مدرسة الأمريكيتين 15 سنة أخرى، لكنه لم يكن بنزاهة ووطنية عمر، فمع مرور الوقت اكتسب سمعة سيئة مع اتهامه بالفساد وتجارة المخدرات. انتهز بوش هذه الفرصة، قام بغزو بنما. كان مبرر أمريكا للغزو هو مطاردة رجل واحد وتخليص بنما من خطر الدكتاتور الفاسد، وكأن لهم الحق في هذا. قام الجنود بإبرام النيران في أحياء ضخمة من العاصمة وقتل أعداد لا تحصى من أطفال بنما وتشريد نحو 25,000 بهدف قتل رجل واحد. وفي النهاية ألقوا القبض عليه وصدر الحكم 40 عاما.
1: تقول في كتابك إنك حاولت رشوته، ما الذي اقترحته عليه؟
0: نفس المقترحات التي عرضت على الآخرين. قلت له إننا نستثمر أموالا كبيرة في بلده وسنقيم فيها بنية تحتية متقدمة وسنشيد مجمع للطاقة الكهربائية ومحطات طاقة مائية وخطوط نقل الكهرباء ومصانع، وسنقوم بتحديث بنما ونرفع مستواها لتدخل عصرا جديدا. كان عمر توريخوس يدرك مدى خطورة رفضه لعروضنا، كان يدرك أنه يجازف بحياته.
1: قال لك ربما أكون التالي بعد خيمر ردوس الذي قتلتموه، ربما أنا التالي، هكذا قال لك؟
0: نعم، في البداية قال ذلك لأسرته. هناك واقعة معروفة روتها لي ابنة خايمي رولدوس التي أصبحت زوجة ابن أخي عمر توريخوس وأصبحت جزءا من أسرته. فبعد مقتل خايمي رولدوس في مايو عام 81 جمع عمر توريخوس أفراد أسرته وقال لهم أنا سأكون التالي. أنا واثق من ذلك تماما، لكن لا تقلقوا علي، لقد أنهيت أكبر مشروعاتي إذ أعدت القناة إلى أيدي شعب بنما. لقد أبرمت معاهدة سلام، وإلى جانب ذلك كان الجميع يعلمون أن رولاند ريغان كان خصما لدودا لتوريخوس وسماه بالعدو في كثير من خطبه. كان ذلك واضحا، وأدرك توريخوس أن ريغان يمثل خطرا كبيرا عليه، لكنه لم يستسلم، ظل مخلصا لنفسه ولبلده.
1: بالمناسبة كان يعرف من أنت ولماذا جئت إليه، وقال لك صراحة أنه يرفض اقتراحاتك.
0: أتعلم لقد مضى إلى أبعد من ذلك. أحد فصول كتابي وضعت له عنوانا قريبا في معناه من كلمة مغفل، وهذه الكلمة سمعتها لأول مرة من توريخوس بالذات. هو الذي قال لي أتعلم أنكم تريدون أن تستغفلوني، بل وتريدون استغفال العالم كله، لكن في النهاية ستكونون أنتم المستغفلين، سيتخلى عنكم الجميع. ثم مضى يقول شعبكم سيتعرض لكل ما تعرضنا له نحن من محن، كل ما تفعلون سيرتد إلى نحركم أنتم. وإني لأعترف لك أنه كان كثيرا ما يقول لي وهو يدعوني على الطريقة الإسبانية خوان، كان يقول لي خوان هيا انتقل إلى العمل معي، ربما لن تحصل على نقود كثيرة لكن عملك سيكون شيقا وممتعا بما لا يقاس. علاوة على ذلك ستشعر أنك تفعل شيئا مفيدا للعالم. هيا نعمل سوية. ربما كان ينبغي أن أقبل عرضه.
3: سام اف ام، وقفة إعلانية.
4: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضر موت المهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
5: في العيد الكل محتاج يفرح وينبسط وتكون مائدة فيها شيء مميز. ساهم بإطعام وفرحة 41,000 أسرة محتاجة ضمن مشروع اللحوم والأضاحي العيدية عبر الحسابات التالية: البريد اليمني 520560، كاك بنك 100-580-2291، المحافظ الإلكترونية جيب 599-991، جوالي 99-88-99، موبايل موني 99-88-88، أو أرسل كلمة إطعام إلى الرقم 5076 بمئة ريال عبر كافة الشبكات المحلية. اجعل عيدهم فرحة، وكل عام وأنتم بخير.
6: مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
7: كل قل لي ما هو مجال التشخيص الطبي؟
8: ماراثون طويل وتخطي صعابه يحتاج صبر واصرار.
7: بسط لي المساله عشان افهم.
8: عندك المختبرات الدوليه الحديثه،
7: ما لها؟
8: اولى المختبرات الطبيه في اليمن، الحاصله على شهاده ضمان وضبط الجوده الايزو 9001، والحاصله على المركز الاول كافضل مختبرات بالمواصفات المعياريه للتصنيف على مستوى الجمهوريه اليمنيه وبموجب تقييم وزاره الصحه.
7: وما
8: والحاصله حصريا على الاعتمادية الكندية والبريطانية كمختبرات معتمدة.
7: أوهو.
8: نعم، المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
9: المختبرات الدولية الحديثة، المركز الرئيسي شارع الزبيري أمام المستشفى الجمهوري، وفروعها شارع تعز جوار جولة المرور، تقاطع شارع الستين، شارع الكويت أمام مستشفى الكويت، فرع حي الأصبح الشرقي، مجمع الشلال التجاري.
10: يقول عن القاهم
8: متواجدين على مدار 24 ساعة.
10: عاي أخرونا.
8: بالعكس، سوي فحصك وروح.
10: والنتائج
8: استلمهن عبر الواتساب أو رسائل الاس ام اس.
7: أوهو.
8: المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
11: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصار وإحسان مستدام.
12: اجعل مشترياتك القادمة يمنية بامتياز، استبدل الماركات العالمية ببدائل محلك من إنتاج الأسر لترى كيف ستزدهر أسواقنا وتنتعش بيوتنا. الحملة الوطنية لدعم الأسر المنتجة، ثقتك هي رأس مالهم، مع تحيات مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بأمانة العاصمة صنعاء.
13: سرطان القولون والمستقيم هو أحد السرطانات التي تصيب الجهاز الهضمي، ولهذا سرطان العديد من الأعراض، أبرزها حدوث تغير مستمر في حركات الأمعاء سواء الإسهال أو الإمساك، الإصابة بالنسيف الشرجي أو ظهور دم في البراز، اضطرابات وتقلصات مؤلمة بشكل دائم في البطن، الشعور أن الأمعاء لا تفرغ ما بها تماما، الشعور بالضعف والإرهاق بشكل مستمر، فقدان الوزن بشكل كبير بدون أي أسباب. عند ظهور هذه الأعراض بادر فورا لمراجعة الطبيب، فالكشف المبكر يساعد على علاج سرطان القولون والشفاء منه.
14: الحملة الوطنية العاشرة للتوعية بسرطان القولون،
13: مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.
15: أخي المواطن، كل خيانة وراءها استغلال، وكل استغلال وراءه عدو. قاوم محاولات الابتزاز.
16: على مسؤوليتي. مفاجأة برامجية عيدية تقدمها إذاعة سام اف ام لجمهورها الكريم. على مسؤوليتي تتابعونه على أثير إذاعة سام عند الساعة 10:00 مساء بدءا من أول أيام عيد الأضحى المبارك، ويعاد اليوم التالي عند الساعة 11:00 صباحا وعند الساعة 4:00 عصرا.
3: سام اف ام والعود احمد.
17: عم عن السعودية تحدث جون بيركنز عن مهمته هناك.
1: كيف كانت انطباعاتك جون عندما زرت المملكة العربية السعودية لأول مرة؟
18: كانت صدمة بالنسبة لي. كانت السعودية آنذاك بلدا شديد التخلف وليست كالسعودية اليوم التي تعتبر من أغنى البلدان. آنذاك عندما وصلت إلى الرياض كان أقوى انطباعاتي هو نظام جمع القمامة في العاصمة. كان عبارة عن قطيع من الماعز يجوب الشوارع ويلتهم جبالا من القمامة. بالطبع إثر مجيئي بفترة قصيرة تم توقيع عقد مع الشركات الأمريكية لمعالجة المخلفات، ولكن انطباعي الأول آنذاك أثار صدمة كبيرة. لم أكن أتصور أبدا أن هناك بلدا في العالم بهذا التخلف، خصوصا مع الاحتياطي الهائل من النفط. بالطبع كانت مهمتي أن أقنع السعوديين بإنفاق أكبر قدر من المال على الشركات الأمريكية.
1: بالمناسبة جون، كانت تلك فترة حساسة جدا، يعني جيت للسعودية بعد أن استخدم الملك فيصل سلاح النفط كما سمي آنذاك في الحرب ضد إسرائيل، والتي كان سلاحا فاعلا للغاية ضد المصالح الأمريكية كما هو معروف. أقصد حظر تصدير النفط الذي فرض آنذاك. هل ظهورك في السعودية كان له علاقة بشكل أو بآخر بهذا الموضوع؟
18: نعم، كانت هناك صلة مباشرة بالحظر. التقيت شخصا من المسؤولين الكبار في الخزانة الأمريكية الذي قال لي: نحن لا نستطيع السماح للأوبك بابتزازنا، عليك أن تذهب مع موظفيك إلى السعودية، وعليكم أن تضمنوا عدم تكرار استخدام الحظر النفطي ضدنا. وبالفعل فقد عانت الولايات المتحدة معاناة شديدة بسبب الحظر النفطي. أذكر كيف كانت طوابير طويلة من السيارات تمتد إلى محطات البنزين. كان البلد على وشك أن يغرق في ركود اقتصادي جديد. كنا جميعا ندرك أن الطريقة الوحيدة التي يمكن أن تخلصنا من هذا الحظر هي أن نسيطر على الأوبك سيطرة كاملة، وكان ذلك يتطلب منا أن نعمل من خلال أسرة آل سعود، العائلة الحاكمة في السعودية.
1: كان ينبغي رشوتهم كما تقول.
18: نعم، كنا نعرف من قبل أن الأسرة المالكة قد تفشى فيها الفساد ومن الممكن استمالتهم إلى ذلك. لهذا الغرض أرسلت إلى السعودية، ثم تطورت الأمور بصورة مثيرة. تصرفنا وفق الخطة المجربة. قدمنا للسعودية خطة لتطوير الطاقة الكهربائية. كانت عدة شركات تطمح إلى الفوز بهذا العقد، لكننا كنا واثقين تماما بفوز شركاتنا. ففي الخزانة الأمريكية كانوا يدركون جيدا أن شركتنا ستسعى في الميدان السياسي لخدمة المصالح الأمريكية ولن تكتفي بمد شبكات كهربائية، وقد فزنا طبعا بهذا العقد. كان ذلك مشروعا هائلا، ورغم أني اليوم لا أتذكر المبلغ الذي قدرت به قيمة العقد بدقة، إلا أني أذكر أن دراسة المشروع فقط قدرت بملايين الدولارات. إذن كيف أقنعنا السعوديين بأن يفضلوا التعاقد معنا؟ في ذلك الوقت كنت أترأس بضع عشرات الأشخاص في إدارتي، فأرسلت ثلاثة منهم في جولة شملت السعودية كلها. كان عليهم أن يزوروا كل منطقة آهلة وصلتها الكهرباء وكل الأماكن التي تنتج الطاقة الكهربائية. كان اثنان من معاوني يعملان من قبل كمتطوعين في فيلق السلام الأمريكي، لذلك كانا على دراية بكيفية دراسة البنى التحتية في بلد غريب وبمن يتصلون للحصول على المعلومات المطلوبة. أما أنا فالتقيت بالسعوديين مرارا قبل توقيع العقد لأقنعهم بأن يوقعوا العقد معنا نحن بالذات. وبالإضافة إلى ذلك كان علينا حسب مخططاتنا أن نقنعهم ببيع النفط السعودي مقابل الدولار الأمريكي فقط. كان ذلك مهما للغاية، لأن الرئيس ريتشارد نيكسون وسكرتير الخزانة الأمريكية جون كونيلي أوقفا سريان المعيار الذهبي للدولار، وكان ذلك يعني أن الدولار الأمريكي أصبح آنذاك في وضع محفوف بالمخاطر لاحتمال فقدانه لقيمته بشكل مضطرب. لهذا كان التعامل بالدولار في المسائل التجارية الضخمة مع السعودية يعني إنقاذا لوضع الدولار، ولذلك كنا نصر على التعامل بالدولار فقط،
1: وكذلك على عدم رفع أسعار النفط فوق حد معين.
18: صحيح، كانت تلك هي المسألة الثانية. تمسكنا بأن السعر ينبغي أن يكون مقبولا لشركاتنا النفطية.
1: يعني أمريكا كانت تملي على السعودية شروط التعاقد بشكل كامل.
18: نعم، كنا نريد فرض
0: شروطنا، لذلك اقترحنا التالي: على السعوديين ألا يسمحوا أبدا بتكرار الحظر النفطي، وفي المقابل نتعهد نحن بحماية الأسرة المالكة ونبذل كل ما في وسعنا لكي تبقى في الحكم أطول فترة ممكنة في حال حافظت ملوك السعودية على التعهد المتفق عليه فيما بيننا. وقد وفينا بالعهد، وتدخلنا عندما اجتاح صدام حسين الكويت وراح يهدد العائلات المالكة في دول الخليج.
1: كان ذلك جزء من الصفقة؟
0: صحيح تماما.
1: أقول في كتابك: في حال هددت دول مثل إيران أو العراق أو إندونيسيا أو فنزويلا باستخدام الحظر النفطي، فإن السعودية حسب الاتفاق ستسدد بثرواتها النفطية الهائلة أي نقص في الإمدادات النفطية للولايات المتحدة. هل يعني ذلك أن السعودية أصبحت بمثابة طوق نجاة ربما للاقتصاد الأمريكي؟
0: هذا صحيح، وكانت الدول الأخرى الأعضاء في الأوبك تعرف هذا، لذلك لم تحاول حتى فرض أي حظر بعد ذلك، لعلمها بموقف السعودية وإدراكها أنه لا جدوى في الأمر إطلاقا.
1: أبرمت هذه الصفقة بعد مقتل الملك فيصل؟
0: أعتقد ذلك.
17: مستمعينا الأعزاء، نكتفي بهذا في حلقة اليوم، على أن نواصل الأسبوع القادم الجزء الثالث من ملف النفط، وفيه سنتناول بدايات أعمال الاستكشافات النفطية في اليمن، وما دور النظام السعودي في منع اليمن من الاستكشاف والتنقيب عن النفط. في حلقتنا القادمة وفقط على إذاعة سام اف ام سنتطرق إلى مشروع الرئيس الشهيد إبراهيم الحمدي في التنقيب عن النفط في تهامة والساحل، وهو أحد الأسباب التي جعلت من السعودية تغتال الرئيس الحمدي بأيادي عملائها وعلى رأسهم علي عفاش. كل ذلك والكثير الكثير فقط من إذاعة سام اف ام وعبر برنامجها الأسبوعي ملفات خاصة، فكونوا على الموعد. في أمان الله ودمتم بخير.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام اف ام،
1: إذاعتك أنت.
2: جارح بشلي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، صلوات الله على رسول الله وعلى آله. يا حي يا قيوم يا أرحم الراحمين، لطفك يسري وعبدك لا يدري. في هذا اليوم العظيم، في هذا اليوم الذي الناس كلهم يد واحدة وطريق واحدة وزي واحد، لابس لبس واحد وخاضين طريق واحدة، من مختلف الدول، من مختلف البلدان، لا إله إلا الله، اللي بيسأل الله الرحمة، اللي بيسأل الله العفو والمغفرة، قضاة الحاجة، كل واحد بيسأل الرحمة الرحمة، اللي بيسبح، الذي بيستغفر، الصايم، يوم عظيم، يوم عرفة. وهذا هو اليوم الذي بيكرهه العدو، بيتوحدوا الناس، بيوحدوا كلمتهم، بيوحدوا رأيهم، لبسهم، بالرغم من هذا تلقاه أبيض وهذا أسود وهذا أحمر وسمعت وهذا طويل وهذا قصير، لكن سبحان الله العظيم وكأنهم في يوم المحشر. أين أنتوا باقي العمر؟ أين أنتوا باقي أيام السنة؟ أين أنتوا؟ ما توحدوا الكلمة، ما توحدوا الصف، ما توحدوا الرأي، ما على العدو ساعة ما بتوحدوا في هذا اليوم، اجعلوا هذا الوحدة على يوم القيامة وتوحدوا الناس، ما هي من نعمة، ويصير والناس يد واحدة، الله الله، تبصر حركتهم واحدة، سوا سوا واقفين في جبل عرفات. يا حي يا قيوم يا علام الغيوب يا أرحم الراحمين، رحمتك وسعت كل شيء، يا الله اغفر ذنوبنا، يا الله استر عيوبنا، يا الله اجعلنا من شملتهم الرحمة. شيء عظم، شيء عظيم، عظيمها في هذا اليوم، في هذا اليوم يكره اليهود سمهم، هذا اليوم هو النصارى سمهم شرخة روسهم، هذا اليوم يقول لك بيتوحدوا المسلمين، لو يتوحدوا باقي سنمة ويمضوها باقي العمر وهم على هذا الشعائر وعلى هذا الخشوع، نخاشعي مسلم للحي القيو، إنا لله وإنا إليه راجعوا، إنا لله وإنا إليه راجعوا. اليهودي بيشتغلهم ليل الله ما طرق نهاره، فرق شملهم، فرق صفوفهم، فرق كلمتهم، تفرقوا خلاص، تفرقوا بدون شيء في علم الله، لا عاد تلقى لهم رأي واحد ولا كلمة واحد ولا مجتمع للمه، ما هو علامة هو هذا الإسلام. نتوحد نتوحد يا دول الجوار، يا سعودية، يا دول الجوار، خيرة الله عليكم، لعبتوا بخلق الله، بتجغوا الدنيا جغي، أنتوا راسة وغراسة، أنتوا راس المصايب، أنتوا يا قيادة السعودية، أنتوا لا ألحقكم الله خير، اللي بتشكوا في ظهر خلق الله وجوعتوا خلق الله، واهتانوا الناس من تحت رؤوسكم، تعبروا في اليوم هذا وفكروا في يوم المحشر، كيف عيقوع مصير حساب وعقاء، يوم واحد مقداره 50,000 سنة، اعقل. انا عاد جيب صليطك، ما عاد افعل، ما عاد تسوي، الواحد يتعبر، وحدوا يا ناس كلمتكم، وحدوا رايكم، وحدوا صفكم، والله ما عاد يستايف على حاجه اليهودي ابن اليهودي، او عاد يستايزوا على الرقل، خلاص ما هذا بيحرقوا القران، بيمنعوا الناس من المساجد، اليهود مسنب من باب البافيا الاقصى الشريف، ويردوا الناس وقاتلت تانك يوم ثاني شهر، يا ما هو من إسلام هذا، ما قالش الإسلام هكذا ولا جاء الإسلام هكذا، خليتوا الإسلام ضعيف بسبب ضعف نفوسكم وقل إيمانكم بالله، ما لو بي يا صاحبي زاجري، من يقولوا لأبي يفعل هكذا، يا يحرق القرآن، قالوا ندعي عليك، كيف ندعي عليك ورسول اللمامة عمل الجامع وقال حص في الزوة قرزة الجامع يدعي على قريش واليهود، ما هو إلا قام وتحرك وسار وجاء وكون جيش وقاتل وفعلوا كلهم، وهذا مدري كم من مسلم في الأرض، لا مليا ولا اثني، اتلك عد ولا حاجة، ما بيش لهم موقف مشرف أمام الرحمن الراحمين، خلق الله بيموتوجع في غزو ومحاصر لهم وبيمكنوهم قتل القتل يوم ثاني شرق للمن ما يتوحدوا العالم ها كلهم الإسلامية من رؤساء وملوك وزعماء على العدو. حرام بالله ما عاد يستيزوا إذنه أو يحترق أو يفعل حاجة، لكن إيمان بالله ما بش ضعيف ضعيف. بسروا لن وصل ضعف إيمانكم بالله، هزيمتكم من فرقتكم وضعفكم من قل وعيكم، ما بش وعي ما بش إيمان بالله. واليهودي والنصراني بيتعبث بخلق الله كيف ما يشتي، ولن عاد تطيروا ويعلم عليهم السماء ما عاد نبصر، إنا ما عاد نبصر، قلنا يقع وعد مقتر فوق السعودية لو ما يخطو الطريق، ويوم الكلب يفوق كل نفسه. إدليت بأكثر من عبارة، فوايد الكلام ما قل ودل، أما الحلي تكفيها الإشارة في رعاية الرحمة.
1: جارح بشليل. هنا إذاعة الحكمة اليمانية وأثير ثقافة القرآن سام اف ام. وأشعر قلبي

تدنيني من خشيتك وتقطعني عن ركوب محارمك وتفكني من أسر العظائم وهب لي التطهير من دنس العصيان وأذهب عني درن الخطايا وسربلني بسربال عافيتك وردني رداء معافاتك وجللني سوابغ نعمائك.

0: وسام اف ام وقفة إعلانية.
1: أخي المواطن، نقاشات مواقع التواصل ليست بريئة دائما، بعضها أفخاخ استقطاب، احذر الحسابات المزيفة.
2: حيث جمال الطبيعة وعبق التاريخ وفي أقرب المتنفسات السياحية من صنعاء،
3: وفرنا للأسرة والأهل والأصدقاء أرقى الخدمات السياحية والترفيهية في
2: منتزه واستراحة كوكبان السياحي.
3: منتزه واستراحة كوكبان السياحي،
2: استراحات عامة،
3: غرف وأجنحة خاصة للمبيت ذات إطلالة فريدة على بساتين شبام الجميلة،
2: مسبح وحديقة ألعاب للأطفال،
3: بقالات وشيش وشبكة إنترنت،
2: خدمة توصيل للوجبات،
3: واستعداد كامل لاستقبال كل الرحلات من المدارس والجامعات والجهات الحكومية والخاصة.
2: كل ذلك وأكثر وبأسعار تناسب الجميع تجدونه فقط
3: في منتزه واستراحة كوكبان السياحي.
2: منتزه واستراحة كوكبان السياحي، شبام كوكبان، الواسط منتصف عقبة كوكبان. للحجز أو الاستفسار الاتصال على الرقم
3: 77-60-199-40 أو 07-451-960.
4: إحسان يتجدد وفرحة تمنح. ساهم في مشروع اللحوم والأضاحي العيدية عبر الحسابات التالية: البريد اليمني 520-560، كاك بنك 100-580-2291، المحافظ الإلكترونية جيب 599-991، جوالي 99-8899، موبايل موني 99-8888، أو أرسل كلمة إطعام إلى الرقم 5076 بمئة ريال عبر كافة الشبكات المحلية. اجعل عيدهم فرحة، وكل عام وأنتم بخير.
0: مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص. توعية جمركية. أخي التاجر، أخي المستورد، احرص على التسجيل في خدمة الرسائل النصية القصيرة التي تقدمها مصلحة الضرائب والجمارك، والتي تصلك في كل مرحلة من مراحل التخليص الجمركي. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
2: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى: كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي، افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء، التحرير، خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
5: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.
6: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة،
7: لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
8: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية
9: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
10: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
9: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77 30 66 700.
10: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم تحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
9: 555-555.
6: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.

0: بمناسبة قدوم عيد الأضحى المبارك، نتقدم إليكم بأطيب التحايا والأمنيات بهذه المناسبة العزيزة على قلوبنا جميعا. ولا يكتمل العيد إلا بتقديم يد العون وزرع الابتسامة في وجوه المحتاجين وإحياء شعيرة من شعائر الله العظيمة من خلال توزيع الأضاحي، والتي سوف توزع على أسر الأيتام والفقراء وأسر النازحين وأسر معسرة بمقدار 2 كيلو من اللحوم لكل أسرة، مستهدفين بإذن الله 500 أسرة. وبذلك نكون قد عملنا بقول الله تعالى: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وكما قال سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم: لن تنصروا إلا بضعفائكم. نسأل الله التوفيق والزيادة في البركة والخير لكل من يشارك ويساهم في مثل هذه المشاريع. للتواصل معنا في دعم هذا المشروع يرجى الاتصال على رقم 77553553، وللإنفاق عبر حسابنا في مكتب البريد على رقم 991991، أو عبر محفظة جيب تحويل إلى مشترك إلى رقم 77553553.
1: على مسؤوليتي مفاجأة برامجية عيدية تقدمها إذاعة سام اف ام لجمهورها الكريم. على مسؤوليتي تتابعونه على أثير إذاعة سام عند الساعة 10 مساء بدءا من أول أيام عيد الأضحى المبارك، ويعاد اليوم التالي عند الساعة 11 صباحا وعند الساعة 4 عصرا.
2: سام اف ام والعود أحمد.
1: هنا سام اف ام إذاعة الحكمة اليمانية وأثير ثقافة القرآن.
3: رب صل على محمد وآل محمد، المنتجب المصطفى المكرم المقرب أفضل صلواتك، وبارك عليه أتم بركاتك، وترحم عليه أمتع رحماتك. رب صل على

ذكرك وجعلتهم خزنة علمك وحفظة دينك وخلفاءك في أرضك وحججك على عبادك وطهرتهم من الرجس والدنس تطهيرا بإرادتك.

0: هنا إذاعة الحكمة اليمانية وأثير ثقافة القرآن سام اف ام.
1: لك الحمد حمدا يدوم بدوامك، ولك الحمد حمدا خالدا بنعمتك، ولك الحمد حمدا يوازي صنعك، ولك الحمد حمدا يزيد على رضاك، ولك الحمد حمدا مع حمد كل حامد، وشكرا يقصر عنه شكر كل شاكر، حمدا لا ينبغي إلا لك ولا

ولا يعرف أحد سواك فضله، حمدا يعان من اجتهد في تعديده، ويؤيد من أغرق نزعا في توحيده.

0: عمدا يجب لكرم وجهك ويقابل عز جلالك.
1: سام اف ام، اكثروا من الصلاة والسلام على محمد وآله.

0: هنا إذاعة الحكمة اليمانية وأثير ثقافة القرآن سام اف ام.
1: أنت الله لا إله إلا أنت الأحد المتوحد الفرد المتفرد، وأنت الله لا إله إلا أنت الكريم المتكرم.

0: واستحدث وابتدع وأحصن صنع ما صنع.
1: سام اف ام، أكثروا من الصلاة والسلام على محمد وآله.
2: مستمعين الأكارم في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

حي على

إله إلا الله محمد رسول الله، على هذه الشهادة نحيا وعليها نموت، وعليها نعبد الحي الدائم الذي لا يموت. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة والكعبة المشرفة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لموالاته وطاعته واقتفاء نهجه، واسقنا بكفه وكف وصيه من حوضه المورود شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم بلغ بإيماننا أكمل الإيمان، واجعل يقيننا أفضل اليقين، وانتهي بنياتنا وأعمالنا إلى أحسن النيات والأعمال، واسلكنا في سبيل طاعتك، واجعلنا من المهتدين بكتابك، المجاهدين في سبيلك تحت راية وليك. وأوزع له اللهم شكر ما أنعمت به عليه، وأوزعنا مثله فيه، وآته من لدنك سلطانا نصيرا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعلنا له سامعين مطيعين، وفي رضاه ساعين. وإليك وإلى رسولك صلواتك اللهم عليه وآله بذلك متقربين. اللهم أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. إنه لا يعز من عاداك، ولا يذل من والاك. إنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت القوي العزيز. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين، وارض برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم وفيهم بمنك يا أرحم الراحمين، متوسلين إلى ذلك كله ببركة الفاتحة وسورة الإخلاص، ثم إلى روح نبينا وآله الطاهرين.

0: هنا إذاعة الحكمة اليمانية وأثير ثقافة القرآن سام اف ام.
1: لك الحمد حمدا يدوم بدوامك، ولك الحمد حمدا خالدا بنعمتك، ولك الحمد حمدا يوازي صنعك، ولك الحمد حمدا يزيد على رضاك، ولك الحمد حمدا مع حمد كل حامد، وشكرا يقصر عنه شكر كل شاكر، حمدا لا ينبغي إلا لك ولا

باطنه وباطنه وفق لصدق النية فيه. حمدا لم يحمدك خلق مثله ولا يعرف أحد سواك فضله.

خلقت من الحمد وينتظم ما أنت خالقه من بعد. حمدا لا حمد أقرب إلى قولك منه، ولا أحمد ممن يحمدك به.

0: حمدا يجب لكرم وجهك ويقابل عز جلالك.
1: سام اف ام، اكثروا من الصلاة والسلام على محمد وآله.
2: في حضرة الشهيد القائد السيد حسين بدر الدين الحوثي.
3: في حضرة الشهيد القائد دروس من هدي القرآن الكريم.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الأخيار المنتجبين. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون ورحمة الله وبركاته. نسأل الله العلي القدير في البداية أن يوفقنا لفهم كتابه، أن يهدينا بكتابه، وأن يوفقنا لفهم كتابه لنزداد إيمانا نزداد إيمانا نزداد إيمانا. نستمر أيها الإخوة في ملزمة معنى الصلاة على محمد وعلى آله. وقبل أن ندخل في القسم الرابع منها، نذكر أبرز النقاط التي وردت بالأمس. بالأمس أكد أن آل محمد تعرضوا للقتل والتشريد والظلم، ولكنهم تكاثروا رغما عن مئات السنين من الحروب ضدهم. وهذا آية، تكاثروا ينتشرون في أقطار الأرض معروفون، بينما الآخرون لا ذكر لهم ولا وجود لذراريهم. ثانيا أكد أن هذه آية إلهية، الحفظ لآل محمد رغم التقتير الذي حصل لهم. هذه آية إلهية تدل فعلا على أن لأهل البيت دورا مهما في هذه الأمة، وأنهم مرتبطون بالقرآن الكريم، وأنهم حظوا برعاية إلهية وحفظ إلهي في بقاء وجودهم، وإلا فهم تعرضوا لاستئصال عرقي فعلا، حفظوا كما حفظ القرآن الكريم. ثالثا أكد أن الصلاة هذا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد التي نقولها هي تدل فعلا على أن أمر الأمة، أمر الدين، وراثة الكتاب، الهداية إلى الحق، إقامة العدل والقسط في الناس، هو منوط بمحمد وآل محمد. هذا أبرز ما جاء بالأمس. نبدأ اليوم من قوله رضوان الله عليه: قضية أن تأتي الصلاة عليهم على هذا النحو المطلق. هل في تفسير الآية عندما قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، هل أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يعلم أنه سيكون في ذريته من ليسوا بصالحين؟ هو يعلم، فما هو الفارق؟ مثل الآية القرآنية تماما: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. عندما يقول في الآية فمنهم ومنهم ومنهم، يريد ممن اصطفاهم بهذا الكلام. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا، فمنهم أي ممن اصطفينا من هو ظالم لنفسه، ومنهم أي ممن اصطفينا من هو مقتصد، ومنهم أي ممن اصطفينا من هو سابق بالخيرات. أليس كأنه يقول على الرغم من آنافنا إن صح التعبير، ألم يجب الله على أي تساؤل من هذا القبيل؟ لحكمة، ليس لأنه يريد أن يربطك بظالم رغما عنك أو بفاسق رغما عنك، لا، افهم المسألة على هذا النحو: نحن اصطفينا فئة من عبادنا، هذه واحدة، أليس معناها هكذا؟ جعلناهم ورثة للكتاب. أن تأتي أنت وتقول لكن فيهم ولكن فيهم ولكن فيهم، وكيف نعمل إذا فيهم؟ هو يعلم بكل شيء من قبل أن تعلم أنت. هو يقول لك هنا وراثة الكتاب هنا، وأنا الذي سأتكفل بوضع الهداة داخل ورثة الكتاب، فأنا يجب علي أن أؤمن بأن هؤلاء هم صفوة، أي هو اصطفاهم لأن يكونوا ورثة لكتابه. أليس هذا هو الواجب؟ أليس هذا هو الواجب؟ في الآية القرآنية هل بإمكانك أن تقول إن الظالم لنفسه ليس من الفئة التي اصطفاها؟ هل تستطيع أن تقول ذلك؟ وهو قال في الآية 3 مرات: فمنهم ومنهم ومنهم، ألم يقول هكذا؟ ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم. ممن؟ ماذا؟ ممن اصطفينا ظالم لنفسه. هل بإمكاني أن أقول لا، أو بإمكاني أي واحد أن يقول لا،
الظالم أبدا ليس من الفئة التي اصطفاها الله. هل بإمكاني أن أقول هكذا؟ سأكون مكذبا بالقرآن. هو منهم، لكن هو شخصيا لا أتبعه، هو شخصيا لا أتولاه، لا علاقة لي به. لكن افترض أنه اصطفى هذه الفئة بصورة عامة، لو قلنا بأن هذا الشخص الذي هو ظالم الآن، فلان ابن فلان ظالم لنفسه، مجرم، أصبح بكونه مجرما أو ظالما خرج عن دائرة الذين اصطفوا، ثم نشأ منه ذرية صالحون ظهر منهم هداة، من أين هؤلاء؟ ألم نكن قد قطعنا الطريق نهائيا؟ ممكن أن يخرج الحي من الميت هكذا، فيخرج من هذا الظالم من هو ولي وهاد وقائد للأمة. وهذا الشخص الجيد من أين؟ أليس ابن المجرم؟ أليس لا يزال من المصطفين، أي الاصطفاء للمجموع لهذه الفئة؟ إذن الله اصطفى المجموع بشكل عام، هذه الفئة بشكل عام، الظالم منهم والسابق بالخيرات، الثلاثة الأنواع، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات. مثل ما حكم بالميراث للورثة، ورثتك رغما عنك يرثونك. ألست أحيانا تكره بعضهم؟ أليس بعضهم يحاول أن يعمل تمليكات ونذورات وأشياء من هذا لأنه يكره بعض الورثة؟ ولو أنت مؤمن تقي وابنك مجرم فسيرث منك رغما عنك، أليس كذلك؟ هل لكون ابنك قد أصبح فاجرا لم يعد يصح له أن يرث منك مالا؟ يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. لو أنت من عباد الله الصالحين من السابقين وابنك مجرم فسيرث منك ما دام وهو لا يزال محسوبا داخل ملتك. إذن الله اصطفى آل محمد هذه الفئة بكلها. إذن فالمسألة هي هنا، حتى لاحظوا عندما نقول اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، هل تعتقدون بأن كلمة الطيبين الطاهرين هي استثناء أو ثناء؟ عندما نقول اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، هل هي استثناء أو ثناء؟ هي ثناء. نقول اللهم صل على محمد وعلى آله، ثم نصنفهم، ثم نصفهم بأنهم طيبين، ونصفهم بأنهم طاهرين، أصبحت في مفهومنا استثناء، أي إخراج من ليسوا ومن ليسوا. إذا كنت تريد أن تخرج أنت، إذا كنت تريد أن تخرج أنت، لست بحاجة إلى أن تفكر بأن تخرج أو تدخل، لا تفكر في الموضوع من أساسه. كيف؟ لأن القضية هي شهادة باصطفاء هذه الفئة لهذه المهمة. حتى عندما نصلي عليهم جميعا، الظالم منهم والمقتصد والسابق بالخيرات، وعندما نقول اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، ليس المقصود صل على الطيبين الطاهرين من آل محمد، ليست هكذا، هي ثناء عليهم جميعا. من باب الثناء نثني على آل محمد أنهم طيبين طاهرين. آل محمد، أليس هذا اسما عربيا؟ اسم عربي معروف في اللغة العربية. آله أي ذريته، هؤلاء هم المصطفون لوراثة الكتاب، وأن يكونوا هم قرناء الكتاب، ولهذا قرنهم في حديث الثقلين، قرنهم بالكتاب. أليس هؤلاء؟ إذن هؤلاء هم الآية نفسها، ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. أليست كلمة اصطفينا أرفع من كلمة صلي التي نحاول أن نتمسك بها ونحاول أن نوجهها لا تنصرف كذا أو كذا؟ أليست أعلى مكانة؟ اصطفاهم. ثم يقول لك فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات. هنا ارتبط عمليا بالسابق بالخيرات،
في الوقت نفسه أنت ملزم بأن تؤمن بأن هنا وراثة الكتاب، هنا آل محمد الذين أمرنا بأن نصلي عليهم على آل محمد، فصل عليهم الصلاة المطلقة نفسها التي صلاها عليهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وجعلها جزءا من الصلاة عليه. هل هو استثنى؟ إذا قلنا بأنه لم يستثني، أي أنه يريد أن يدخل الظالمين والفاسقين فيهم،

محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأشاد بذكره في الأذان أشهد أن محمدا رسول الله، فقرن اسمه باسمه، فأنت تشهد أن لا إله إلا الله كما تشهد بأن محمدا رسول الله، ورفعنا لك ذكرك. ألم يقل هكذا في القرآن الكريم؟ إذن الله اصطفى آل محمد بشكل كامل، ونحن عندما نصلي عليهم نحن نصلي عليهم جميعا، وعندما نقول الطيبين الطاهرين ليس المقصود استثناء، إنما ثناء عليهم جميعا، تصلي عليهم جميعا. لكن بالنسبة لنا نحن نفهم أن يقدم لنا هذا الذكر على هذا النحو هو من أهم أبواب الهداية لنا، لنفهم أن المسألة مهمة، وأنه لا بد أن نكون مرتبطين بمحمد وآل محمد، وأن رسول الله هو الذي أمرنا، وأن الله سبحانه وتعالى هو الذي أمر رسوله. ثم عندما أتساءل لكن كيف أنت تثق بالله أولا، والمسألة هي كما قال الإمام زيد أهل بيتي فيهم كما قلت المصيب وفيهم المخطئ، غير أنه لا تكون هداة الأمة إلا منهم، فيهم المصيب وفيهم المخطئ، لكن لا تكون هداية الأمة أو هداة الأمة لا يكونون إلا منهم، هذا شيء مؤكد. المسألة هي على هذا النحو، ولا تكن مقسما لصلاتك على ما قلنا سابقا تصلي على الطيبين الطاهرين وفلان يخرج وفلان يخرج ما معه شيء من الصلاة، لا، تصلي عليهم جميعا. أمرنا أن نحبهم فنحبهم، أمرنا أن نصلي عليهم فنصلي عليهم، أمرنا أن نرتبط بهم جملة، أمرنا بأن نؤمن بأن هناك وراثة الكتاب وهناك الهداية للأمة، هذا هو الشيء المهم، وراثة الكتاب هداية الأمة مرتبطة بآل محمد. إذا جئنا إلى المسألة من جانب آخر ثم أقول الذي أعرفه من أهل البيت وهو صالح فأنا سأحبه، لكن الآخرين لا شأن لي بهم، كيف أصبحت روحيتك ونفسيتك بالنسبة لأهل البيت؟ أليست نفسية انتقاء من البداية؟ أي أنت أساسا لست مرتبطا بأهل البيت، ولكن إذا ظهر لك أن هناك واحدا جيدا فأنت ستحبه، أليس كذلك؟ والمطلوب هو العكس، هو أنني أرتبط بأهل البيت، أحب أهل البيت، أصلي على محمد وآل محمد، أتولى آل محمد على هذا النحو، أليس كذلك؟ ثم في ميدان العمل أرتبط بالهداة، في ميدان الولاء عندما يتبين لي شخص سيء سيء أرفضه، سيء أرفضه، هكذا الطريقة. لا أكون في الواقع رافضا للكل إلا إذا ظهر لي فلان أو ظهر لي واحد من هناك سأتولاه. ألا يوجد فرق بين المسألتين؟ فرق بين أن تحب آل محمد جميعا، وفرق بين أنك ما تحبهم إلا إذا ظهر لك واحد يجوه جيد تحبه. لماذا؟ لأن القضية هي قضية هداية من الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لنا، يهدينا إلى كيف تكون نظرتنا لأهل البيت وكيف نرتبط بهم. لم يترك المسألة لنا نحن للانتقاء، لأننا سنختلف في موضوع الانتقاء، أليس هذا هو الذي حصل؟ إذا الموضوع للانتقاء كل واحد بيتولى له الشخص من آل محمد والشخص الذي يعجبه ويناسبه. السنية أنفسهم هم يؤمنون بمحبة أهل البيت، ومن عقائدهم وجوب محبة أهل وجوب محبة آل محمد، لكن ماذا يقولون؟ يقولون لكن من كان منهم متبعا للسنة. لاحظ كيف، فالشافعي منهم يريد من كان من أهل البيت على مذهبه، والحنفي منهم يرى من كان من أهل البيت بأنه صالح أي على ما هو عليه، أليس كذلك؟ والمالكي كذلك، والحنبلي كذلك، والزيدي كذلك، والجعفري كذلك، والباطني كذلك، وكل طائفة على هذا التصنيف. هذا التصنيف هو ملغي أساساً، لا قيمة له داخل تشريعات الإسلام بكلها. هذه الروحية ألغيت من أول أمر إلهي توجه إلى آدم، أن أقول
لا بأس الذي يظهر

0: منهم أنه مؤمن سأحبه، لكن انظر كيف ستكون الفوارق. الذي يظهر للشافعي من هناك أليس هو غير الذي سيظهر لي؟ ألسنا في الأخير سنختلف؟ الشافعي بيدور للذي على مذهبه يقول هذا من آل محمد أتولاه وأحبه، والآخر كذلك والآخر كذلك. والمسألة هي أنه يريد أن يربط الأمة كلها بأهل البيت، فليؤمنوا بأن هنا وراثة الكتاب، أن هنا العترة التي أمر بالتمسك بهم مع القرآن، ودعوا التصنيفات، وباقي المسألة هي على من؟ على الله، أليست على الله؟ مثل ما فهمها الإمام الهادي، مثل ما فهمها الإمام زيد، مثل ما فهمها الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الأمر الذي يجب أن نفهمه نحن أيضا، وإلا فمعنى ذلك أننا لسنا واثقين بالله. عندما تقول لكن كيف يأمرنا بمحبتهم وفيهم كذا وفيهم كذا، كيف يجعلنا نتمسك بهم وهم كذا وهم كذا، ألست تستنكر على الله؟ الله أسجد الملائكة لآدم عندما قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، ألم يقل الملائكة هكذا؟ ليس كلامهم هذا بشيء عند الذي يصدر منا من كلام. نكتفي بهذا المقدار، وقبل أن نختم نذكر أبرز النقاط. أولا، أن الله اصطفى آل محمد جميعا، وآل محمد منهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات، ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. والمطلوب أن نحبهم جميعا وأن نتولاهم جميعا وأن نؤمن بأن فيهم وراثة الكتاب، وفي ميدان العمل نرتبط بالسابق بالخيرات، والسابق بالخيرات يظهر يبرز من آل محمد، ولا يكون إلا واحدا في كل عصر. عندما نقول اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، كلمة الطيبين الطاهرين ليست استثناء بل ثناء. ما معنى أنك بتستثني تصلي على محمد وعلى آل محمد، على الطيبين الطاهرين من آل محمد والبقية تتركهم من الصلاة؟ لا، هي ثناء عليهم، نثني عليهم جميعا كما نصلي عليهم جميعا. ثالثا، أن المطلوب هو أنني أرتبط بأهل البيت، أحب أهل البيت، أصلي على محمد وآل محمد، أتولى محمدا وآل محمد، ثم في ميدان العمل أرتبط بالهداة، وفي ميدان الولاء عندما يتبين لي شخص سيء أرفضه، لأن القضية قضية هداية من الرسول يهدينا إلى كيف تكون نظرتنا إلى أهل البيت وكيف نرتبط بهم. لم يتترك المسألة لنا للانتقاء، لأننا سنختلف، لو الموضوع موضوع انتقاء كل واحد ينتقي له واحد من آل بيت رسول الله يحبه ويتولاه لاختلفنا ولطلع لكل أناس واحد. نسأل الله العلي القدير أن يجعلنا من أتباع محمد وآل محمد، من أتباعهم وشيعتهم، وأن يحشرنا في زمرتهم، ونسأل الله تعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، كما نسأله أن يرحم شهداءنا وأن يشفي جرحانا وأن يفرج عن أسرانا، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الله أكبر، الموت أمريكا، الموت إسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر إسرائيل.
2: في حضرة الشهيد القائد سيد حسين بدر الدين الحوثي،
3: في حضرة الشهيد القائد دروس من هدي القرآن.

0: سام اف ام وقفة إعلانية.
1: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت للمهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
2: حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي المكلف، تؤدي الإيرادات الضريبية دوراً تنموياً هاماً، وتعتبر مصدراً أساسياً لتمويل المشاريع الخدمية والتنموية. فضريبة مبيعات القات وضريبة ريع العقارات تشكل 90% من الموارد المحلية، وتستخدم في تمويل المشاريع التنموية والخدمية والبناء الاجتماعي المنفذة حالياً في أمانة العاصمة والمحافظات، وفقاً للخطط المعتمدة من وزارتي المالية والإدارة المحلية. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 80,033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
3: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد، الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي، افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
4: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة،
5: لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
6: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية
7: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
8: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
7: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700.
8: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
7: 555-555.
4: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
1: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت للمهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، كل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
3: على مسؤوليتي. مفاجأة برامجية عيدية تقدمها إذاعة سام اف ام لجمهورها الكريم. على مسؤوليتي تتابعونه على أثير إذاعة سام عند الساعة 10:00 مساء بدءا من أول أيام عيد الأضحى المبارك، ويعاد اليوم التالي عند الساعة 11:00 صباحا وعند الساعة 4:00 عصرا.
0: سام اف ام والعود احمد.

0: سام اف ام من صنعاء 99.1. صلوا وسلموا على النبي محمد وآله. سام اف ام وقفة إعلانية.
1: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت للمهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
2: أخي المواطن، قبل أن تنجرف خلف كل رأي اسأل نفسك من المستفيد. لا تخدم العدو،

0: تكبيرات العيد بدأت.
1: أيوة تكبيرات العيد بدأت، هو مشان تاري إن قد العيد قروب.
0: الله يبلغني، بسرت جوالي، فينو جوالي؟
1: أشفت جوالك أو دشتي تشغل تكبيرات العيد؟
0: في العيد يا أخي الكل محتاج يفرح وينبسط وتكون مائدة فيها شيء مميز.
1: صح يا صاحبي، لكن أش تقصد بكلامك؟
0: موائد الكثير من الناس في العيد أقل شيء لازم يكون فيها لحم وتفرح كل الأسر المحتاجة، ومشروع اللحوم والأضاحي العيدية السنوي حان وقته، ولازم كلنا نساهم في المشروع ونساهم في فرحة وسعادة 41,000 أسر محتاجة.
1: أيوة، وكيف نساهم؟
0: من خلال الحسابات التالية: البريد اليمني على الرقم 520560، كاك بنك على الرقم 100580221، المحافظة الإلكترونية جيب على الرقم 599991، جوالي على الرقم 998899، موبايل موني على الرقم 998888، أو إرسال كلمة إطعام إلى الرقم 5076 ب100 ريال عبر كافة الشبكات المحلية.
1: عليا،
0: اجعل عيدهم فرحة، وكل عام وأنتم بخير.
2: مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
3: توعية جمركية. تقوم مصلحة الضرائب والجمارك بالتأكد من سلامة السلع الاستهلاكية التي تدخل عبر المنافذ الجمركية، وتتأكد من حصولها على الشهادات والتصاريح التي تضمن صلاحيتها للاستخدام. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
4: قل لي، ما هو مجال التشخيص الطبي؟
5: ماراثون طويل وتخطي صعابه يحتاج صبر واصرار.
4: بسط لي المساله عشان افهم.
5: عندك المختبرات الدوليه الحديثه،
4: ما لها؟
5: اولى المختبرات الطبيه في اليمن، الحاصله على شهاده ضمان وضبط الجوده الايزو 9001، والحاصله على المركز الاول كافضل مختبرات بالمواصفات المعياريه للتصنيف على مستوى الجمهوريه اليمنيه وبموجب تقييم وزاره الصحه.
4: وما
5: والحاصله حصريا على الاعتمادية الكندية والبريطانية كمختبرات معتمدة.
4: أوهو.
5: نعم، المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
6: المختبرات الدولية الحديثة، المركز الرئيسي شارع الزبيري أمام المستشفى الجمهوري، وفروعها شارع تعز جوار جولة المرور، تقاطع شارع الستين، شارع الكويت أمام مستشفى الكويت، فرع حي الأصبح الشرقي، مجمع الشلال التجاري.
7: قول عن القاهم
5: متواجدين على مدار 24 ساعة.
7: عاي أخرونا.
5: بالعكس، سوي فحصك وروح.
7: والنتائج
5: استلمهن عبر الواتساب أو رسائل الاسمس.
4: أوهو.
5: المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
8: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة، فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.
9: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت للمهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
10: على مسؤوليتي. مفاجأة برامجية عيدية تقدمها إذاعة سام اف ام لجمهورها الكريم. على مسؤوليتي تتابعونه على أثير إذاعة سام عند الساعة 10 مساء بدءا من أول أيام عيد الأضحى المبارك، ويعاد اليوم التالي عند الساعة 11 صباحا وعند الساعة 4 عصرا.
11: سام اف ام والعود احمد.

ضد معك فيعاندك، ولا عدل لك فيكاثرك، ولا ند لك فيعارضك. أنت الذي ابتدأ واخترع، واستحدث وابتدع، وأحسن صنع ما صنع. سبحانك ما أجل شأنك وأسنى

خالدا بنعمتك، ولك الحمد حمدا يوازي صنعك، ولك الحمد حمدا يزيد على رضاك، ولك الحمد حمدا مع حمد كل حامد، وشكرا يقصر عنه شكر كل شاكر، حمدا لا ينبغي إلا لك ولا

المكرم المقرب أفضل صلواتك وبارك عليه أتم بركاتك وترحم عليه أمتع رحماتك. رب صل على

طاعتك وتشتمل على صلوات عبادك من جنك وإنسك وأهل إجابتك وتجتمع على صلاة كل من درأت وبرأت من أصناف خلقك رب صل عليه وآله صلاة تحيط بكل صلاة سالفة ومستأنفة وصل عليه وعلى آله صلاة مرضية لك ولمن دونك

لأمرك وجعلتهم خزنة علمك وحفظة دينك وخلفاءك في أرضك وحججك على عبادك وطهرتهم من الرجس والدنس.

المتبعين منهجهم، المكتفين آثارهم، المستمسكين بعروتهم، المتمسكين بولايتهم.

بحبلك وأدخلته في حزبك وأرشدته لموالاة أوليائك ومعاداة أعدائك، ثم أمرته فلم يأتمر وزجرته فلم ينزجر، ونهيته عن معصيتك فخالف أمرك إلى نهيك،

0: بالتي أمرت.
1: سام اف ام من صنعاء 99.1. صلوا وسلموا على النبي محمد وآله.

0: التمام الخامسة عصرا في استديوهات إذاعة سام اف ام من صنعاء موعد نشرة الأخبار، والبداية بالعناوين. المقاومة اللبنانية تخوض اشتباكات مع قوات العدو الإسرائيلي عند أطراف زوطر الشرقية. استشهاد 8 فلسطينيين بخروقات جديدة للعدو الإسرائيلي في غزة. مؤسسة بنيان التنموية تدشن مشروع اللحوم والأضاحي العيدية للعام 47-400 ألف للهجرة. مستمعين الكرام، طابت أوقاتكم عامرة بالصلاة على محمد وعلى آل محمد. كانت تلكم أبرز عناوين النشرة، وإليكم التفاصيل من إذاعة سام اف ام، وأستهلها بسم الله الرحمن الرحيم. يخوض مقاتلو المقاومة الإسلامية في لبنان منذ فجر هذا اليوم مواجهات بطولية متصدين لمحاولات توغل جيش العدو الإسرائيلي باتجاه بلدة زوطر الشرقية الجنوبية، حيث أوقعوا في صفوفه خسائر فادحة في الأرواح والعتاد. وفي التفاصيل، تصدت المقاومة الإسلامية فجر هذا اليوم لقوة تابعة للعدو الإسرائيلي مركبة تقدمت باتجاه زوطر الشرقية بعد تمهيد ناري عنيف شمل غارات جوية وقصفا مدفعيا طوال الفترة السابقة. والتحم المجاهدون مع القوة المتقدمة بالأسلحة الصاروخية وقذائف المدفعية والمحلقات الانقضاضية وبالاشتباك المباشر، وتمكنوا بفضل الله من تدمير دبابة مركافة بواسطة محلقة أبابيل الانقضاضية، وفي وقت لا تزال فيه الاشتباكات مستمرة. بموازاة ذلك، أعلنت المقاومة استمرار مجاهديها في استهداف قوات العدو الإسرائيلي وتجمعاته عند مجرى النهر وطريق النهر وقرب خزان المياه في بلدة زوطر الشرقية، إضافة إلى مجرى النهر في بلدة يحمر الشقيف، مستخدمة الصليات الصاروخية وقذائف المدفعية. وصباح اليوم استهدفوا آلية من نوع هامر بمحلقة أبابيل الانقضاضية، ما أدى إلى اشتعال النيران فيها واحتراقها. وأعلنت المقاومة أن هذه العمليات تأتي دفاعا عن لبنان وشعبه، وردا على خرق العدو الإسرائيلي لوقف إطلاق النار واعتداءاته التي طالت القرى الجنوبية وأسفرت عن ارتقاء شهداء وسقوط جرحى بين المدنيين. وفي فلسطين، استشهد 7 مواطنين وأصيب آخرون اليوم في قصف للعدو الإسرائيلي على مخيم المغازي وغربي خان يونس وسط قطاع غزة وجنوبه، في حين استشهدت طفلة متأثرة بإصابتها السابقة مع استمرار خروقات العدو الإسرائيلي لوقف إطلاق النار. وأفاد مصدر في القطاع باستشهاد مواطنين وإصابة آخرين جراء غارة للعدو الإسرائيلي استهدفت مركبة غرب خان يونس. من جهتها، أعلنت قوة ردع تصديها لمجموعة من العصابات العميلة للعدو الإسرائيلي التي حاولت التقدم واجتياز الخط الأصفر شرق المحافظة الوسطى تحت غطاء ناري وجوي من العدو. مستمعينا الكرام، ونلفت عنايتكم إلى هذا العاجل الهام، وهو بيان مرتقب للسيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله بمناسبة قدوم عيد الأضحى المبارك عند الساعة 8:30 مساء هذا اليوم، وستكون إذاعة سام اف ام ناقلة لهذا البيان في حينه. بعث نائب وزير الخارجية والمغتربين عبد الواحد أبو راس برقية تهنئة إلى مسؤول العلاقات العربية والدولية في حزب الله عمار الموسوي بمناسبة عيد المقاومة والتحرير. وعبر نائب وزير الخارجية عن الاعتزاز والتقدير والمباركة لمسؤول العلاقات العربية والدولية في حزب الله موسوي، ومن خلاله إلى أمين عام حزب الله سماحة الشيخ نعيم قاسم والأشقاء في حزب الله وكافة الفصائل والمكونات الثورية اللبنانية وعموم الشعب اللبناني بمناسبة عيد المقاومة والتحرير وطرد كيان العدو الإسرائيلي المحتل من جنوب لبنان عام 2000. وتوجه أبو راس بأسمى آيات التهاني والتبريكات في هذه المناسبة وبمناسبة عيد الأضحى المبارك للمجاهدين في حزب الله المرابطين في كل الساحات والجبهات اللبنانية والذين ينكلون اليوم بما يسمى جيش كيان العدو الإسرائيلي ويمرغون أنفه في التراب ويلحقون به الهزائم المتكررة. ولفت أبو راس إلى أن المواجهات اليوم تؤكد أن ما يسمى بجيش كيان العدو الإسرائيلي الغاصب أعجز من أن تستقر قدماه على الأراضي اللبنانية ومستقبل الأراضي الفلسطينية وبقية الأراضي المحتلة. وجدد نائب وزير الخارجية التأكيد على موقف الجمهورية اليمنية الثابت والمساند للشعب اللبناني ومقاومته الباسلة في مواجهة العدوان الصهيوني الهمجي الغاشم المستمر على الشعب اللبناني الشقيق. وإلى الأخبار المحلية، حيث دشنت مؤسسة بنيان التنموية اليوم مشروع توزيع 41 طنا من لحوم الأضاحي العيدية للعام 47 400,000 للهجرة، والذي يستهدف 41,000 أسرة من الفقراء والمحتاجين في أمانة العاصمة وأجزاء من محافظات صنعاء وعمران والمحويت تزامنا مع حلول عيد الأضحى المبارك. وخلال التدشين الذي حضره القائم بأعمال وزير الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية عمار الكريم، أشاد القائم بأعمال وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار سام البشيري، أشاد بالدور الذي تطلع به مؤسسة بنيان في تنفيذ المشاريع التكافلية الهادفة إلى صون كرامة المواطن وتعزيز قيم التكافل الاجتماعي. البشيري أكد أهمية هذه المشاريع الإنسانية في التخفيف من معاناة المواطنين والفئات الأشد احتياجا، خصوصا في ظل استمرار تداعيات العدوان والحصار، معربا عن أمله في استمرار دعم ورعاية مشاريع المؤسسة من قبل رجال الخير والمحسنين.
1: الحمد لله على أن غطت المنظمات والهيئات ما عملته المنظمات الدولية والتي كانت هي استخباراتية في الأصل، ولكن جهود مؤسسة بنيان والتي كانت لها أثر طيب في التكافل والتعاون والتراحم خلال السنوات الماضية، خاصة بعد انسحاب المنظمات والتي كانت لها أثر طيب وإيجابي على تكافل المجتمع بإذن الله سبحانه وتعالى.
0: وفي التدشين الذي حضره وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لقطاع الجمعيات والتعاونيات والمنظمات الدكتور غسان المداني ومدير الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة عبد الله العاطفي ورئيس مجلس إدارة شركة كمران للصناعات والاستثمار محمد الدولة، أوضح رئيس قطاع التنسيق الميداني في مؤسسة بنيان علي ماهر أن الأضاحي تمثل جانبا مهما من مظاهر التقرب إلى الله من خلال الإطعام والصدقات وإعانة الفقراء والمساكين، بما يجسد معاني التكافل والتراحم امتثالا للتوجيهات الإلهية.
2: من ضمن هذه المشاريع مشروع اللحوم والأضاحي العيدية الذي يبلغ اليوم عامه 9، وقد شهد تطورا متسارعا ملحوظا منذ انطلاقته في مرحلته الأولى عام 1438 للهجرة الموافق 2017 بقيادة مؤسسة بنيان التنموية، وشركاء الخير والإحسان من مختلف مكونات وشرائح المجتمع، من الشركاء والداعمين الرئيسيين بالإضافة إلى المتبرعين من جميع أبناء المجتمع، وكذلك من القطاع الخاص والجهات الحكومية والرسمية، وأكثر من 540 متطوعاً محسناً يعملون على توزيع 41,000 كيلو جرام بما يعادل 41 طن من لحوم الأضاحي واللحوم العيدية لقرابة 41,000 أسرة مستفيدة من الأسر الأشد احتياجاً ضمن نطاق جغرافي يشمل أمانة العاصمة وأجزاء من محافظة صنعاء والمحويت وعمران. ويعمل هذا الأسطول من المجاهدين المتطوعين عبر 164 نقطة توزيع تصل إلى جميع الأسر المستهدفة بما يضمن حفظ وصيانة كرامتهم الإنسانية بعيداً عن تكديسهم في الطوابير الطويلة أو تحويل معاناتهم وبؤسهم موضوعاً لكاميرات التمنن والرياء.
0: من جانبه استعرض ضابط مشروع اللحوم والأضاحي العيدية في مؤسسة بنيان عبد الملك الغادر تفاصيل الخطة التنفيذية الخاصة بعملية التوزيع، موضحا أن المشروع يأتي للعام العاشر على التوالي بهدف تعزيز روح التكافل الاجتماعي عبر توفير وتوزيع لحوم الأضاحي من العجول البلدية وفق أعلى المعايير الصحية وبما يضمن سلامة المستفيدين.
3: كما نسعى من خلال المشروع إلى تعزيز روح التكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع، ويهدف المشروع إلى 1- توفير وتوزيع 41,000 طن 41,000 كيلو لحوم عيدية بنسبة 40% وأضاحي بنسبة 60% عجول بلدي بجودة عالية تتوافق مع أعلى معايير الجودة لضمان صحة وسلامة المستهلكين. 2- توزيع اللحوم والأضاحي على الأسر المحتاجة وضمان وصولها إلى مستفيدين برنامج إطعام وفق آلية صرف منظمة عقد 164 نقطة توزيع منتشرة.
0: هذا وتخلل التدشين عرض تعريفي حول مراحل إعداد وتنفيذ مشروع اللحوم والأضاحي العيدية. الخبر الأخير، نظم أبناء عزلتي بني معاذ وولد مسعود في مديرية سحار بمحافظة صعدة وقفة قبلية حاشدة تأكيدا على الثبات والصمود والجاهزية واستمرار التعبئة العامة، وأكد المشاركون في الوقفة مواصلة التعبئة والنفير العام ورفع الجاهزية والاستعداد لكل الخيارات في مواجهة أعداء الأمة من اليهود والنصارى والمنافقين. وجدد بيان صادر عن الوقفة العهد والوفاء للأشقاء في غزة ولبنان ومحور الجهاد والمقاومة بالدعم والإسناد وعدم التخلي عنهم في أي وقت وفي أي ظرف، مؤكدا استمرار التعبئة والجهوزية العالية لخوض جولة الصراع القادمة ضد الأعداء. مستمعينا الكرام، كان ذلك هو الخبر الأخير في هذه النشرة، أعود فأذكر بأبرز عناوينها. المقاومة اللبنانية تخوض اشتباكات مع قوات العدو الإسرائيلي عند أطراف زوطر الشرقية. استشهاد 8 فلسطينيين بخروقات جديدة للعدو الإسرائيلي في غزة. مؤسسة بنيان التنموية تدشن مشروع اللحوم والأضاحي العيدية للعام 47,400 هجرية. من إذاعة سام اف ام قدمنا لحضراتكم نشرة مفصلة بأهم وآخر الأنباء. تقبلوا تحيات قسم الأخبار من التحرير الإخباري محمد الروحاني ومن التنفيذ المهندس صهيب الجرافي. أوقاتا طيبة ودعاء مستجابا وأعمالا صالحة نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبلها منا ومنكم في هذا اليوم وفي كل يوم. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم.

وقصت يدك وعرفت الهداية من عندك، فمن التمسك لدين أو دنيا وجدك، سبحانك خضع لك من جرى في علمك، وخشع لعظمتك ما دون عرشك، وانقاد للتسليم لك كل خلقك. سبحانك لا تجس ولا تحس ولا

سام اف ام، اكثروا من الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله.

سام اف ام من صنعاء 99.1. صلوا وسلموا على النبي محمد وآله.

واستحدث وابتدع وأحصن صنع ما صنع. سبحانك ما أجل شأنك وأسنى

وقضت يدك وعرفت الهداية من عندك، فمن التمسك لدين أو دنيا وجدك، سبحانك. خضع لك من جرى في علمك، وخشع لعظمتك ما دون عرشك، وانقاد للتسليم لك كل خلقك، سبحانك. لا تجس ولا تحس ولا

جدد وأمرك رشد وأنت حي صمد. سبحانك قولك حكم وقضاؤك حتم وإرادتك عزم. سبحانك.

عائدا بنعمتك ولك الحمد حمدا يوازي صنعك ولك الحمد حمدا يزيد على رضاك ولك الحمد حمدا مع حمد كل حامد وشكرا يقصر عنه شكر كل شاكر حمدا لا ينبغي إلا لك ولا يتقرب به إلا إليك حمدا يستدام به الأول.

مثله، ولا يعرف أحد سواك فضله، حمدا يعان من اجتهد في تعديده، ويؤيد من أغرق نزعا في توفيته، حمدا يجمع ما

المكرم المقرب أفضل صلواتك وبارك عليه أتم بركاتك وترحم عليه أمتع رحماتك ربي صل على محمد.

وصل عليه صلاة راضية لا تكون صلاة فوقها. رب صل على محمد وآله صلاة ترضيه.

رب صل على محمد وآله صلاة تنتظم صلوات ملائكتك وأنبيائك ورسلك وأهل طاعتك، وتشتمل على صلوات عبادك من جنك وإنسك وأهل إجابتك، وتجتمع على صلاة كل من ذرأت وبرأت من أصناف خلقك. رب صل علي وآله صلاة تحيط بكل صلاة سالفة ومستأنفة، وصل عليه وعلى آله صلاة مرضية لك ولمن دونك.

لأمرك وجعلتهم خزنة علمك وحفظة دينك وخلفاءك في أرضك وحججك على عبادك وطهرتهم من الرجس والدنس تطهيرا بإرادتك.

حبله بحبلك وجعلته الذريعة إلى رضوانك، وافترضت طاعته وحذرت معصيته وأمرت

المتبعين منهجهم، المكتفين آثارهم، المستمسكين بعروتهم، المتمسكين بولايتهم.

أمنك وأمنك، أنا الذي لم يرهب سطوتك ولم يخف بأسك، أنا الجاني على نفسه، أنا المرتهن ببليته، أنا القليل الحياء، أنا الطويل العناء، بحق من انتجبت من خلقك وبمن اصطفيته لنفسك.

طاعتك والزلفى لديك والمكانة منك، وتوحدني بما تتوحد به من وفى بعهدك.

الشاقة إليها من حيث أمرت، والمشاحة فيها على ما أردت. ولا تمحقني في من تمحق من المستخفين بما أوعدت، ولا تهلكني مع من تهلك من المتعرضين لمقتك، ولا تتبرني في من تتبر من المنحرفين عن سبلك، ونجني من غمرات الفتنة.

0: ولا تخذل.
1: سام اف ام من صنعاء 99.1. صلوا وسلموا على النبي محمد وآله.
2: مستمعين الأكارم في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.
3: الله

حي على

إله إلا الله محمد رسول الله. على هذه الشهادة نحيا وعليها نموت، وعليها نعبد الحي الدائم الذي لا يموت. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا. اللهم رب هذه الدعوة التام، والصلاة القائمة، والكعبة المشرفة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لموالاته وطاعته واقتفاء نهجه، واسقنا بكفه وكف وصيه من حوضه المورود شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم بلغ بإيماننا أكمل الإيمان، واجعل يقيننا أفضل اليقين، وانتهي بنياتنا وأعمالنا إلى أحسن النيات والأعمال، واسلكنا في سبيل طاعتك، واجعلنا من المهتدين بكتابك، المجاهدين في سبيلك تحت راية وليك. وأوزع له اللهم شكر ما أنعمت به عليه، وأوزعنا مثله فيه، وآته من لدنك سلطانا نصيرا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعلنا له سامعين مطيعين، وفي رضاه ساعين. وإليك وإلى رسولك صلواتك اللهم عليه وآله بذلك متقربين. اللهم أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. إنه لا يعز من عاداك، ولا يذل من والاك. إنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت القوي العزيز. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين، وارض برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم وفيهم بمنك يا أرحم الراحمين. متوسلين إلى ذلك كله ببركة الفاتحة وسورة الإخلاص، ثم إلى روح نبينا وآله الطاهرين.

0: الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا.
1: إذاعة سام اف ام من صنعاء تقدم التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي.
2: يقدمها يحيى محمد الشرعي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتي الكرام، مرحبا بكم وأهلا وسهلا في لقاء جديد وحلقة جديدة من برنامجكم القرآني التيسير في التفسير. أحبتي الكرام، نقرأ كتاب الله، نقرأ كلام الله، نتدبر معاني هذا الكلام العظيم، دستورنا ومنهجنا الذي عليه نسير وندير شؤون حياتنا ونصل به إلى ما يرضي الله سبحانه وتعالى وإلى ما يقربنا إلى الله سبحانه. أحبتي الكرام، أزلنا في رحاب سورة يوسف، نعيش مع قصة يوسف على ضوء كتاب الله. وصلنا في حلقتنا السابقة إلى الآية رقم 89، وكما هو المعتاد نواصل قراءة الآيات ما تيسر لنا من ذلك. يقول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: قالوا أئنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. المعنى أحبتي الكرام في هذه الآية الكريمة: قالوا أئنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا، أي قد أنعم علينا بخير الدنيا والآخرة، أي بخير الدنيا والدين. إنه من يتق ويصبر على تقواه على ما ابتلاه به فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. وكأن هذا تنبيه لهم أنهم لو اتقوا الله وصبروا ما نالهم من سوء الحال والذلة ما نالهم. ويقول الله سبحانه وتعالى: قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. قالوا تالله لقد آثرك الله علينا، لقد خصك بما لم يجعل لنا من النعمة والشرف والعز، وإن كنا لخاطئين، اعتراف بالجريمة. قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. قال لا تثريب عليكم اليوم، لا حاجة اليوم إلى اللوم لكم، فلا ألومكم، وحق لهم أن يلوموا أنفسهم مع أن الحلم عنهم والإحسان إليهم أقرب لهم إلى التوبة والصلاح، وهذا غرض نبي الله يوسف، ولا غرض له في التشفي منهم لحلمه وكرمه ورغبته في ثواب العفو. يغفر الله لكم، دعاء لهم بالمغفرة وتنبيه لهم على حق الله عليهم، وأنه لا يكفيهم عفو يوسف، بل هم محتاجون إلى مغفرة الله. وهو أرحم الراحمين، ترغيب لهم في رحمة الله العظمى التي هي قبول التوبة. يقول الله سبحانه وتعالى في الآية التي تليها: اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين. اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا، أي يأتي إلي إلى مصر في حال كونه بصيرا، وأتوني بأهلكم أجمعين، لتسكنوا هنا في مصر حيث تتوفر لكم أسباب المعيشة وتتخلصون من الضر الذي شكوتموه. ويقول الله سبحانه وتعالى: ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون. ولما فصلت العير، خرجت من القرية وانفصلت عنها وهي في أول سفرها إلى أبيهم، قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون، لولا أن تخطئون. قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم. أجابوا عليه هكذا: قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم، أي أنك في ضلالك القديم، لازلت في ضعف الإدراك الناتج عن كبر السن. إذن أحبتي الكرام، نكتفي بهذا القدر من الآيات والمعاني، وأسأل الله سبحانه وتعالى ينفعنا بما سمعنا، وإن شاء الله نكمل في قراءة سورة يوسف وقراءة هذه القصة العظيمة على ضوء كتاب الله في حلقة غد إن شاء الله. إلى ذلك الملتقى وإلى ذلك الحين أترككم مع الله في حفظه ورعايته، أستمد منكم الدعاء بالهداية والتوفيق والصلاح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي.

مستمعين الأكارم في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله.

إلا الله محمد رسول الله، على هذه الشهادة نحيا وعليها نموت، وعليها نعبد الحي الدائم الذي لا يموت. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة والكعبة المشرفة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لموالاته وطاعته واقتفاء نهجه، واسقنا بكفه وكف وصيه من حوضه المورود شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم بلغ بإيماننا أكمل الإيمان، واجعل يقيننا أفضل اليقين، وانتهي بنياتنا وأعمالنا إلى أحسن النيات والأعمال، واسلكنا في سبيل طاعتك، واجعلنا من المهتدين بكتابك، المجاهدين في سبيلك تحت راية وليك. وأوزع له اللهم شكر ما أنعمت به عليه، وأوزعنا مثله فيه، وآته من لدنك سلطانا نصيرا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعلنا له سامعين مطيعين، وفي رضاه ساعين. وإليك وإلى رسولك صلواتك اللهم عليه وآله بذلك متقربين. اللهم أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. إنه لا يعز من عاداك، ولا يذل من والاك. إنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت القوي العزيز. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين، وارض برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم وفيهم بمنك يا أرحم الراحمين، متوسلين إلى ذلك كله ببركة الفاتحة وسورة الإخلاص، ثم إلى روح نبينا وآله الطاهرين.

0: بسام اف ام من صنعاء 99.1. صلوا وسلموا على النبي محمد وآله. سام اف ام وقفة إعلانية.
1: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت للمهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
2: أخي المواطن، العدو لا يحتاج إلى جيوش إن استطاع أن يغزو عقولنا. احذر التضليل.
3: في العيد الكل محتاج يفرح وينبسط وتكون مائدة فيها شيء مميز. ساهم بإطعام وفرحة 41,000 أسرة محتاجة ضمن مشروع اللحوم والأضاحي العيدية عبر الحسابات التالية: البريد اليمني 520560، كاك بنك 100580-2291، المحافظ الإلكترونية جيب 599991، جوالي 998899، موبايل موني 998888، أو أرسل كلمة إطعام إلى الرقم 5076 بمئة ريال عبر كافة الشبكات المحلية. اجعل عيدهم فرحة، وكل عام وأنتم بخير.
4: مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
5: قرار دمج مصلحتي الضرائب والجمارك يعزز فاعلية السياسات الضريبية والجمركية، يسهم في مكافحة التهرب الضريبي والتهريب الجمركي. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء. الرقم المجاني لمصلحة الضرائب والجمارك 8-4-33 أو 8-4-13.
6: مع سبأفون تواصلنا يكمل أعيادنا. العيد جبر خاطر، فرحة قلب، ضحكة طفل، ولمة عيلة، وتكبيرات تملأ بيوتنا طمانينة. هذه هي لحظاتنا الطيبة. أضحى مبارك، وكل عام وأنتم بألف خير.
7: سبفون، أصالة وتواصل.
1: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت للمهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.

0: بمناسبة قدوم عيد الأضحى المبارك، نتقدم إليكم بأطيب التحايا والأمنيات بهذه المناسبة العزيزة على قلوبنا جميعا. ولا يكتمل العيد إلا بتقديم يد العون وزرع الابتسامة في وجوه المحتاجين وإحياء شعيرة من شعائر الله العظيمة من خلال توزيع الأضاحي، والتي سوف توزع على أسر الأيتام والفقراء وأسر النازحين وأسر معسرة بمقدار 2 كيلو من اللحوم لكل أسرة، مستهدفين بإذن الله 500 أسرة. وبذلك نكون قد عملنا بقول الله تعالى: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وكما قال سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم: لن تنصروا إلا بضعفائكم. نسأل الله التوفيق والزيادة في البركة والخير لكل من يشارك ويساهم في مثل هذه المشاريع. للتواصل معنا في دعم هذا المشروع يرجى الاتصال على رقم 77553553، وللإنفاق عبر حسابنا في مكتب البريد على رقم 991991، أو عبر محفظة جيب تحويل إلى مشترك إلى رقم 77553553.
1: على مسؤوليتي. مفاجأة برامجية عيدية تقدمها إذاعة سام اف ام لجمهورها الكريم. على مسؤوليتي تتابعونه على أثير إذاعة سام عند الساعة 10 مساء بدءا من أول أيام عيد الأضحى المبارك، ويعاد اليوم التالي عند الساعة 11 صباحا وعند الساعة 4 عصرا.
2: سام اف ام والعود احمد.
3: منذ طوفان الاقصى سنس الاقصى فلود، اليمن يكتب تاريخه المقاوم بكل فخر.
2: سام اف ام من صنعاء تقدم
3: حارس الازدهار الامريكي
4: from the US prosperity guardian
3: الى اعتراف admit fashion.
2: الحقيقة
3: من عرض إلى الإعلام الدولي محاصرة
2: بلسانة الحقيقة بلسانين. إعداد وتقديم دعاء أحمد الأكوع.
5: اليوم العزل الإسرائيلي
3: بلغ
5: ذروته،
3: فلم يعد
5: يستهدف
3: المطارات والمصانع
5: والمستشفيات.
3: حارس الازدهار الأمريكي
4: from the US prosperity guardian.
2: الحقيقة بلسانين.
6: تحت الطاولات المغلقة وبحبر المسودات المسربة تطبخ اليوم الصفقات. واشنطن تستنفر بكل أذرعها وتدفع بماكينتها الإعلامية لترويج وهم جديد. أن ما عجزت عنه آلة الحرب والعدوان في الميدان يمكن انتزاعه اليوم بالسياسة والدبلوماسية. Behind closed doors and leaked drafts, new deals are being shaped. Washington is mobilizing all its tools, pushing its media machine to sell a new illusion that what Warren Aggression failed to achieve on the battlefield can now be won through politics and diplomacy. شيطان الحرب لم يعد يهمس في الخفاء، بل بات يصرخ علنا ويبحث عن ثمن لدماره من شركائه الخفيين منهم والظاهرين. The architects of war are no longer hiding in the shadows. Their voice is loud, demanding payment for destruction from allies both visible and hidden. والمخزي في هذا المشهد هو ذلك الصمت المطبق وغياب أي موقف يحفظ ماء الوجه أو يعبر عن قليل من السيادة والكرامة. What is most shameful is the silence, the absence of even the smallest attempt to preserve dignity sovereignty or honor. المفارقة العجيبة أن هذا الخنوع السياسي يتزامن مع أعظم شعائر المسلمين مع أيام الحج. هذه الشعيرة التي جعلت في أصلها لإعلان البراءة الصارخة من قوى الاستكبار.
7: The better irony is that this political surrender comes during the days of Hajj, a sacred season originally rooted in rejecting oppression and declaring defiance against tyranny.
6: لكن وبينما تغيب هذه البراءة وتتلاشى عن مواقف كبرى عواصم الأمة، نراها تتجسد فعلا لا قولا في جبهات أخرى. نراها هناك حيث تحلق أبابيل المقاومة في لبنان لتضرب الشياطين الصهاينة في عمق تجمعاتهم.
7: Yet while many capitals abound in that spirit, others embody it through actions not words, where the Ababil of resistance rise in Lebanon to strike deep into Zionist strongholds.
6: هذا هو المفهوم الحقيقي للحج، رسائل بارود تؤكد أن هذه الأمة قادرة على تحطيم مشاريع السقوط الأخلاقي والصهيوني مهما حاولوا تفريغ الشعائر من محتواها ومهما وضعوا أمامها من عراقيل.
7: This is the true meaning of Hajj, a message of resistance proving that this nation can still confront moral collapse and Zionist expansion, no matter how hard others try to embody these sacred rituals of their meaning.
6: بالأمس بات حجاج بيت الله الحرام في منى، وقد وقفوا اليوم بصعيد عرفة الطاهر، لكن هل سمعتم تلك الأصوات القادمة من هناك؟
7: Yesterday pilgrims rested in Mina. Today they stand on the sacred plains of Arafat. But have you heard the voices rising beyond those crowds?
6: منذ أيام والتكبيرات لا تهدأ والتهاليل تسطح، ليس من مكة فحسب بل من بين ركام غزة.
7: For days chants of faith have echoed non-stop, not only from Mecca, but also from beneath the rubble of Gaza.
6: غزة التي تركت وحيدة تشكو إلى الله خذلان أمتها وتبرق إلى الأحرار برسالة الدم. طوبى لمن أسرج الدرب نحو الأقصى، طوبى لمن لب النداء وتقدم يقاتل عصبة الشر والعدوان بدمه وثباته.
7: Gaza abandoned and wounded cries out over the betrayal of its nation, sending a message written in blood. Blessed are those who answered the call, stood firm and carried the road toward Al-Aqsa with sacrifice and resolve.
6: إنهم يحاولون بكل ما يملكونه من مكر وتآمر أن يطفئوا هذه الجذوة. يريدون نزع سلاح الوعي وتحييد الصواريخ التي تقض مضاجعهم، صواريخ حزب الله والقسام والحرس الثوري والحشد الشعبي والأنصار في اليمن السمود.
7: They are using every tool of pressure and conspiracy to extinguish this flame, seeking to silence awareness and neutralize the missiles that continue to shake them from Hezbollah, Al-Qassam, the Revolutionary Guard, the Popular Mobilization Forces, and the Ansar Fighters in Resilience, Yemen.
6: يريدون إنهاء المقاومة ولكن هيهات. فرغم كيدهم ومسوداتهم وتآمرهم، يأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون.
7: They seek to end the resistance, but despite every scheme, every agreement, and every conspiracy, the flame endures, and the light will not be extinguished.
6: في المحصلة قد تباع المواقف في أسواق السياسة وتدبج المسودات بمداد الخنوع، لكن نبض الشعوب الحية لا تشتريه العروش، وصوت التكبير الصادق من خنادق الصمود أقوى من كل الصفقات. غدا تقف الأمة على صعيد واحد وهناك تتجلى الحقائق وتسقط الميادين قروش الوهم.
7: In the end, political positions may be traded and agreements may be written in the language of surrender, but the spirit of living nations cannot be bought. The honest cry rising from the trenches of resistance is stronger than any deal. And sooner or later, reality will bring every illusion crashing down.

0: حارس الازدهار الأمريكي
1: from the US Prosperity Guardian
0: الاعتراف
1: أدمج فشل
2: الحقيقة
0: من عمق إلى الإعلام الدولي محاصرة
2: بلسانين
0: two of these advanced aircraft and even the US have no
2: الحقيقة بلسانين
3: إعداد وتقديم دعاء أحمد الأكوع
0: اليوم داي العز الإسرائيلي بلغ ظهور فلم يعد
1: يستهدف
0: المطارات والمصانع
1: والمستشفيات
0: الحارس الازدهاري الأمريكي
1: from the US Prosperity Guardian
0: بالاعتراف
2: الحقيقة بلساني جارح بشليل.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، صلوات الله على رسول الله وعلى آله. يا حي يا قيوم يا أرحم الراحمين، لطفك يسري وعبدك لا يدري. في هذا اليوم العظيم، في هذا اليوم الذي الناس كلهم يد واحدة وطريق واحدة وزي واحد، لابس لبس واحد وخاضين طريق واحدة، من مختلف الدول من مختلف البلدة، لا إله إلا الله، اللي بيسأل الله الرحمة، اللي بيسأل الله العفو والمغفرة قضاة الحاجة، كل واحد بيسأل الرحمن الرحيم، اللي بيسبح، الذي بيستغفر، الصايم يوم عظيم، يوم عرفة، وهذا هو اليوم الذي بيكرهه العدو، بيتوحد والناس بيوحدوا كلمتهم، بيوحدوا رأيهم، لبسهم، بالرغم أن هذا تلقاه أبيض وهذا أسود وهذا أحمر وسمعت وهذا طويل وهذا قصير، لكن سبحان الله العظيم وكأنهم في يوم المحشر. أين أنتوا باقي العمر؟ أين أنتوا باقي أيام السنة؟ أين أنتوا؟ ما توحدوا الكلمة، ما توحدوا الصف، ما توحدوا الرأي، ما على العدو ساعة ما بتوحدوا في هذا اليوم، اجعلوها هذا الوحدة توقع على يوم القيامة وتوحد، ما هي من نعمة ويصير والناس يد واحدة، الله الله تبصر حركتهم واحدة، سوا سوا سوا سوا واقفين في جبل عرفات. يا حي يا قيوم يا علام الغيوب يا أرحم الراحمين، رحمتك وسعت كل شيء، يا الله اغفر ذنوبنا، يا الله استر عيوبنا، يا الله اجعلنا من شملتهم الرحمة. شيء عظم، شيء عظيم عظيم في هذا اليوم، في هذا اليوم يكره اليهود سمهم، هذا اليوم هو النصارى سمهم شرخة روسهم، هذا اليوم يقول لك بيتوحدوا المسلمين، لو يزيد يتوحدوا باقي سنمة ويمضوها باقي العمر وهم على هذا الشعائر وعلى هذا الخشوع، ناخاشعي مسلم للحي القيوم، إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعوا. اليهودي بيشتغلهم ليل الله ما طرق نهاره، فرق شملهم، فرق صفوفهم، فرق كلمتهم، تفرقوا خلاص، تفرقوا قدوشي في علم الله، لا عد تلقى لهم رأي واحد ولا كلمة واحد ولا مجتمع للمه، ما هو علامه هو هذا الإسلام، نتوحد نتوحد. يا دول الجوار، يا سعودية، يا دول الجوار، خيرة الله عليكم، لعبتوا بخلق الله، بتجغوا الدنيا جغي، أنتوا راسة وغراسة، أنتوا راس المصايب، أنتوا يا قيادة السعودية، أنتوا لا ألحقكم الله خير، اللي بتشقوا في ظهر خلق الله وجوعتوا خلق الله واهتانوا الناس من تحت روسكم، تعبروا في اليوم هذا وفكروا في يوم المحشر كيف عيقع، كيف عيقع مصير، حساب وعقاء، يوم واحد مقدار 50,000 سنة، اعقل. انا عجيب صليتك، ما عاد فعل، ما عاد تسوي، الواحد يتعبر، وحدوا يا ناس كلمتكم، وحدوا وحدوا رأيكم، وحدوا صفكم، والله ما عاد يستايف على الحاجة اليهودي ابن اليهودي، او عاد يستايزوا على الرقل، خلاص ما هذا بيحرقوا القرآن، بيمنعوا الناس من المساجد، اليهود مسنبين باب البافية الاقصى الشريف، ويردوا الناس وقاتلت تانك يوم ثاني شهر، يا ما هو من إسلام هذا، ما قالش الإسلام هكذا ولا جال الإسلام هكذا، خليتوا الإسلام ضعيف بسبب ضعف نفوسكم وقل إيمانكم بالله، ما لو بي يا صاحبي زاجري، من يقولوا لأبي يفعل هكذا، يا يحرق القرآن، قالوا ندعي عليك، كيف ندعي عليك، ورسول اللمامة عمل الجامع وقال حصف الزوة قرزة الجامع يدعي على قرش واليهود. ما هو الله قام متحرك وسار وجاء وكون جيش وقاتل وفعلهم كلهم، وهذا مدري كم من مسلم في الأرض، لا مليا ولا اثني عطلك عد ولا حاج، ما بيش لهم موقف مشرف أمام الرحمن الراحمي. خلق الله بيموت وجع في غزو ومحاصر لهم، وبيمكنوهم قتل القتل يوم ثاني شرق للمما يتوحد العالم ها كلهم الإسلامية من رؤساء وملوك وزعماء على العدو. حرام بالله ما عاد يستيزوا إذنه أو يحترق أو يفعل حاجة، لكن إيمان بالله ما بيش ضعيف سروا لن وصل ضعف إيمانكم بالله، هزيمتكم من فرقتكم وضعفكم من قل وعيكم، ما بش وعي ما بش إيمان بالله. واليهودي والنصراني بيتعبث بخلق الله كيف ما يشتي، ولن عاد الطيرو ويعلم عليهم السماء ما عاد نبصر إنه ما عاد نبصر، وإنا يقع وعد مقتر فوق السعودية لو ما يخطو الطريق، ويوم الكلب يفوق لنفسه إدليت بأكثر من عباره، فوايد الكلام ما قل ودل، أم الحلي تكفيها الإشارة في رعاية الرحمة.
2: جارح بشليل سام اف ام، وقفة إعلانية.
5: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت للمهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل، الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
6: أخي المواطن، العروض الوهمية لفرص عمل أو مكافآت مقابل معلومات بسيطة ليست سوى فخ لاستدراجك والإضرار بوطنك. الرزق الشريف في وطنك أبقى وأكرم، احذر أساليب الاستدراج.
7: قل لي ما هو مجال التشخيص الطبي؟
8: ماراثون طويل وتخطي صعابه يحتاج صبر وإصرار.
7: بصف لي المسألة عشان أفهم.
8: عندك المختبرات الدولية الحديثة.
7: ما لها؟
8: أولى المختبرات الطبية في اليمن، الحاصلة على شهادة ضمان وضبط الجودة الأيزو 9001، والحاصلة على المركز الأول كأفضل مختبرات بالمواصفات المعيارية للتصنيف على مستوى الجمهورية اليمنية وبموجب تقييم وزارة الصحة.
7: وما؟
8: والحاصلة حصريا على الاعتمادية الكندية والبريطانية كمختبرات معتمدة.
7: أوهو.
8: نعم، المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
9: المختبرات الدولية الحديثة، المركز الرئيسي شارع الزبيري أمام المستشفى الجمهوري، وفروعها شارع تعز جوار جولة المرور، تقاطع شارع الستين، شارع الكويت أمام مستشفى الكويت، فرع حي الأصبح الشرقي، مجمع الشلال التجاري.
7: يقول حنلقاهم
8: متواجدين على مدار 24 ساعة.
7: حيأخرونا؟
8: بالعكس، سوي فحصك وروح.
7: والنتائج
8: استلمهن عبر الواتساب أو رسائل الاس ام اس.
7: أوهو.
8: المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
10: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة، فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.
5: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضر موت المهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
11: على مسؤوليتي. مفاجأة برامجية عيدية تقدمها إذاعة سام اف ام لجمهورها الكريم. على مسؤوليتي تتابعونه على أثير إذاعة سام عند الساعة 10 مساء بدءا من أول أيام عيد الأضحى المبارك، ويعاد اليوم التالي عند الساعة 11 صباحا وعند الساعة 4 عصرا.
2: سام اف ام والعود أحمد.

0: الله أكبر.
1: النشاط أكد على العمل حتى انتزاع حقوق الشعب اليمني مجددا موقف اليمن الثابت إلى جانب قضايا الأمة، مشددا على التحلي بالوعي للتصدي لمؤامرات الأعداء.
2: ندعو الجميع إلى الاعتصام بحبل الله تعالى والتحرر من التبعية العمياء لقوى الاستكبار والطغيان بقيادة أمريكا الشيطان الأكبر وربيبتها الغدة السرطانية المسمى إسرائيل. كما نؤكد على مواقفنا الثابتة إلى جانب قضايا الأمة في فلسطين ولبنان وإيران وعلى العمل من أجل انتزاع حقوق شعبنا اليمني العظيم. رابعاً، إلى جميع الموسورين الله الله في الفقراء والمساكين والمحتاجين، لا يعيدن موسرا مع أهله وأحبته وبجواره فقيرا أو محتاجا، فالتراحم والتكافل يجب أن تكون من الخصائص الملازمة لمثل هكذا مناسبة، فإدخال السرور على قلوب المحتاجين من أهم القرب إلى الله. خامسا، الجميع يعرف أننا في مواجهة مستمرة مع أعدائنا لما ينيف على عقد من الزمن، تتبدل فيها العناوين وتتعدد المعارك، ونحن أمام عدو لم ينفك عن مؤامراته ودسائسه وكل ما يزيف الوعي الجمعي ويصرف الانتباه عن مؤامراته، وذلك بإثارة المشاكل بين أبناء البلد بغية تفتيت جبهته الداخلية تارة، وتارة أخرى بإثارة دعايات كاذبة تصرف الناس عن القضايا المهمة ذات الأولوية. فسلاح الوعي يجب أن يكون حاضرا لدى الجميع عند كل هذه المؤامرات، ولتكن قاعدة لدينا جميعا أن وراء أي إثارة لأي موضوع هو العدو، وينجر وراءه قاصري الوعي. ولهذا يجب على الجميع إدراك هذا مستقبلا، فبوعينا سنفشل مؤامرات أعدائنا.

0: توجه حجاج بيت الله الحرام فجر اليوم إلى صعيد عرفة لأداء ركن الحج الأعظم، ملبين متضرعين داعين الله عز وجل أن يمن عليهم بالعفو والمغفرة والرحمة والعتق من النار. ومكث ضيوف الرحمن بعرفة من زوال الشمس حتى غروبها، وأقاموا صلاتي الظهر والعصر قصرا وجمعا بعد الاستماع إلى خطبة يوم عرفة. كما بدأ حجاج بيت الله الحرام النفير إلى مزدلفة مع غروب الشمس، وأدوا صلاتي المغرب والعشاء فيها على أن يبيت الحجاج في مزدلفة إلى فجر غد العاشر من ذي الحجة أول أيام عيد الأضحى. وفي الوقت الذي تجاهل فيه الدعاء لغزة وفلسطين، توجه خطيب عرفة بالدعاء لرموز النظام السعودي، ورغم ذلك قال إن الحج فريضة لا مجال فيها للشعارات السياسية أو النداءات الحزبية.
1: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود، فيطهر البيت من كل ما لا يتناسب مع مكانته، فلا فسوق ولا جدال في الحج، ولا شعارات سياسية، ولا نداءات حزبية. اللهم وفق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، واجزهما خير الجزاء دنيا وآخرة.
0: يتصاعد الاختراق الصهيوني اليهودي للمشاعر المقدسة في مكة والمدينة، يكسر العدو الإسرائيلي بغطاء من النظام السعودي كل المحرمات على نحو متدرج، يتعمد استهداف واحدة من أعظم المواسم المقدسة في الإسلام، وهو ما يعكس النظرة التوسعية للعدو الإسرائيلي الذي لم يتوقف عند استهداف الأقصى الشريف، بل بلغت به الجراءة لإظهار حضوره في أقدس المشاعر.
2: لا يتوقف الاختراق الصهيوني اليهودي للأماكن المقدسة، لم يعد الحديث يدور عن تسريبات أو علاقات خلف الكواليس، بل عن كاميرات إعلام العدو وهي تتحرك داخل مكة والمدينة، لا تقترب من مشاعر الحج بل تصل إلى كل مشعر في خطوة تحمل أكثر من دلالة. فدخول صحفيين صهاينة يهود إلى مكة وتصويرهم الطرق المؤدية إلى الحرم وجبل عرفات ثم الظهور في المدينة المنورة قرب المواقع الإسلامية المقدسة، لا يمكن فصله عن مسار الاستهداف للحج والمشاعر المقدسة، بعيدا عن عنوان التطبيع الذي يعد رافعة لاستهداف ما تبقى من رموز على الهوية الإسلامية الجامعة. الشركات الأمنية التي تتغول في شؤون الحج وعلى رأسها شركة جي فور إس ذات ارتباطات موثقة بخدمة العدو الإسرائيلي في سجونه ومعتقلاته، وحين تمنح شركات متورطة في حماية منظومة القمع الصهيوني أدوارا في ظاهرها تنظيمي، يصبح السؤال أبعد من مجرد تعاقد تجاري، كيف يمكن لجهة تدير قمع الأسرى الفلسطينيين أن تقترب من إدارة شعيرة يفترض أنها تجسد وحدة المسلمين ونصرتهم للمظلومين؟ هذا التداخل بين الأمن والتجارة والتطبيع يفتح الباب أمام اختراق صهيوني يهودي ناعم لواحد من أعظم أركان الإسلام. أما الخطر الأعمق فهو الأسلوب الصهيوني القائم على التدرج، يبدأ بالحضور الإعلامي ثم الشركات ثم التطبيع الأمني وصولا إلى إعادة تعريف الحج.

مع إعلان العدو الصهيوني توسيع عدوانه على لبنان، نفذت طائراته سلسلة غارات خلفت عددا من الشهداء والجرحى. وأعلنت الصحة اللبنانية استشهاد مسعف وإصابة 2 آخرين من جراء أو إثر غارة للعدو استهدفت بلدة صريفة، فيما ارتفعت حصيلة ضحايا الغارات التي استهدفت مشغرة في البقاع الغربي أمس إلى 15 شهيدا، بينهم طفلتان وسيدة، إضافة إلى خمسة جرحى. كما شنت طائرات العدو سلسلة غارات على النبطية وبلدات عدة في الجنوب اللبناني.

0: ونفذ حزب الله 27 عملية عسكرية نوعية ضد قوات العدو الإسرائيلي في وقت أكد التصدي لقوة صهيونية تقدمت باتجاه زوطر الشرقية. حزب الله أضاف أنه استهدف تجمعا لآليات وجنود العدو عند مجرى النهر في بلدة زوطر الشرقية بصلية صاروخية وقذائف المدفعية، كما تم استهداف آلية هامر وآلية اتصالات وجرافة عسكرية بمحلقات انقضاضية. ويواصل المجاهدون التصدي لمحاولة قوات العدو التوغل باتجاه بلدة زوطر الشرقية بصليات صاروخية وقذائف المدفعية. ومن العمليات استهداف دبابتي ميركافا في بلدة رشاف ومربط مدفعية تابع للعدو في بلدة العديسة بمسيرتين انقضاضيتين وخيم لطواقم دبابات العدو وتجمعات في بلدات شمع ورشاف وعتشيت القصير ومنصة للقبة الحديدية ومولدا للطاقة في ثكنة برانيت وأجهزة اتصالات تابعة لجيش العدو في موقع العاصي مقابل بلدة ميس الجبل. إلى ذلك وزع الإعلام الحربي لحزب الله مشاهد من استهداف المقر المستحدث لقيادة لواء المدرعات 401 التابع لجيش العدو الإسرائيلي في بلدة دبل جنوبي لبنان بسرب من محلقات أبابيل الانقضاضية.
1: ואנחנו הולכים להביא לפה הרבה מאוד דברים שיפתיעו את חיזבאללה, אם זה רובוטיקה מתקדמת ורחפנות. אני חושב שחיזבאללה חטף מכות קשות מאוד ונפגע במלחמה עד עכשיו בצורה מאוד משמעותית. היכולות אש שלו היום הן הרבה יותר נמוכות ממה שהיה לו בעבר. רואים את זה גם בכמות, גם בדיוק של הפגיעה וגם בחוסר אפקטיביות.

وبث الإعلام الحربي لحزب الله مشاهد من عملية استهداف دبابة ميركافا تابعة لجيش العدو الإسرائيلي في بلدة مركبة جنوب لبنان بمحلقة أبابيل الانقضاضية.

0: قال وزير حرب العدو الأسبق فيكتور ليبرمان أن قوات العدو المتواجدة في مناطق حدودية لبنانية باتت أهدافا سهلة لعمليات حزب الله، محذرا من وصول المسيرات الانقضاضية في مرحلة قريبة إلى يافا والقدس المحتلتين.
1: התקשר אליי אבא של אחד הלוחמים שכרגע נמצא בלבנון.
2: اتصل بي والد أحد المقاتلين الموجود حاليا في لبنان ونقل لي صرخة ابنه الذي يتحدث عن أنهم ببساطة يقيدون أيدي مقاتلين في لبنان، هم غير قادرين على الدفاع عن أنفسهم ويوجدون هناك كهدف سهل، لا أحد يشرح لهم ما هي الغاية وما هي الخطط وما هو المطلوب منهم. وقبل ساعة ساعة ونصف تقريبا سمعنا عن إصابة مباشرة لطائرة مسيرة مفخخة لمنزل في المطلة، ويجب أن نفهم من لم يفهم بعد أن مسألة الوقت فقط، وقت قصير حتى نرى هذه المسيرات المفخخة أيضا في تل أبيب وفي القدس. لذلك أقترح على حكومة 7 أكتوبر أن تستفيق وتتخذ قرارات حقيقية. لا يمكننا الاستمرار في المراوحة والتضحية وترك جنودنا في الشمال من دون هدف. لا يعقل أن حكومة منذ 2.5 سنين لم تعرف كيف تحسم في أي جبهة، لكن الأمر الأكثر إلحاحا هو الحسم في مواجهة حزب الله.
0: قال معهد عميت للأبحاث والاستخبارات الصهيونية إن حزب الله يعتمد استراتيجية جديدة في مواجهة جيش العدو تقوم على اصطياد القادة الصهاينة العاملين في جنوب لبنان وعلى الحدود الشمالية. وكجزء من هذه الاستراتيجية وفق المعهد تتم مراقبة تحركات ضباط كبار بهدف استهداف منظومات القيادة والسيطرة والدفاع باستخدام طائرات مسيرة وهجمات مركبة. وفي إطار اصطياد القادة الصهاينة تم الإبلاغ عن استهداف منصة تابعة لمنظومة القبة الحديدية وسيارة نسبت إلى قائد اللواء 300، إضافة إلى تنفيذ هجمات مشتركة باستخدام الصواريخ والمدفعية والطائرات المسيرة في عدة مواقع بالتزامن. ووفقا للتقديرات الصهيونية فإن الهدف هو ضرب قدرات القيادة والسيطرة لدى جيش العدو وإرباك نشاط القوات في الميدان، وخلق ضغط متواصل على منظومات الدفاع الجوي في شمال وخلق ضغط متواصل على منظومات الدفاع الجوي في شمال فلسطين المحتلة. وينضم أو تنضم إلينا شبكة مراسلين من لبنان زهراء حلاوي ومن طهران علي جعفر وكذلك من قطاع غزة دعاء روقة. نبدأ من زهراء. زهراء، ضعينا في جديد العمليات للمقاومة الإسلامية في لبنان وكذلك جديد الانتهاكات الصهيونية في الجنوب اللبناني.
3: نعم إسماعيل، على صعيد عمليات المقاومة لهذا اليوم فإن أبرزها هو العمليات التي تتصدى من خلالها ويتصدى من خلالها مجاهدو المقاومة الإسلامية لمحاولات العدو الصهيوني التقدم باتجاه بلدة زوطر الشرقية. بحسب الإعلام الحربي للمقاومة الإسلامية فإن المجاهدين اليوم استهدفوا تجمعات العدو الصهيوني وآلياته في محيط هذه البلدة الجنوبية لأكثر من مرة بالصليات الصاروخية وبقذائف المدفعية، وأيضا يعني حققوا إصابات مباشرة في صفوف قوات العدو الصهيوني التي تحاول التقدم من مجرى النهر في بلدة دير سريان إلى مجرى نهر بلدة زوطر الشرقية. أما إلى ذلك أيضا يواصل المجاهدون عمليات استهداف تجمعات العدو الصهيوني على امتداد محاور المواجهة بالسلاح الأبرز في المواجهة اليوم في جنوب لبنان وهو سلاح المحلقات الانقضاضية، لا سيما محلقات أبابيل التي بدأ استخدامها مجاهدو المقاومة الإسلامية قبل أيام قليلة. إلى ذلك يعني أو مقابل ذلك يواصل العدو الصهيوني سياسة استهداف المدنيين ومنازل المدنيين والبنية التحتية في الجنوب. اليوم نتحدث عن سلسلة استهدافات طالت الجنوب والبقاع الغربي أيضا، تحديدا في البقاع الغربي سلسلة غارات استهدفت محيط سد القرعون وإحداها أدت إلى ارتقاء مسعف يعمل في المنطقة. إلى ذلك أيضا بلدة صحمر في البقاع الغربي شهدت اعتداءات من الطيران الحربي والطيران المسير بعدة غارات، فيما كانت أيضا اعتداءات العدو الصهيوني طالت بلدة مشغرة بعد يوم واحد من المجزرة المروعة التي ارتكبها العدو الصهيوني في هذه البلدة في البقاع الغربي والتي راح ضحيتها 15 شهيدا. أيضا في السياق يواصل العدو اعتداءاته على قرى بلدة النبطية، اليوم استهدف جبانة مدينة النبطية وكان قبل يوم أيضا استهدف جبانة بلدة كفر تبنيت، وهو انتهاك فاضح يعني لكل الأعراف والقوانين الدولية. وأيضا واصل اعتداءاته على بلدة يحمر الشقيف وزوطر الشرقية بسلسلة كبيرة كبيرة من الاعتداءات من الطيران الحربي والطيران المسير. إذن هذا هو المشهد إسماعيل، يعني بمواجهة رجال الله يفشل وتفشل قوات العدو الصهيوني في تأمين ردع وحماية جنودها من محلقات مجاهدي المقاومة الإسلامية وصلياتهم الصاروخية، أما في الواقع الميداني فهي تواصل اعتداءاتها فقط على المدنيين الصامدين في الجنوب أو في البقاع الغربي من خلال سلسلة جرائم ارتكبتها وارتفعت وتيرتها خلال الأيام الماضية.
0: دعاء، يبدو أن هنالك جريمة قبل قليل في قطاع غزة، هل وضعتنا في التفاصيل؟
4: إسماعيل، بالفعل يعني استهدف طيران العدو الإسرائيلي قبل أقل من 4 دقائق من الآن عمارة سكنية في منطقة حي الرمال غرب مدينة غزة. هذه المنطقة مكتظة بالسكان، تم وصول الآن شهيدة إلى مستشفى الشفاء في مدينة غزة وعدد من الجرحى الفلسطينيين في هذا الاستهداف الجديد الذي حدث قبل قليل، وهذا ليس الاستهداف الأول خلال هذا اليوم. نتحدث عن سلسلة من الغارات الإسرائيلية العنيفة التي شنها طيران العدو الإسرائيلي في مناطق مختلفة في القطاع، لكن كان آخر هذه الاستهدافات ما حدث قبل قليل، استهداف عمارة سكنية في حي الرمال المكتظ بعدد كبير من السكان، وليلة عيد، عشية العيد، عيد الأضحى المبارك. والمنطقة التي تم استهدافها قبل قليل منطقة مليئة بالمحلات التجارية بالأسواق، والآن السكان في هذه المناطق من أجل أن يحاولوا إدخال الفرحة لقلوب أبنائهم الذين حرموا على مدار أكثر من ثلاثة أعوام من عدوان إسرائيلي مستمر، وكان العدو الإسرائيلي يرتكب الجرائم في كل عيد، ونحن الآن في عشية عيد الأضحى المبارك المجازر لا تتوقف. واليوم نتحدث عن إذن 10 من الشهداء إسماعيل منذ صباح هذا اليوم وحتى هذه اللحظة، 10 من الشهداء نتيجة الاستهدافات التي حدثت منذ فجر هذا اليوم وحتى هذه اللحظة، 2 من الشهداء في استهداف جيب مدني في مدينة خان يونس وشهيد في منطقة الزوايدة، و5 من الشهداء في مخيم المغازي، والآن شهيدة في مدينة غزة إذن وشهيدة متأثرة بجراحها. إذن نتحدث عن 10 من الشهداء من بينهم شهيدة متأثرة بجراحها، ووصول عدد الآن العدد يصل 10 من الإصابات قد وصلت الآن إلى مستشفى الشفاء، وهذا العدد قابل للإزدياد في ظل أن كما تحدثنا أن هذه المنطقة منطقة مكتظة بالسكان، وهذه جريمة جديدة يرتكبها العدو الإسرائيلي في عشية عيد الأضحى المبارك.
0: نعم. علي، ماذا عن طهران؟ ما هو الجديد بالنسبة للمفاوضات وما هي نقاط الخلاف يعني في ظل الانتهاكات المستمرة لل عدو الأمريكية؟ اليوم أسقطت أيضا طائرة مسيرة لها.
5: نعم إسماعيل، رغم إحراز تقدم ملموس يعني في المسار التفاوضي ورغم التحركات الدبلوماسية المتواصلة وأيضا الاتصالات المكثفة على أعلى المستويات، لكن الحذر يبقى مخيما وهو الموقف السائد. نحن بعيدون من إبرام الاتفاق وأيضا قريبون من إبرام الاتفاق. لماذا نحن قريبون؟ لأن جميع المعطيات تؤكد ذلك، ولأنه لا يوجد خيار أمام الولايات المتحدة سوى الإذعان لمطالب وحقوق الشعب الإيراني. ونحن أيضا بعيدون من إبرام الاتفاق باعتبار أن الولايات المتحدة مدمنة على انتهاك يعني المواثيق والتعهدات، وهي معروفة بالتنصل من التعهدات وعدم الالتزام بأي بند من هذه البنود. الخارجية الإيرانية أكدت بأن أي اتفاق محتمل أو مرتقب يجب أن يركز في الخطوة الأولى والخطوة الراهنة على إنهاء الحرب بشكل دائم وشامل على جميع الجبهات بما في ذلك على الجبهة اللبنانية، وهنالك تأكيد إيراني على الجبهة اللبنانية. أيضا أكدت الخارجية الإيرانية بأن الضامن الأساسي والوحيد للجمهورية الإسلامية الإيرانية في عدم امتثال الطرف الآخر هذه التعهدات هو الاقتدار الإيراني، وقد أثبتت إيران ذلك في ساحة المعركة عبر ردها المتواصل على العدوان الصهيوني الأمريكي. الاتصالات المستمرة، أجرى اليوم الرئيس الإيراني عدة اتصالات مع نظرائه في المنطقة في قطر وفي عمان وفي طاجكستان. نعم. وفي تركيا وفي مصر، أكد فيها الموقف الإيراني. أيضا وزير الخارجية الإيراني برفقة رئيس مجلس الشورى وأيضا رئيس البنك المركزي أجروا جولة زيارة إلى قطر. حضور رئيس البنك المركزي في قطر هو دليل بحد ذاته على إعداد جدول لفك الأرصدة الإيرانية المجمدة، لكن مع ذلك يبقى الحذر سيد الموقف. اليوم القوات المسلحة الإيرانية أسقطت مقاتلة مسيرة من طراز MQ-9 وأيضا جعلت مقاتلة مسيرة من طراز MQ-4 وأيضا مقاتلة من طراز F-35 تلوذ بالفرار من فوق المياه الإقليمية الإيرانية، وهذا بحد ذاته دليل على الرصد والسيطرة الإيرانية على الأجواء الإقليمية وأيضا إدخال منظومات جديدة للمنظومات القتالية.
0: علي جعفر.

مشروع ولا يمكن انتزاعه. اتفاق الطائف أكد وجوب تحرير الأرض. حزب الله في الذكرى المئوية لصدور الدستور اللبناني قال إن لبنان لا يبنى بالإملاءات ولا يحمى بالاستقواء بالخارج ولا يستقر بتجاهل هواجس مكونات الأساسية، معتبرا إصرار البعض على نزع عناصر القوة من لبنان في ظل استمرار العدوان والاحتلال والتهديد هو خروج على وثيقة الطائف وعلى الدستور. وأكد الحزب أن زمن الانتداب والوصايات الخارجية قد انتهى ولن يعود إلى لبنان بأي صورة أو عنوان. حملت حركة حماس مجلس ترامب جانبا من مسؤولية استمرار الإبادة في قطاع غزة بسبب عجزه وصمته وتبنيه للموقف الصهيوني. ناطق حماس حازم قاسم أضاف أن المجازر الجديدة تأتي استمرارا لحرب الإبادة المتواصلة ضد الشعب الفلسطيني واستمرار خروقات وقف إطلاق النار، مشددا على أن تصعيد الإبادة يؤكد حجم الاستهانة الصهيونية بكل جهود الوسطاء والدول الضامنة. وأشار متحدث حماس إلى أن تزامن ارتكاب هذه المجزرة مع وقفة عرفة وحج المسلمين يكشف مزيدا من الوجه العنصري للعدو ويؤكد تجاهله لمشاعر المسلمين ومؤسساته الدينية. في استفزاز متعمد لمشاعر المسلمين في يوم عرفة وعشية حلول يوم العيد الأضحى المبارك، اقتحم مئات المغتصبين الصهاينة باحات المسجد الأقصى المبارك. وذكرت مصادر مقدسية أن 302 صهيونيا اقتحموا المسجد الأقصى في الفترة الصباحية وأدوا طقوسا تلمودية في المنطقة الشرقية منه تحت حماية مشددة من قوات كيان العدو في ظل تصاعد التحذيرات من مخططات تهويدية تستهدف فرض وقائع جديدة داخل المسجد تمس هويته الإسلامية وإدارته التاريخية.

0: أكد قائد الثورة الإسلامية في إيران السيد مجتبى خامنائي أن الولايات المتحدة لن يكون لديها ملاذ آمن لنشر الشر ولإنشاء قواعدها العسكرية في المنطقة، مشددا على أن الزمن لن يعود إلى الوراء. وفي رسالته إلى حجاج بيت الله الحرام قال السيد مجتبى خامنائي إن سلاح المسلمين هو شعار الله أكبر الذي قطع به الشعب الإيراني يد أمريكا من إيران، وعزز خطوط الاتصال بين الأمة الإسلامية وشباب المجاهدين من إيران إلى لبنان وفلسطين والعراق وسوريا، ومن إفريقيا واليمن إلى أفغانستان وباكستان وكل الدول الحرة. وبهذا السلاح أكد السيد مجتبى تحقيق المجاهدين في إيران برفقة جبهة المقاومة خاصة لبنان انتصارات باهرة ضد جيشين إرهابيين وبلغوا ذروة قوتهم في الحرب الثالثة. أعلن حرس الثورة الإسلامية في إيران إسقاط طائرة مسيرة أمريكية من طراز MQ-9 وإجبار مقاتلة وأخرى للتجسس على الفرار بعد خرقها الأجواء الإيرانية. وفي بيان له أوضح حرس الثورة أن هذه العملية تمت في إطار مواصلة الجيش الأمريكي لمغامراته وسلوكياته العدوانية بانتهاك المجال الجوي الإيراني في منطقة الخليج. كما أكد حرس الثورة إطلاق النار على طائرة مسيرة أمريكية أخرى من طراز RQ-4 ومقاتلة من طراز F-35 مما أجبرها على الفرار والخروج من الأجواء الإيرانية. وأكد حرس الثورة أن الرد بالمثل هو حق مشروع وحتمي. أكدت الخارجية الإيرانية أن انتهاكات واشنطن لوقف إطلاق النار بالتزامن مع المسار الدبلوماسي تكشف مرة أخرى عن سوء نية. الخارجية الإيرانية أضافت أن الجيش الأمريكي انتهك وقف إطلاق النار في المناطق الجنوبية خلال اليومين الماضيين. وقالت الخارجية الإيرانية أن العدوان الأمريكي والاشتباكات الأخيرة بين البحرية الأمريكية والبحرية الإيرانية عدوان أمريكي على واشنطن تحمل تداعياته في وقت يعمل الوسطاء على تذليل التعقيدات للوصول إلى وقف الحرب. يعلن العدو الإسرائيلي تعميق العمليات البرية في لبنان، ومن شأن ذلك أن يعرقل الوصول إلى اتفاق.
1: الاحتكاك جفف بعض الآمال في الوصول إلى اتفاق بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية في إيران. شكوك إيران في مكانها الصحيح، تقول طهران، عقب مواجهات بين البحرية الإيرانية وبحرية العدو الأمريكي. وزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو قلل من خطورة المواجهات ورفع سقف القدرة على التوصل إلى اتفاق، لكنه قال إن ذلك يحتاج إلى أيام. في وقت قالت الخارجية الإيرانية إن الحدث انتهاك لوقف إطلاق النار وعدوان حملت النظام الأمريكي مسؤولية جميع التداعيات الناجمة عن هذه الأعمال العدائية وغير المبررة. وبعد أن كانت بعض العقد قد تفككت خلال وجود الوفدين الباكستاني والقطري في طهران خلال الأيام الماضية، عاد الجدل مجددا إلى النقاط الحالقة. تقول مصادر متعددة ووقائع إن الولايات المتحدة الأمريكية تراجعت عن الكثير من النقاط التوافقية، بينها العدوان على لبنان والأموال الإيرانية المجمدة. بالتزامن انتهت زيارة رئيس مجلس الشورى الإيراني ورئيس الوفد التفاوضي محمد باقر قليباف إلى الدوحة. خصصت الزيارة بحسب مصادر في الخارجية الإيرانية لبحث الآلية التي سيتم من خلالها الإفراج عن أموال إيران المجمدة. طالبت الجمهورية الإسلامية بالإفراج عن أصولها المجمدة أو جزءا منها خلال المفاوضات مع الولايات المتحدة لإنهاء الحرب، وهي كذلك جزء من مذكرة التفاهم المحتملة. تضع إيران اهتماما دقيقا بتفاصيل يتوجب على الولايات المتحدة الأمريكية الالتزام بها، وقف العدوان في جميع الجبهات بما في ذلك لبنان، في وقت يوسع العدو الإسرائيلي من العمليات البرية، وهو ما يجعل التعقيدات في الوصول إلى اتفاق تعود. ونظرا لسجل الولايات المتحدة في نقض الوعود، تتخذ طهران موقفا حذرا للغاية فيما يتعلق بالإفراج عن الأصول المجمدة في كوريا الجنوبية وقطر، وتقول طهران إنها تصر على إدارة مراحل التنفيذ بعناية لتجنب تكرار مثل هذه المشكلات.
0: شدد المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية أبو الفضل شكارجي بأن إيران مستعدة للحرب، وفي حال وقوع هجوم جديد من الولايات المتحدة والكيان الصهيوني فقد حددت بنك أهدافها مسبقا. وأكد شكارجي أن الرد على أي عدوان جديد سيكون مختلفا عما سبق، وسيواجه الأعداء بالتأكيد مفاجآت وتكتيكات جديدة، كما أن هجمات إيران في حال دخول المنطقة جولة جديدة من الحرب ستتجاوز حدود المنطقة وستكون أشد وأثقل وأكثر عنفا وأقوى بكثير من الحربين السابقتين. وقال المتحدث الإيراني إذا اندلعت الحرب مجددا وتم منع صادرات إيران فإن الجمهورية الإسلامية الإيرانية ستمنع خروج النفط من المنطقة. ستبقى جريمة مدرسة الشجرة الطيبة في ميناب جرحا لا يندمل مهما مرت الأيام وتعاقبت السنوات، وستظل حاضرة في الذاكرة شاهدة على الألم الذي لا ينسى.

0: في مدرسة الشجرة الطيبة بمدينة ميناب جنوب إيران، لا يحتاج المرء إلى كثير من الكلام، يكفي أن ينظر إلى مقاعد الدراسة وإلى هذا اللوح الصامت. كان الأطفال يأتون محملين بكتبهم وأسئلتهم الصغيرة. كان المكان للحروف الأولى وللأحلام الأولى وللخوف البريء من الامتحان قبل أن يحول العدوان الصهيوني الأمريكي أسماءهم إلى سؤال في امتحان الضمير الإنساني.
1: المدرسة هنا تعرضت لقصف بصاروخي توماهوك في اليوم الأول للعدوان على بلدنا. لقد تناثرت هنا أشلاء أجساد 168 طفلا ومعلما، واستمرت عمليات رفع الأنقاض 48 ساعة. لقد كان الأهالي يبحثون عن بقايا أطفالهم بين الركام.
2: الجريمة التي حصلت في ميناب غير مسبوقة، يجب تقديم المخططين والمرتكبين لهذه الجريمة إلى المحاكم الدولية، ونحن علينا مواصلة توضيح أبعاد الجريمة للعالم بأسره.
1: هذه أول مرة أحضر فيها إلى المدرسة بعد الحادثة. استشهدت ابنتي التي كانت معلمة وأيضا حفيدتي. إنني لا أتحمل المجيء إلى هنا.
0: دم الأطفال لم يترك للنسيان والغبار. تتواصل المبادرات لحفظ الذاكرة وتحويل أسماء الشهداء إلى عناوين لمشاريع تعليمية خرجت من نطاق المحافظة لتشمل أرجاء البلاد.
2: على الإعلام أن ينقل رواية ما حصل في ميناب. سنقيم نصبا تذكاريا ومتحفا وطنيا لتخليد هذه المأساة بحق الأطفال، كما سيتم إنشاء مجمع تعليمي بالإضافة إلى مبادرة عديدة لتخليد اسم هذه المدرسة والأطفال.
0: مشاريع البناء والمبادرات الرمزية والشعبية والحكومية تحمل بعدا إنسانيا كجزء من ذاكرة لا تمحى.

0: من ميناب، لا تبدو هذه المبادرات مجرد استجابة لمدرسة استهدفت، بل صورة لمجتمع يصون ذاكرته ويقف خلف من يحمي أرضه، محولا آثار العدوان إلى معنى أعمق للصمود والوحدة. علي جعفر من مدرسة ميناب جنوب إيران، المسيرة.
1: يكشف الإعلام الغربي والأمريكي للعدوان على إيران حجم المأزق الذي وقعت فيه إدارة ترامب بعدما تحول العدوان إلى اختبار فاشل للقوى الأمريكية، فيما تتسع دائرة الانتقادات السياسية والإعلامية للعدوان الذي تحول إلى مستنقع مكلف تبحث واشنطن عن مخرج منه وسط انتقادات أمريكية تتعالى وانقسامات تتوسع.
2: تتصاعد في الولايات المتحدة أصوات سياسية وإعلامية تنتقد المأزق الذي تورطت به الولايات المتحدة بعدما تحول العدوان على إيران إلى مقامرة فاشلة وحرب خاسرة، تتعطش واشنطن اليوم للخروج منها بأقل الخسائر. مجلة ذا أتلانتيك أكدت أن ترامب خسر الحرب بسبب غروره وتهوره وغياب أي استراتيجية حقيقية وواضحة، مضيفة أنه لم يفهم لماذا عاد إلى القتال بعدما زعم سابقا أنه حقق هدفه ضد البرنامج النووي الإيراني، مكذبة للادعاء الأمريكي بأن الاتفاق انتصار عظيم لواشنطن، ومعتبرة أن ترامب لم يخدع سوى نفسه. بدورها قالت وول ستريت جورنال إن ترامب كرر أخطاء أسلافه في المنطقة رغم إدراكه المسبق لعواقب الحروب الطويلة، معتبرة أن الاتفاق المرتقب مع إيران ليس انتصارا بقدر ما هو محاولة أمريكية للخروج من مأزق استراتيجي مكلف. أما فاينانشال تايمز البريطانية فلفتت إلى تفوق إيران على ترامب في فن التفاوض وإبرام الصفقات بعدما استخدمت ورقة مضيق هرمز لانتزاع موقع تفاوضي أقوى. من جانبها قالت واشنطن بوست إن الرئيس الأمريكي يسعى إلى الخروج من ورطة عسكرية واستراتيجية في المواجهة مع إيران عبر اتفاق هو أشبه برهان ضعيف ومحفوف بالمخاطر في ظل غياب خيارات أفضل أمام إدارته. وفي مقال آخر اعتبرت دي أتلانتيك أن حرب ترامب تترنح نحو هزيمة مرتبكة وأن الرئيس الأمريكي لم يكن يعرف ماذا يفعل حين بدأها ولا يعرف الآن كيف يخرج منها، وأضافت أن العدوان انتهى فعلا بهزيمة استراتيجية أمريكية أمام الجمهورية الإسلامية الإيرانية، فيما لا يزال على المفاوضين تحديد مقدار ما ستتمكن إيران من انتزاعه وحجم الإذلال الذي ستتحمله الولايات المتحدة. ولفتت المجلة إلى أن القلق لم يعد محصورا بخصوم ترامب بل وصل إلى مؤيديه، فقد اعتبر عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين أن أي اتفاق ينطوي على رضوخ لإيران يولد تساؤلات حول سبب شن الحرب، مشيرين إلى أن وقف إطلاق النار سيكون كارثة على واشنطن رغم إقرار بعض مناصري ترامب بأن العدوان مأزق. ومقابل هذه الأصوات الجمهورية برزت أصوات ديمقراطية اعتبرت أن إدارة ترامب دفعت الولايات المتحدة إلى حرب غير محسوبة انتهت بإضعاف الموقف الأمريكي وخروج بلادهم منها وهي بحالة إذلال، بينما يعاني الأمريكيون من تداعياتها الاقتصادية التي تضغط عليهم بشكل مباشر، فالإعلام يعكس انقساما حادا يؤطر المشهد الأمريكي الكلي بين ديمقراطيين يهاجمون حربا متهورة أضعفت بلادهم ورفعت كلفة المعيشة، وجمهوريين مرتبكين ومحبطين من اتفاق قد يجعل الهزيمة تبدو أوضح من الحرب نفسها. وبين هذا وذاك تقبع الولايات المتحدة مهزومة مذلولة عاجزة عن الخروج من مستنقع صنعته لنفسها بمواجهة المحور المقاوم.
1: توغلت قوات العدو الإسرائيلي في مناطق عدة بريف القنيطرة الجنوبي وريف محافظة درعا المجاورة وتفتيش أحد المنازل. وقالت مصادر سورية إن عدة آليات عسكرية توغلت إلى العشة لتنسحب باتجاه قاعدة تل أحمر الغربي دون تسجيل أي حالات اعتقال، وتوغلت دورية أخرى للعدو في محيط بلدة الرفيد، وقامت عناصر الدورية باستيقاف عدد من رعاة الأغنام. وفي ريف درعا توغلت 3 آليات عسكرية صهيونية باتجاه منطقة وادي الرقاد. أكد خواجة محمد آصف وزير الدفاع الباكستاني رفض بلاده الانضمام إلى اتفاق لتطبيع العلاقات مع كيان العدو، مشيرا إلى أن مثل هذه الخطوة تتعارض مع الأيديولوجيات الأساسية لباكستان. وقال الوزير آصف: أنا شخصيا أعتقد أنه لا ينبغي لنا الانضمام إلى أي اتفاق يتناقض مع مبادئنا وأيديولوجياتنا الأساسية. كيف يمكن الجلوس على طاولة واحدة مع أشخاص لا يمكن الوثوق بكلماتهم ولو ليوم واحد؟ موقفنا واضح جدا وهذه القضية غير مقبولة بالنسبة لنا. وأضاف متحدثا عن جوازات السفر الباكستانية: نحن دولة لم يذكر فيها اسم إسرائيل حتى على جوازات سفرنا. وطلب المجرم ترامب من دول الشرق الأوسط وغيرها التوقيع بشكل إلزامي على اتفاقية التطبيع مع كيان العدو بعد التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب مع إيران.

0: نظم موظفو الخطوط الجوية اليمنية ووزارة النقل والأشغال العامة وقفة استنكارية في الذكرى السنوية الأولى لاستهداف وتدمير العدو الصهيوني لطائرات الخطوط الجوية اليمنية والبنية التحتية لمطار صنعاء الدولي.
1: السادس والعشرون من مايو ذكرى استهداف وتدمير العدو الإسرائيلي لطائرات الخطوط الجوية اليمنية ومرافق مطار صنعاء الدولي في ذكراها السنوية الأولى. ينظم موظفو وزارة النقل والأشغال العامة والخطوط الجوية اليمنية وقفة حاشدة تنديدا بالجريمة وتداعياتها المستمرة.
2: تمثلت تلك الاعتداءات في خسائر بملايين الدولارات والتي حتما ستدفعها دول العدوان عاجلا أم آجلا، فالحق لا يضيع والإجرام لا يزيد الشعوب إلا تماسكا وما يزيد العدوان إلا خزيا وعارا.
3: ندعو كل من تسبب في الوضعية الحالية للناقل الوطني للمثول إمام العدالة وتقديم التعويضات المناسبة لكي تعود اليمنية لسابق عهدها من التفوق والتحليق إلى كل منطقة فيها فرد من أفراد الوطن وإلى دول العدوان. نؤكد لهم مرة أخرى أن استمرار إغلاق مطار صنعاء هو جريمة لم تسقط بالتكاد.
4: خطوط الجوية
1: عام كامل على جريمة صهيونية تسببت في تقطع السبل بآلاف المسافرين والمرضى والحجاج وحرمت اليمنيين من الاستفادة من أبرز منفذ جوي. ناطق وزارة الصحة ورئيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان كشفا خلال الوقفة عن حجم المأساة الإنسانية وإحصائيات بحجم التداعيات على النظام الصحي في ظل استمرار الحصار السعودي لمطار صنعاء الدولي.
5: نحن أمام جريمة مركبة كان ينبغي للجهات المعنية في العالم وأخص بالذكر الهيئة الدولية للطيران المدني كان ينبغي أن تدين هذا الاعتداء.
6: الاستمرار الإغلاق أدى إلى حرمان أكثر من 90% من المرضى لا يستطيعون السفر للخارج. هناك أكثر من 100,000 من مرضى السرطان يقاتلون المرض نتيجة الحصار الذي تسبب في انعدام 10 أصناف رئيسية ونقص 60% من الأدوية الخاصة بهم. تراجعت نسبة الاستيراد إلى 60% من القطاع الدوائي بسبب الإجراءات التعسفية وتوقف أكثر من 83 مستورد كانوا يوفرون أكثر من 1329 صنفا من الأدوية.
1: موظفو الخطوط الجوية اليمنية ووزارة النقل والأشغال العامة حملوا في بيان وقفتهم المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية مسؤولية استمرار الحصار السعودي لمطار صنعاء الدولي وكشف بالأرقام عن مجمل خسائر الشركة.
5: فقد بلغ إجمالي الخسائر والأضرار التي تكبدتها الخطوط الجوية اليمنية 181,461,625 دولارا أمريكيا. وشملت الأضرار 6 طائرات و44 معدة ما بين مدمرة ومتضررة إلى جانب أضرار واسعة طالت المنشآت والمرافق التشغيلية والخدمات التابعة للشركة.
1: آثار كارثية خلفها حصار النظام السعودي لمطار صنعاء وأمامه لابد من تدخل عاجل وسريع للمجتمع الدولي لإنقاذ ما يمكن إنقاذه في صفوف المرضى المصابين بمختلف الأمراض المزمنة. من العاصمة صنعاء سمير المترب المسيرة.
0: سيرت أمانة العاصمة صنعاء قافلة من الأضاحي دعما وإسنادا للمرابطين في جبهات العزة والشرف وتأكيدا على مواصلة مسار الدعم بقوافل الرجال المقاتلين والغذاء.

0: قافلة من أضاحي العيد تسيرها أمانة العاصمة للمجاهدين في جبهات العز والكرامة. أكثر من 1000 رأس من الأغنام وعدد من رؤوس الأبقار أنفقها أهالي العاصمة صنعاء كهدية عيدية بها يتقربون إلى الله وفي سبيله وتعزيزا لثبات رجال الله في جبهاتهم.
1: الأضاحي والحمد لله وصلت إلى أكثر من 1000 رأس من الغنم بالإضافة إلى عدد من الأبقار. هي دعوة لمن لمن لمن لمن لم يساهم فيها أن يساهم، لأن التوزيع يستمر والإيصال إلى الجبهة يستمر طيلة أيام العيد الثلاثة.
0: في عيد الأضحى المبارك يتخذ شعب الإيمان من جبهاته وجهة ومزارا، نحوها تتجه قوافل الرجال والأموال في صورة تعكس مدى لحمة أبناء اليمن وتكاتفهم في مواجهة الأعداء رغم الظروف القاسية التي يمرون بها.
2: من بداية العدوان السعودي الأمريكي إلى اليوم، وهذه القوافل خلال هذه عقد من الزمن وعشر سنوات وأكثر من عشر سنوات لم تكل ولم تمل القوافل إلى جبهات العزة والكرامة من شعبنا العظيم، وهذا دليل عطائهم طليل تضحياتهم ودليل وعيهم.
3: نعم العدوان، نعم الظروف الصعبة التي الآن يعني يعيش بها الشعب اليمني، إلا هذه القافلة تشاهد على كرامة هذا الشعب، على عزة هذا الشعب، على كرم هذا الشعب العظيم.
0: الإحسان في أبهى صورة يتجلى في هذه الأيام المباركة، حيث الشعب اليمني في ميدان الجهاد والعطاء يتقدم الصفوف باذلا في سبيل الله الدماء والأموال، وذلك يعبر عن إيمان هذا الشعب وصدق ولائه لله والقائد. شرف الدين المشكي، المسيرة صنعاء.
4: فرحا بعيد الأضحى المبارك سير أبناء محافظة الحديدة قافلة أضاحي عيدية دعما للمرابطين في الساحل الغربي.
5: في يوم الله الأعظم يسير أبناء محافظة الحديدة قافلة أضاحي عيدية قربة إلى الله ودعما للمرابطين في الساحل الغربي، والتي اشتملت على مئات من رؤوس المواشي وبعض من العجول.
6: اليوم نحن في هذا اليوم في هذا المكان ندشن ما يقارب أكثر من 600 رأس من الغنم الذي قدموها أبناء الحديدة وكل الأخوة المكاتب التنفيذية وكل فاعلين الخير لهذه القافلة.
7: اليوم ندشن قافلة من أبناء محافظة الحديدة من المربع الشمالي والجنوبي والشرقي والمدينة، وكذلك من المكاتب التنفيذية تم جمعها، وللأخوة أخواننا من الجيش والمرابطين في الساحل، وكذلك لأبناء الشهداء والجرحى، ونشكر كل من تعاون معنا من المجتمع.
8: قدم أبناء محافظة الحديدة هذه القافلة لرجال الرجال، لكل المرابطين في الجبهات ولأسر الشهداء الذين قدموا دماءهم في سبيل إحياء هذه الأرض.
5: القافلة التي تأتي في العيد جاءت لتعبر عن اهتمام أبناء الشعب بحماة الوطن وأسر الشهداء وما قدموه، إلى جانب الجرحى، وكلها تجسد أبهى وأعلى الذروات في تكاتف أبناء الإيمان على الدوام.
9: نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل هذا القربان وأن يتقبل منا وأن يتقبل من الجميع، وأن يعيد علينا العيد القادم بنصر وعزة وتمكين، وخصوصا ونحن في محور الجهاد والقدس والمقاومة نخوض معركة في وجه الطاغوت الأكبر أمريكا وإسرائيل.
10: تدشين القافلة العيدية للمرابطين في الجبهات رجال الرجال الذين قدموا أرواحهم تضحية لهذا وفداء لهذا البلد، وهذا كأقل واجب ممكن أن تقدمه السلطة المحلية بمحافظة الحديدة.
11: اليوم نحن في محافظة الحديدة ومن أبنائها الخيرين الذين هم سباقون في مجال رفض الجبهات بالقوافل الإيدية، وإن شاء الله ستريها قوافل أديدة في القادم الأيام.
5: ليس غريبا عطاء وكرم أبناء هذا الشعب الذي يثبت سخاء منقطع النظير في أكثر من مرة، وفي أقصى اللحظات العصيبة والظروف التي يواجهها أبناء البلد. من محافظة الحديدة، أحمد عبد العزيز، قناة المسيرة.
4: سيرت الهيئة النسائية الثقافية العامة قوافل عيدية رفدا للمرابطين في ساحات العزة والكرامة. التفاصيل في هذا التقرير.
12: العيد أقبل واليمانيات في نفير المدد تسير قوافل من مديريات صنعاء لأبطال القوات المسلحة اليمنية ابتهاجا بقدوم عيدي الأضحى والغدير. فمن مديرية بني حشيش وبشعار وأعدوا لهم أخرجت الأنصاريات قافلة مالية بذلت فيها اليمانية ذهبها وجادت بحليها وزينتها برصاص الإعداد لله والقرآن ومسيرة الجهاد المقدس.
13: الله أكبر. الموت أمريكا، الموت إسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر إسلام.
12: ومن سنحان العزة سيرت اليمانيات قافلة عيدية تزينت بالكعك والحلوى والسكاكر والمكسرات والزبيب البلدي مهداة لرجال الله ورفعت شعار ولا تقولوا راعنا. في مسيرة الفتح الموعود اليمانية صيرت كل مناسبة محطة للقرب من الله وجهاد يهود، والعيد الأنصاري عيد عدة ومدد وجهاد. سراء جمال، المسيرة، صنعاء.
4: دشنت مؤسسة بنيان التنموية مشروع اللحوم والأضاحي العيدية للعام 1447 والذي يستهدف 41 ألف أسرة من الأسر الأشد احتياجاً.
14: واحد وأربعون ألف أسرة من الأسر الأشد احتياجا هي المستفيدة من مشروع اللحوم والأضاحي العيدية الذي تدشنه اليوم مؤسسة بنيان التنموية للعام التاسع على التوالي والذي يأتي في إطار مشاريعها الخيرية.
15: جهود مؤسسة بنيان والذي كانت لها أثر طيب في في في التكافل والتعاون والتراحم خلال السنوات الماضية خاصة بعد انسحاب المنظمات.
16: من ضمن هذه المشاريع مشروع اللحوم والأضاحي العيدية الذي يبلغ اليوم عامه التاسع وقد شهد تطورا متسارعا ملحوظا منذ انطلاقته في مرحلته الأولى عام 1438 للهجرة الموافق 2017 بقيادة مؤسسة بنيان التنموية.
14: مشروع اللحوم والأضاحي العيدية هذا العام يستهدف جميع مديريات أمانة العاصمة وأجزاء من محافظة صنعاء ومدينتي المحويت وعمران بهدف
17: 1. توفير وتوزيع 41 ألف طن 41 ألف كيلو لحوم عيدية بنسبة 40% بنسبة 40% وأضاحي بنسبة 60% عجول بلدي بجودة عالية تتوافق مع أعلى معايير الجودة لضمان صحة وسلامة المستهلكين. 2. توزيع اللحوم والأضاحي على الأسر المحتاجة وضمان وصولها إلى مستفيدين برنامج إطعام وفق آلية صرف منظمة عقب 164 نقطة توزيع منتشرة في النطاق الجغرافي أعلاه. كما نهدف إلى تعزيز التكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع.
14: تمضي مؤسسة بنيان التنموية بثبات نحو التخفيف من المعاناة الإنسانية التي يمر بها البلد نتيجة استمرار الحصار والعدوان السعودي الأمريكي من خلال تعزيز روح التكافل والإحسان بين أفراد المجتمع.
4: دفاعاً عن كتاب الله الكريم ونصرة للأقصى وتأكيداً على الجهوزية العالية عقدت لقاءات قبلية في صعدة لقبائل بني معاذ وولد مسعود والحمزات.
18: القرآن الكريم خط أحمر لا مكان أو مجال لتجاوز الخطوط الحمراء. التحذير شديد في الموقف القبلي القاضب لقبائل بني معاذ وولد مسعود بصعدة خلال هذا اللقاء الموسع الذي عقد في منطقة الخفجي، وفيه تأكيد على الجهوزية العالية لمواجهة التحديات.
19: أننا رجال القرآن وأننا رجال السيد وأننا جند الله وأننا المجاهدون هنا في اليمن كل الأحرار في العالم إنهم مع القرآن وعلى القرآن سيقاتلون وسيضحون.
20: نحن والوقفة هذه نصرة لأخواننا في فلسطين وفي لبنان وفي إيران وفي العراق وفي كل مكان.
18: وفي المشهد المماثل وقفة قبلية قاطبة للقرآن الكريم إزاء الإساءة الأمريكية لقبائل العزلة الشرقية والحمزات بمديرية السحار، مواقف ثابتة على المبادئ، العنوان واحد في التحرك والجهاد للدفاع والنصرة للقرآن الكريم والأقصى والمقدسات. يحيى الشهاري، المسيرة، محافظة صعدة.
4: شيع اليمنيون في صنعاء والمحافظة كوكبة من الشهداء الأبرار ارتقوا على طريق القدس.
1: بمواكب متفرقة ودع اليمنيون كوكبة من الشهداء الأبرار في أجواء من الفخر والإصرار على مواصلة المشوار حتى الانتصار. ففي أمانة العاصمة جرى وداع الشهيدين الشهيد علي عبد الباسط إسحاق من الصافية والشهيد محمد أحمد صالح الداوي من مديرية معين.
21: نشيع اليوم الأخ علي عبد الباسط أحمد إسحاق والذي كان في ميدان الجهاد وفي الفتح الموعود والجهاد المقدس، وقدمناه قربانا لله أن يتقبل الله، ولا نظن أنه أول شهيد ولن يكون آخر شهيد، بل سنقدم المزيد والمزيد فيما يرضي الله.
22: هذا أحد الشهداء الذين نزفهم في ضمن مسيرة قدمت كثير من سلسلة من الشهداء العظماء الذين ساروا على درب الشهادة، على درب نبي محمد صلوات الله عليه وعلى آله.
23: سيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، بأننا ماضون على درب الشهادة. وهذا
24: لن يستسلم شعبنا اليمني العظيم أبدا.
25: سام اف ام، إذاعتك أنت.
26: وإحنا رجال السيد والله.
25: سام اف ام، وقفة إعلانية.
27: أحياناً نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت المهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
28: إحسان يتجدد وفرحة تمنح. ساهم في مشروع اللحوم والأضاحي العيدية عبر الحسابات التالية: البريد اليمني 520560، كاك بنك 100582291، المحافظ الإلكترونية جيب 599991، جوالي 998899، موبايل موني 998888، أو أرسل كلمة إطعام إلى الرقم 5076 ب100 ريال عبر كافة الشبكات المحلية. اجعل عيدهم فرحة، وكل عام وأنتم بخير.
25: مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
29: قرار دمج مصلحتي الضرائب والجمارك يؤدي إلى تعزيز فعالية وكفاءة الإدارة الضريبية والجمركية وتحسين العلاقة مع جمهور المكلفين والمستوردين وسهولة وسرعة حصولهم على الخدمات. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء. الرقم المجاني لمصلحة الضرائب والجمارك 8-4-33 أو 8-4-13.
30: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى: كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772 أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
27: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت المهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات، كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
0: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة، لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين. ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
2: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
0: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700.
2: وعبر هذا الرقم أيضاً يمكنكم تحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
0: 555-555. معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.

بمناسبة قدوم عيد الأضحى المبارك، نتقدم إليكم بأطيب التحايا والأمنيات بهذه المناسبة العزيزة على قلوبنا جميعا. ولا يكتمل العيد إلا بتقديم يد العون وزرع الابتسامة في وجوه المحتاجين وإحياء شعيرة من شعائر الله العظيمة.

0: أن يشارك ويساهم في مثل هذه المشاريع. للتواصل معنا في دعم هذا المشروع يرجى الاتصال على رقم 775535553، وللإنفاق عبر حسابنا في مكتب البريد على رقم 991991، أو عبر محفظة جيب تحويل إلى مشترك إلى رقم 775535553.
1: على مسؤوليتي. مفاجأة برامجية عيدية تقدمها إذاعة سام اف ام لجمهورها الكريم. على مسؤوليتي تتابعونه على أثير إذاعة سام عند الساعة 10 مساء بدءا من أول أيام عيد الأضحى المبارك، ويعاد اليوم التالي عند الساعة 11 صباحا وعند الساعة 4 عصرا.
2: سام اف ام والعود احمد.
3: هنا إذاعة الحكمة اليمانية وأثير ثقافة القرآن سام اف ام.

حبله بحبلك وجعلته الذريعة إلى رضوانك وافترضت طاعته وحذرت معصيته

المتبعين منهجهم، المقتفين آثارهم، المستمسكين بعروتهم، المتمسكين بولايتهم.

0: الراحمين.
1: سام اف ام، اكثروا من الصلاة والسلام على محمد وآله.

الموحد الفرد المتفرد، وأنت الله لا إله إلا أنت الكريم المتكرم العظيم المتعظم الكبير المتكبر.

كيفيتك وعجزت الأفهام عن كيفيتك ولم تدرك الأبصار موضع عينيتك أنت الذي لا تحد فتكون.

العهد معك فيعاندك، ولا عدل لك فيكاثرك، ولا ند لك فيعارضك. أنت الذي ابتدأ واخترع، واستحدث وابتدع، وأحصن صنع ما صنع. سبحانك ما أجل شأنك وأسنى

الخيرات يدك وعرفت الهداية من عندك، فمن التمسك لدين أو دنيا وجدك، سبحانك خضع لك من جرى في علمك، وخشع لعظمتك ما دون عرشك، وانقاد للتسليم لك كل خلقك، سبحانك لا تجس ولا تحس ولا

كرشد وأنت حي صمد. سبحانك قولك حكم وقضاؤك حتم وإرادتك عزم. سبحانك.

خالدا بنعمتك، ولك الحمد حمدا يوازي صنعك، ولك الحمد حمدا يزيد على رضاك، ولك الحمد حمدا مع حمد كل حامد، وشكرا يقصر عنه شكر كل شاكر، حمدا لا ينبغي إلا لك ولا

مثله ولا يعرف أحد سواك فضله حمدا يعان من اجتهد في تعديده ويؤيد من أغرق نزعا في توفيته حمدا يجمع ما

المكرم المقرب أفضل صلواتك، وبارك عليه أتم بركاتك، وترحم عليه أمتع رحماتك. رب صل على

وصل عليه صلاة راضية لا تكون صلاة فوقها. رب صل على محمد وآله صلاة ترضيه وتزيد على رضاه، وصل عليه صلاة ترضيك وتزيد على رضاك له، وصل

ملائكتك وأنبيائك ورسلك وأهل طاعتك، وتشتمل على صلوات عبادك من جنك وإنسك وأهل إجابتك، وتجتمع على صلاة كل من ذرأت وبرأت من أصناف خلقك. رب صل علي وآله صلاة تحيط بكل صلاة سالفة ومستأنفة، وصل عليه وعلى آله صلاة مرضية لك ولمن دونك.

أمرك وجعلتهم خزنة علمك وحفظة دينك وخلفاءك في أرضك وحججك على عبادك وطهرتهم من الرجس والدنس تطهيرا بإرادتك.

حبله بحبلك وجعلته الذريعة إلى رضوانك، وافترضت طاعته وحذرت معصيته وأمرت

0: سام اف ام من صنعاء 99.1. صلوا وسلموا على النبي محمد وآله. سام اف ام وقفة إعلانية.
1: الساعة الآن 10:10 برعاية يمن 4G من الاتصالات اليمنية. مع يمن 4G يمكنك الاتصال من الرقم 10 مجاناً داخل الشبكة الثابتة مع دقائق مجانية إلى الشبكات الأخرى، بالإضافة إلى إنترنت سريع بأقل تكلفة. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
0: سام اف ام والعود احمد.
2: على مسؤوليتي. مفاجأة برامجية عيدية تقدمها إذاعة سام اف ام لجمهورها الكريم. على مسؤوليتي تتابعونه على أثير إذاعة سام عند الساعة 10 مساء بدءا من أول أيام عيد الأضحى المبارك، ويعاد اليوم التالي عند الساعة 11 صباحا وعند الساعة 14 عصرا.
3: هنا سام.
4: تاريخ حي.
3: ثقافة مكتملة.
4: هنا سام.
3: حياة اجتماعية مرصودة.
4: سام الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
3: سام اف ام
4: إذاعتك أنت.
5: سام اف ام من صنعاء. في كل ساعة من ساعات اليوم وعلى مدار الأسبوع، عشرات الأحداث والأخبار المحلية والدولية تترى وتمضي جميعها بعد أن تشغل حيناً من الاهتمام، باستثناء حدث واحد وخبر واحد يبقى قيد التحليل. قيد التحليل مع سعاد شرف الويسي.
6: مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى جديد قيد التحليل. الثلاثاء 2 شهر ذي الحجة 1447 للهجرة، 19 مايو 2026، بدأ قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي سلسلة محاضرات يومية بعنوان إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. أجزاء مما جاء في هذه المحاضرات ستكون بمعية ضيفنا الكريم عبر الهاتف الأستاذ طالب الحسني، الكاتب والمحلل السياسي. أستاذ طالب، مرحبا بكم عبر أثير سام اف ام.
7: مرحبا بكم وبالسادة المتابعين والمستمعين الكرام.
6: أستاذ الكريم، في المحاضرة الأولى توقف السيد القائد عند هذا العنوان الذي اختاره لهذه السلسلة من المحاضرات والمأخوذ من الآية الكريمة إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، وبين السيد كيف أن هذه الآية في سورة الإسراء جاءت بعد أن شرح الله حال بني إسرائيل في إجرامهم وإفسادهم وطغيانهم في كل مرة يعلون فيها ويتمكنون في الأرض، وكيف كان مصيرهم السقوط والهلاك سواء في المرة الأولى أو في المرة الثانية، سواء كانت المرة الثانية قد مضت أو أنها آتية. وقال السيد عبد الملك وأوضح أن الحل لمواجهتهم والخروج من حالة الاضطراب التي تعيشها الأمة يكمن في العودة إلى القرآن الكريم باعتباره المصدر الموثوق بكل ما تعنيه الكلمة، فهو كتاب الله وهدي الله الذي يعلم الغيب والشهادة وخفايا الأمور والعليم بذات الصدور. نتساءل ابتداء أستاذ طالب، لماذا ترى بعض نخب هذه الأمة من سياسيين وإعلاميين ومثقفين وأكاديميين وغيرهم، لماذا يرون أنفسهم إنجاز التعبير فوق القرآن الكريم، وهو الكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه؟
7: نعم، في الواقع هناك محاولة للتشجيع الإسلامي بدأت منذ أكثر من 100 عام، يعني وتحديدا منذ بدو ما يسمى الحضارة الحديثة التي تأثرت بها الدول العربية والإسلامية، وتدريجيا يعني أصبحت مسألة التشريعات والقوانين ومعظم التأثير الحضاري بدأ يصبح يعني هو الأساس في النظرة السياسية وفي العلاقات الخارجية وفي الصراع، وهذا كان خطأ كبير جدا وقع فيه الأمة، علماً أن من يدعون أنهم أيضا هم من أسسوا هذه الحضارة هم في نهاية المطاف لديهم اعتقادات ومعتقدات، وحربهم مع الأمة الإسلامية هي حرب عقائدية وحرب دينية، وهذا واضح، يعني هي اتضحت الآن خلال العدوان على غزة وما بعد العدوان على غزة وظهور اليمين المتطرف الصهيوني المتطرف اليمين المسيحي أو ما يسمون أنفسهم بالإنجيليين في الولايات المتحدة الأمريكية كرئيسيين في هذه المعركة، ويتحدثون كذلك مثل ما يقول لندسي جرهام دائما أن هذه حرب عقائدية وحرب دينية، وأنه يجب أن يكون هناك يعني استمرار للهجوم، وهناك مؤخرا حديث عن اتفاقية إبراهام، وقد تحدث عنها أيضا الكثير من الباحثين والكثير من الدارسين، وتحدث عنها كذلك السيد عبد الملك بن الدين الحوثي في أوقات كثيرة. فإذا هناك انصراف من تحت تأثير انصراف من النخب وانصراف من الكتاب والمحللين تحت تأثير الحضارة التي اتضح أنها أيضا لا تعتمد على ما يعتمد عليه هؤلاء الكتاب والمحللين في نظرتهم للصراع وفي نظرتهم للمعركة، وهذا تأثير قاتل بالنسبة للأمة الإسلامية.
6: لو ننتقل للمحاضرة الثانية من سلسلة محاضرات شهر ذي الحجة، توقف السيد عند قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم، وذلك على ضوء ما قدمه شهيد القرآن السيد حسين بدر الدين الحوثي من دروس من هدي القرآن، مع إضافة تعليقات من قائد الثورة فيما يخص المرحلة التي تمر بها الأمة هذه الأيام، وشرح السيد الكثير من الدروس المهمة والمرتبطة بهذه الآية القرآنية. ومن هذه الدروس ضرورة التعامل بحذر شديد مع اليهود، يتناسب هذا الحذر مع مستوى الخطورة التي وصل إليها اليهود والانحراف والسوء الذي هم عليه. أستاذ طالب، كيف تشكلت هذه الفجوة الكبيرة التي وصل إليها الكثيرون من أبناء الأمة من مختلف الأطياف والمستويات كما أشار قائد الثورة، حتى صاروا يرون بأن الوقت لم يحن بعد للتحرك لاتخاذ موقف ضد ما يفعله اليهود اليوم؟ يعني بعد كل ما رأوا من إبادة في غزة وما فعله اليهود في لبنان في اليمن في سوريا في إيران وما يفعلونه لتنفيذ مشروعهم مشروع إسرائيل الكبرى ومشروع تغيير الشرق الأوسط، متى سيأتي هذا الأوان ليتحرك العرب والمسلمون؟
7: نعم، هو في الواقع السيد أيضا حاول أن يضع الأمة في صورة ما يجري، وهو أن هناك تضافر بين الانحراف الذي حصل في الأمة وبين الألام الذي يثيره العدو الإسرائيلي واليهود تحديدا، ومحاولة يعني التضليل وكذلك التأثير الذي حدثه الإعلام اليهودي أو الإعلام الذي يدار تحت يعني تحت حمانة اللوبي اليهودي الصهيوني، وكذلك بين أيضا من الانحراف إلى التأثير الإعلامي الذي يديره اليهود، إلى كذلك الضغوط التي قامت بها الولايات المتحدة الأمريكية من خلال الحرب العسكرية، ومن خلال أيضا تجنيد الأنظمة العربية وصولا إلى تجنيد الإعلام العربي يصبح متحدث باسم كيان عدو إسرائيلي ولكن باللغة العربية. هذا هو المحور الرئيسي. ذلك كانت محاضرات سيد عبد الملك بدر الدين حوثي للحديث عن هذه الآية، أيها الذين آمنوا لا تقولوا راينا وقولوا انظرنا، سلط الضوء فيه على الإعلام وما يجب أن يكون فيه الإعلام وكيف يمكن أن يكون واقع على الإعلام، وكذلك صوت يعني ركز فيه على الاستجابة التي تحصل وخلل الاستجابة التي تحصل لبعض هذا التأثير والجدل الذي يجري في بعض مواقع التواصل الاجتماعي يوما يثيرون الجدل. أيضا ركز فيه على أن يكون الإعلام أن يهتم الإعلام وخاصة الإعلام الوطني على مسائل تتعلق بالتنمية، تتعلق يعني بالمسائل المهمة للخروج من هذه الدوامة الكبيرة التي يستغلها العدو في إثارة الفوضى، يستغلها في إثارة الناس، يستغلها في دفع الناس إلى قضايا مختلفة تماما. وهو صور ذلك بالآية، يعني ربطها بالآية، لأن اليهود حينها كانوا يحاولون أن يستخدموا عمليا تضليل، يعني كلمة بسيطة يمكن أن تقال من دون أن يكون أن ينتبه لا أحد، ولكن اليهود يعرفون ماذا يريدون، يعرفون لماذا هم يفعلون ذلك. الآن هناك هذا التضليل الذي يجري في الإعلام، يعني البعض يتعاطى معه باعتبار أنها مسألة عادية، لكنه يتجاهل أن اليهود يريدون أن يحصل هذا بهذه الطريقة بحيث أنه يكون هناك جاد، وهم يريدون وهم يعلمون ماذا يفعلون. الأمة في حقيقة الآن يعني نتيجة انحراف ونتيجة الأدوات من انحراف ومن هيمنة الإعلام اليهودي والرؤية اليهودية، يعني وكذلك من يعني تراجع الأمة والهجمة الأمريكية واستخدام الولايات المتحدة الأمريكية للقوة العسكرية للنفوذ والقوة السياسية، يعني جعلت أمتنا في حالة ضغط شديدة حتى أنها لا تستطيع أن تتحكم بكلمة، أن تتحكم بالإعلام، أن تتحكم بمستوى المحتوى الذي يقدم. يعني وسائل التواصل الاجتماعي يعني فتحت بالإضافة إلى الخوارزميات، بالإضافة إلى الجيوش الإلكترونية، بالإضافة إلى التوجهات، فتحت ثغرة كبيرة جدا، وهو أنه يمكن أن تلهي الناس إلى قضايا جانبية مقابل أن يتخلوا عن القضايا الأساسية والقضايا الرئيسية التي تهم الأمة. وبالتالي هذا أمر يعني يجعل الأمة في ضياع كبير جدا.
8: نعم. وعن حالة
7: أن ينبه الأمة إلى الخروج من هذا.
8: نعم. وعن هذه الحالة، حالة الضياع للأمة، وعن عواقب التفريط، كان قائد الثورة في المحاضرة الثالثة قد بقي عند هذه الدروس المستفادة من هذه الآية الكريمة، وقارن السيد عبد الملك بين ما قدمه العرب والمسلمون للشعب الفلسطيني في بداية الاحتلال اليهودي الصهيوني لأرض فلسطين، وما قدمته بريطانيا والحركة الصهيونية في أوروبا وأمريكا من دعم لليهود لبناء كيانهم وتقويته وصول إلى هذه المرحلة. أستاذ طالب الحسني، ماذا لو لم يفرط العرب والمسلمون منذ البداية بفلسطين وأعطوا هذه القضية من الصراع مع اليهود أهميتها من يومها الأول من قبل 48 أو مع الإعلان عن تأسيس الكيان عام 48؟
7: صحيح، لا أظن أن الأمة الآن وهذا الضياع الذي هي فيه وعدم الاهتمام والتركيز بالمعركة وبالصراع مع كيان العدو الإسرائيلي، بالصراع مع اليهود، بالصراع مع الصهيونية، أضعوا يعني ما له علاقة بمنطلقات المعركة وكيف يمكن أن تبنى المعركة. عندما احتل كيان العدو الإسرائيلي دعم من بريطانيا ودعم حتى من أمريكا للأراضي الفلسطينية في مناطق 48، ولم يأتي يعني من دون جهوزية استمرت من المؤتمرات الصهيونية من عام 1891، مؤتمرات هرتزل التي استمرت على مدى يعني ما يقارب من 30 إلى 40 عام بالتمهيد للصهيونية. فهم لم يأتوا غير جاهزين، بل أتوا ببرنامج متكامل عسكري وسياسي وإعلامي ودعائي، وجاءوا لاحتلال الأرض الفلسطينية والتوسيع والحديث عن إسرائيل الكبرى، بينما كانت الأمة في حالة استعمار وفي حالة عجز وفي حالة تعايش مع الاستعمار، وهو الأخطر كان التعايش مع الاستعمار، التعايش مع المستعمر وعدم مواجهته هو ما أضر الأمة في الحقيقة حين، لأنهم أضعوا الفكرة الرئيسية أسس المعركة، بداية المعركة، يعني جعل الاستعمار وجعل كثير من شعوب المنطقة، كثير من شعوب الأمة يخضعون لعملية من يعني عملية من الترويض إلى درجة أن يتعايشوا مع الاستعمار، وكانت المقاومة محدودة. نعم كان هناك مقاومات، بعض المقاومات كانت موجودة ولكنها محدودة، ولذلك معظم الأعياد الخلاص من الاستعمار كانت بعد الحرب العالمية الثانية، نتيجة أن بريطانيا ضعفت وأن أمريكا أيضا بدأت تظهر كقوة وأنه هناك حاجة للانسحاب من المناطق. لكن المقاومة والتي كانت قبل هذه الفترة كانت مقاومة شديدة، مثل المقاومة الجزائرية التي قدمت أكثر من 1.5 مليون شهيد، المقاومة الصومالية كذلك، يعني التي قادتها محمد عبد الله وقيادته، المقاومة الليبية، كان هناك مقاومة في بعض أجزاء في الهند، مقاومة محدودة كذلك في سوريا الاستعمار الفرنسي، بعض المقاومات في اليمن في عدن للاستعمار البريطاني. لكن كانت النسبة الأكبر، وهي من المأساة التي أيضا تعاني منها الأمة، النسبة الأكبر هو التعايش مع الاستعمار. فلما جاءت المجاهد العدو الإسرائيلي، جاء مجاهد شارك في الحرب، بعض الذين انخرطوا في القتال، عصابات الهجانة وما شابه، هي كانت قد شاركت في الحرب العالمية الثانية. فالمسألة يعني مثل ما يتحدث السيد، يعني إذا عادت الأمة إلى التركيز على طريقة الصراع، أصل الصراع مع الصهيونية، سيخرجون بنتائج، وهذا ما فعله محور المقاومة. عندما جاء ثورة الإمام الخميني رضوان الله عليه في إيران، أعاد إيران بشكل كبير جدا لتكون معركته إسلامية، وتحدث حينها أنها إسلامية لا شرقية ولا غربية، وتحدث عن اتفاق آخر للمعركة، مصدر آخر للمعركة، طريقة أخرى للمعركة، تركيز آخر للمعركة، وهو أن معركتنا إسلامية ويجب أن نواجه اليهود. وهو ما ثبته السيد عبد الملك بن الدين الحوثي حفظه الله في خلال هذه المرحلة منذ بدء الثورة، يعني حتى الشعارات، يعني منذ منهجية السيد حسين
6: نعم. وعلى ضوء هذه المعركة الإسلامية التي تتحدثون عنها أستاذ طالب، يأتي الحديث عن أهمية المقاطعة الاقتصادية، وعلى ضوء الآية الكريمة نفسها، يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، ضرب قائد الثورة العديد من الأمثلة كيف يستفيد أعداء الأمة من مليارات المسلمين، أسواق ملياري مسلم حول العالم، الأقل إنتاجا والأكثر بطالة، يعتمدون بشكل رئيسي على بضائع الآخرين إلى جانب إمكانية استهدافهم صحيا. هذه الورقة أستاذ طالب الحسني الكاتب والمحلل السياسي، ورقة المقاطعة الاقتصادية، برأيكم لماذا لم تفعل بشكل جيد؟ وإذا كنا نفهم لماذا لم تفعلها الأنظمة العربية والإسلامية، فلماذا لم تفعلها الشعوب بالقدر الذي يتناسب مع خطورتها وأهميتها وتأثيراتها؟
7: لا، الشعوب هي كانت ضحية مسارين. المسار الأول هو تجاهل، يعني تجاهل التأمل والتفكير في ماهية الإسلام ومعركة الإسلام والأدوات التي يمكن أن تستخدم. والتيار الآخر هو التيار الحكومي، التيار الرسمي، ويدخل فيه أيضا النخب، تدخل فيه أحزاب المعارضة، تدخل فيه الكثير من المنظمات المحلية إذا جاز التعبير. يعني كانت الأمة تدرك إلى حد كبير، وهي تدرك إلى حد كبير، إلى أن الشعوب تمتلك القدرة على يعني امتلاك أسلحة وأدوات ضمن هذه المعركة. ولذلك كانت تبدأ، يعني خلال فترة طويلة كانت تبدأ المقاطعات، يعني أيام الاستعمار كانت تبدأ كذلك الاحتجاجات. كان هناك في الاستعمار كذلك ما يسمى الإضراب، والإضراب هو شكل من أشكال المقاطعة. يعني حاول مثلا، وهو نوع من ما يسمى الآن، أصبح يسمى التطبيع، أنه في العدو الإسرائيلي أن يخضع اللبنانيين عندما احتل لبنان عام 82، أن يخضع اللبنانيين للشركات الصهيونية التجارية وأن يجعلهم يتعاطون مع هذه الشركات. ولكن كان هناك دعوات لمواجهة البضائع، ولذلك كانت البضائع الإسرائيلية تفسد في المحلات نتيجة أن هناك مقاطعة شعبية.
6: صحيح.
7: فلسطين كذلك كانت تقاطع منتجات المستوطنين ومنتجات الاستيطان. من فترة يعني من فترة مؤخرة بدأت شركات كثيرة تظهر بأسماء احتيالية وتحاول أن توصل البضائع الإسرائيلية تحديدا. لا نتحدث الآن عن الأمريكية، لكن لاحقا عندما كان هناك رغبة كبيرة من الأمة الإسلامية لمقاطعة من يسيئون مثلا الرسومات التي أساءت للنبي الأعظم، كانت رسومات فرنسية ودنماركية، ودخلت الأمة الإسلامية في حالة مقاطعة، خسرت مئات الشركات وأفلست مئات الشركات.
6: صحيح.
7: كانوا يحاولون الآن أن لا يظهروا ذلك، يعني وهناك ضغوط رسمية وهناك ضغوط من منظمات ومن تيارات تظهر على أنها فكرية وثقافية أنها لا تهتم بهذه المسألة. والأخطر، وهذا يعود أيضا إلى جانب السعودية، أن مجموعة المرجئة ومجاميع الجامية السلفية الجامية هي التي أيضا تضلل في بعض المناطق. يعني الجامية على سبيل المثال، مثلما أنهم يتقاربون مع اليهود، يتقاربون أيضا في مسألة أنهم لا داعي للمقاطعة وأنه هذه ليست مفيدة. هذا خطاب أيضا.
6: صحيح.
7: هذا خطاب مضر.
6: نعم.
7: لذلك هناك أكثر من
6: خطأ من عدم المقاطعة. نعم، واسمح لي أستاذ طالب، يعني كما تسترشدون الآن ببعض الأمثلة قائد الثورة، يعني شرح الكثير من الأمثلة عن أهمية المقاطعة الاقتصادية، ولكن في المحاضرة الرابعة وتحدث كيف يستفيد أعداء الأمة من تلك الأموال التي يحصلون عليها من خلال شراء الأمة لبضائعهم، يحصلون على الأموال بطريقة مباشرة أو بغير طريقة غير مباشرة، عن طريق الاستثمارات تحديدا في الولايات المتحدة الأمريكية، ومن خلال ما يحصلون عليه أيضا بالقوة، وضرب مثالا أنه كيف تصب تلك الأموال في الأخير لمصلحة الكيان الصهيوني من خلال مشروع بن غوريون، هذه القناة التي كان يفترض ويراد لها أن تكون بديلة عن قناة السويس، وتتحول التجارة العالمية من خلال الكيان الإسرائيلي، وكل ذلك تحت مظلة التطبيع. أستاذ طالب، أين كان هذا المشروع الأمريكي الإسرائيلي قد يصل اليوم لو لم تندلع معركة طوفان الأقصى؟ وهل ما يزال هذا المخطط قائما؟ وما هي الدول التي ستتأثر اقتصادياتها بمشروع قناة بن غوريون؟
7: نعم، هو في عام، يعني هو عام نكبة كذلك، يعني عندما وقع أنور السادات اتفاقية كامب ديفيد، في هذه الاتفاقية هناك بند يتعلق بحرية كيان العدو الإسرائيلي في استخدام البحر الأحمر واستخدام خليج العقبة واستخدام قدام الممرات وهو كان ممنوع منها. يعني هذه كانت بداية، ولذلك هم أساسا دفعوا المنطقة إلى أن يستخدموا البحر الأحمر وأن يكونوا موجودين فيه، ولا يحق وحقق يعني الأمم المتحدة ساعدت في ذلك، ولا يحق لأحد أن يعترضهم. ثم ما لبثوا أن فكروا بأن يفعلوا قناة بن غوريون وأن تكون مدعومة، لكن هناك يعني بعض المعوقات، أما هم فهم يمضون فيها كانوا. ولذلك هذه المعركة التي حصلت الآن وليست فقط هذه، حتى وجود المقاومة من عام 82 من بعد اتفاقية كامب ديفيد هي التي منعت كيان العدو الإسرائيلي من التفرغ لمسائل مثل هذه. لو لم يكن عدو الإسرائيلي قد واجه يعني المقاومة في فلسطين والمقاومة في لبنان وواجه في سوريا وواجه إيران وواجه المحبر، لكان قد تفرغ إلى مسائل مختلفة تماما، ولكان قد ألغى كامب ديفيد في الأصل، وكان قد ألغى أوسلو، وألغى أوسلو عمليا يعني، ولكن الآن هناك حديث أنه سيعلن إلغاء أوسلو فعليا الاتفاقية حتى لا يترك لبعض الدول العربية الحديث عن أوسلو. ولذلك الآن يعود إلى مسألة التذكير بالتوسع. لكن مع ذلك هذه المعركة الكبيرة مع كيان العدو الإسرائيلي هي أجلت الكثير من المشاريع، من ضمنها مشروع بن غوريون. كان هناك حديث يعني خلال وخلال فترة كامب ديفيد أنه يجب أن يكون هناك سيطرة إسرائيلية على منابع المياه، ولذلك لا يجب أن تخضع منطقة يعني من المنطقة المحتلة في جبل الشيخ باتجاه الأردن ثم باتجاه سوريا ثم باتجاه لبنان إلى وصولا إلى الليطاني، أن هذه المنطقة بما في ذلك الجولان السوري المحتل ومزارع شبعة ووصولا إلى النهر الليطاني يجب أن تخضع هذه المنطقة للسيطرة وعدم الاستقرار من أجل السيطرة على منابع المياه ومن أجل عدم أيضا يعني الرضوخ.
6: نعم اسمح لي.
7: وهذا كان مشروع أولا، ثم مشروع بن غوريون وقناة بن غوريون، ولكن أيضا فشل في السيطرة والاستقرار في هذه المنطقة، وفشل كذلك في مشروع بن غوريون.
6: نعم طب اسمح لي. نعم عذرا للمقاطعة أستاذ طالب، ولكن لضيق الوقت يعني كانت المحاضرة الخامسة والسادسة لقائد الثورة ضمن محاضرات شهر ذي الحجة، ركز فيها قائد الثورة على ضوء الآية المباركة نفسها يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، ركز فيها على المقاطعة الإعلامية، أعطى دروسا في الجانب الإعلامي، أكد على أهمية الجهاد في سبيل الله في المجال الإعلامي، وشدد على أن الميدان الإعلامي هو من أكبر الميادين خطورة وأهمية في الصراع بيننا كمسلمين وبين اليهود، وأن هناك وسائل إعلام كثيرة تتبع الصهيونية بشكل مباشر أو غير مباشر، تابعة لجهات وحكومات عربية، ولكنها تخدم الصهيونية ولا تختلف عن وسائل إعلام اليهود إلا باللغة العربية بدلا عن العبرية. سؤال أخير وبشكل يعني سريع لو أمكن، كيف تعمل هذه الوسائل الإعلامية، قنوات، صحف، مواقع إلكترونية، مواقع تواصل اجتماعي، كيف تعمل للتأثير على الرأي العام خدمة للصهيونية وأجنداتها؟
7: نعم، أولا هي يعني وجدت في وقت كان هناك فراغ للإعلام المقاوم، ثم حاولت أن تصنع تأثيرا له علاقة بالحضور وله علاقة بالتغطية الإعلامية الواسعة وله علاقة بالمواكبة، ومن خلال هذه المسائل تمكنت من الحصول على متابعين. لكن في الفترة الأخيرة هناك إدراك كبير من المواطنين لخطورة هذه القنوات، وهناك أيضا انصراف عنها. إنما ما يحتاجه محور المقاومة، وهي عملية يعني تحدث عنها السيد كذلك تشبه العملية التطبيقية، هو أن يكون هناك أيضا يعني من الإعلام المقاوم سواء الوطني في اليمن أو الإقليم والمنطقة أن ينتبه إلى مسائل لها علاقة بالصراع مع كيان العدو الإسرائيلي ولها علاقة بالصراع بالصهيوني. هناك مسألة أخرى ترتبط بمحاولة الاستقطاب لهذه القنوات التي تعمل مع اللوبي الصهيوني، وهي أنها حاولت أن أيضا أن تسقط الناس أخلاقيا من خلال يعني ترويضهم على الانحراف ورؤية الانحراف ورؤية المسائل الأخلاقية كأنها مسألة عادية، يعني التحلل من الحجاب وما شابه، وهو أيضا يستقطب كثير من ضعف النفوس. يعني لاحظوا أن الإعلام الذي يعني يروج للتربية الصهيونية هو في نهاية المطاف لا يلتزم حتى أخلاقيا، وجزء من عملية جزء من عملية استقطاب المرأة تحديدا، يعني هو كرره علاقة بهذه المسائل، لأنه معظم من يديرون الإعلام في هذه في القنوات يفكرون بتلك الطريقة، أنه يحتاجون إلى أيضا عملية استقطاب لفئات معينة من الناس، من الشباب، من فئات كثيرة، وهو جزء أيضا شيطاني، لهذا هم أيضا يحاولون من هذه المحلية.
6: نعم، ولذلك يعني ذكر قائد الثورة بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. أستاذ طالب الحسني الكاتب والمحلل السياسي، شكرا جزيلا لكم لمشاركتنا في هذه الحلقة.
7: شكرا كثيرا.
6: والشكر لكم مستمعينا، واسمحوا لنا أن نختتم بالإشادة التي وجهها قائد الثورة إلى الذين يقومون بدور عظيم وإسهام كبير في المجال الإعلامي بنشر الوعي بالكلمة الطيبة بالمحتوى النافع والمفيد للناس، ويتجنبون الأشياء السيئة. الذين يجاهدون في ميدان الإعلام ويقدمون الحق ويخدمون القضية العادلة للأمة، ويسعون إلى اتجاه الأمة في الاتجاه الذي يرضي الله سبحانه وتعالى وفيه الخير لها في الدنيا والآخرة، ونسأل الله أن نكون منهم. في أمان الله.

سام اف ام من صنعاء 99.1. صلوا وسلموا على النبي محمد وآله.

معك فيعاندك، ولا عدل لك فيكاثرك، ولا ند لك فيعارضك. أنت الذي ابتدأ واخترع، واستحدث وابتدع، وأحسن صنع ما صنع. سبحانك ما أجل شأنك وأسنى

أمرك جدد وأمرك رشد وأنت حي صمد. سبحانك قولك حكم وقضاؤك حتم وإرادتك عزم. سبحانك لا راد لمشيئتك ولا

حمدا خالدا بنعمتك، ولك الحمد حمدا يوازي صنعك، ولك الحمد حمدا يزيد على رضاك، ولك الحمد حمدا مع حمد كل حامد، وشكرا يقصر عنه شكر كل شاكر، حمدا لا ينبغي إلا لك ولا

باطنه وباطنه وفق لصدق النية فيه. حمدا لم يحمدك خلق مثله ولا يعرف أحد سواك فضله. حمدا يعان من اجتهد في تعديده ويؤيد من أغرق نزعا في توفيته.

رسلك وأهل طاعتك، وتشتمل على صلوات عبادك من جنك وإنسك وأهل إجابتك، وتجتمع على صلاة كل من ذرأت وبرأت من أصناف خلقك. رب صل عليه وآله صلاة تحيط بكل صلاة سالفة ومستأنفة، وصل عليه وعلى آله صلاة مرضية لك ولمن دونك.

لأمرك وجعلتهم خزنة علمك وحفظة دينك وخلفاءك في أرضك وحججك على عبادك وطهرتهم من الرجس والدنس تطهيرا بإرادتك وجعلتهم

0: سام اف ام من صنعاء 99.1. صلوا وسلموا على النبي محمد وآله.
1: سام اف ام من صنعاء تقدم.

0: وما يسطرون
1: وما يسطرون.
0: وما يسطرون يعده ويقدمه عبد الكريم محمد الوشلي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا بكم مستمعين الكرام إلى جديد حلقاتنا من البرنامج الثقافي الاطلاعي، برنامج وما يسطرون.
0: وما يسطرون
1: وما يسطرون.
2: وحلقتنا اليوم هي أيضا معنية بشوط إضافي إلى ما سبق في الحلقة الماضية والتي قبلها، أي سنستأنف فيها رحلتنا بين سطور الكتاب التوثيقي التاريخي، كتاب مجزرة الحجاج الكبرى للكاتب والمؤرخ والأكاديمي الدكتور حمود عبد الله الأهلومي. في هذه الحلقة الاستئنافية أو التي هي تواصل لما سبقها، وبعد أن وقفنا مع المؤلف مع الباحث الدكتور حمود الأهلومي في الحلقة الماضية مع أسباب ارتكاب المجزرة، مجزرة الحجاج اليمنيين في تنومة وسدوان، وهي أسباب مختلفة بوبها الباحث أو صنفها في أسباب سياسية وعقائدية وأسباب مادية وأسباب عسكرية، أطلعنا الباحث خلالها على مختلف التفاصيل والحيثيات المتعلقة بهذه الأسباب التي أدت إلى إقدام مجرمي آل سعود وعصاباتهم الوهابية الإجرامية التكفيرية على تلك الجريمة الكبيرة والتي استهدفت الحجاج اليمنيين قبل نحو 106 أعوام، وقضى فيها أكثر من 3000 حاج يمني شهداء على يد تلك العصابات الخبيثة. إذن وبعد أن سرد لنا الباحث مختلف الأسباب التي شكلت مرجعية سببية لهذه المجزرة، ننتقل مع الباحث الدكتور الأهلومي في هذه الحلقة وعبر السطور التي سنجول بينها إلى وقائع المجزرة. انقلنا إلى وقائع المجزرة في الفصل الثالث من هذا الكتاب، ويبدأها بمقاربة تاريخية، حيث كما يقول: جرت عادة الحجاج اليمنيين أن تكون لهم قافلة واحدة تحت إمرة أمير واحد، وكان أحد عائلة السادة بيت الكبسي هو الذي يرأس قافلة الحجيج، واعتاد كثير من اليمنيين السفر إلى مكة عن طريق السلسلة الجبلية المجتازة لعسير نحو منطقة الحجاز. كان أمير الحج يكلف في صنعاء، وقد حضرها الحجاج من المناطق التي تقع جنوب صنعاء، فتتحرك القافلة من صنعاء عادة في السادس من شهر شوال أو في تاريخ مقارب. ولاشتهار مواعيد حركة الحجاج اليمنيين ومحطاتهم في الطريق ودقة مواقيتها، كان الحجاج من المناطق الواقعة بين صنعاء ومكة ينتظرون قدوم قافلة الحج في تلك المواعيد المتواطئ عليها أو المعروفة سلفا لينضموا إليها. ولكونهم كانوا يذهبون مجتمعين لا يتفرقون، كان يطلق عليهم اسم العصبة. وهنا يذكر الباحث أن النجديين الوهابيين لما استولوا، والسعوديين لما استولوا على أجزاء من عسير، أرسل حاكمها حاكم منطقة عسير عبد العزيز بن إبراهيم إلى الإمام يحيى حميد الدين كتبا تفيد باهتمامه بتأمين طريق الحجاج وتيسير مرورهم وسفرهم، بل وإنه لا خوف عليهم مما يجري في أطراف عسير، وقد علم الحجاج بذلك. ومع ذلك فإن أمير الحج في ذلك العام السيد العلامة محمد بن عبد الله شرف الدين ما إن وصل إلى أطراف صعدة حتى بعث كتابا إلى حاكم أبها السعودي النجدي عبد العزيز بن إبراهيم مستوضحا منه حالة طريق الحجاج وإمكان اجتيازهم فيها بأمان من باب التثبت في الأمر، وإلا كما يقول الباحث فالعلاقات بين الإمام يحيى وحاكم نجد لا يشم منها رائحة الإرادة لأي عدوان على حد قول سيرة الإمام يحيى. وعاد الجواب عليهم مؤكدا ما سبق منه إلى الإمام من أن الطريق آمنة، وأن يكون سلوك الحجاج من الطريق المعتادة، وأنه لا يوجد أي مانع من مرورهم منها، وأنه قد سبق منه البيان حول ذلك، وهم واثقون باندفاع الأخطار في سلوكهم تلك الطريق أو الجادة. بل كان الحجاج يتمتعون بالاحترام والحرية والإكرام من قبل أهالي القرى والمدن التي يجتازونها ويمرون عليها، وكان من يتعرض لهم من اللصوص وقطع الطرق يعاقبهم أهالي تلك القرى والمناطق أشد العقوبة، ولو كان المتعرض من أبنائهم وإخوانهم. بل أيضا يضيف الباحث، وبمجرد وصول الحجاج اليمنيين ذلك العام إلى أطراف مناطق عسير المحتلة تلقاهم بعض النجديين تلقي المسالمة كما تقول بعض المراجع التاريخية مثل سيرة الإمام يحيى ابن محمد حميد الدين، وعلى مشارف أبها أكرمهم حاكمها عبد العزيز بن إبراهيم واستضافهم ولم يحذرهم من شيء بحسب المصادر اليمنية. ويبدو أن قرار تصفية الحجاج وصل بينما كانوا يجتازون الطريق بين أبها وتنومة، فهناك من الوقت ما يكفي في التواصل بين حاكم أبها النجدي السعودي وأميره في الرياض عبد العزيز بن سعود. وإذا كان قد وصل علم قدومهم إلى أطراف عسير منذ أيام، وهناك سيقضون أياما إلى أبها، ثم يحتاج مرورهم من أبها إلى تنومة الوقوف في عدد من المحطات ولعدد من الأيام أيضا، فهذا يعني أنه كان هناك وقت كاف للتواصل مع عبد العزيز في الرياض وسؤاله عن اللازم فعله تجاه حجاج يعتقدونهم مقاتلين متنكرين في زي حجاج على حد قول الاتهامات الذرائعية النجدية التي تبرر الجريمة. ويؤكد الباحث أن ابن سعود وحده هو الشخص الذي يمكنه اتخاذ قرار بحجم تصفية حجاج بعدد كبير، وهو الشخص الذي يذكرنا بما عرف من أنه كان يعتمد على الاستخبارات قبل الملاقاة، وقلما أغار على أرض يجهلها كما تقول أيضا المصادر التاريخية التي يعيدنا إليها الباحث، وقلما أغار على أرض يجهلها أو ليس له عين فيها يبعث إليه بأخبارها، ويكثر من الاحتياط إذا هم بالزحف ويفترض في خصمه أضعاف ما هو فيه. وهنا أو يشير الباحث إلى أن هذا الاقتباس هو من وصف مؤرخ هذا الحاكم السعودي الزريكلي، وهو الآمر الناهي لجميع فرق جيشه، ومنها فرق هجر من يسمون بالإخوان الوهابيين. ويرجح الباحث أن قرار إبادة الحجاج لم يكن لينفذ في أبها، إذ كان السيناريو يفترض أنه لا بد من كمين يتولى المهمة في منطقة مضطربة ومن طرف أشبه ما يكون بطرف ثالث يمكن تحميله المسؤولية التي تخلي ابن سعود أو التي تعفي ابن سعود من طائلتها على نحو يحقق أهدافه الخبيثة، وليكن الإخوان ذراعه المتشددة ووجهه القبيح المتوحش، هم ليكون هؤلاء الإخوان هم الأداة الوسخة وهم المشجب الرديء الذي سيحمل المسؤولية كما يقول الباحث، الذي يعبر أيضا عن يقينه أنه تم في أبها تم التعرف على عديد الحجاج وعتادهم وأموالهم وبضائعهم المغرية، والمسيلة للعاب الغنيمة، وتم اكتشاف نقاط ضعفهم وأفضل الطرق لإبادتهم وتصور الطريقة المثلى للتنصل عن المسؤولية بطريقة تضيع دماء أولئك الأبرياء بشكل شيطاني. يوفر لابن سعود إظهار نفسه ككل مرة بمظهر الباكي الشاكي دارفي الدموع الحرة والثكلة، ولم يكن هناك أكفأ من تلك الكتائب المتوحشة التي صنعت الرعب في الجزيرة العربية لتحميلها هذا العمل وهذه المسؤولية، ليصل خبر رعبهم إلى اليمن وحاكمها وجنودها فتتحقق الإفادة والأهداف المرجوة من وراء ذلك سعوديا أو نجديا، وتتحقق الأهداف المرجوة أيضا بريطانيا.
1: وما يسطرون.
2: وتحرك الحجيج مجتازين مناطق كثيرة وصولا إلى أطراف بني الأسمر في سدوان وإلى حدود بني شهر في تنومة، فحطت القافلة الأولى والكبيرة في تنومة والتي تبعد عن أبها حوالي 125 كيلومترا، وحطت قافلتان في سدوان الأعلى وسدوان الأسفل واللتين تبعدان عن تنومة بحوالي 15 كيلومترا إلى الجنوب الشرقي منها. وكان أمير الحج في الفرقة الأخيرة التي نزلت في سدوان الأسفل. كان اليوم هو الأحد، ذلك اليوم المشؤوم يوم المجزرة أو المذبحة المروعة، كان ذلك اليوم هو الأحد 17 من ذي القعدة من العام الهجري 1341 المصادف للأول من يوليو من العام الميلادي 1923 في وقت الظهيرة، وقد حطت الفرق الثلاث لصناعة طعام الغداء ظهرا وهم آمنون لا يدرون عما قد دبر لهم بليل الشياطين آل سعود والبريطاني، وما قد حيك لهم من مؤامرة إبادة شاملة وهم بلا سلاح ولا تأهب ولا شعور لهم بأي شيء. ولما شد بعضهم أثقاله بعد الغداء، وبعضهم كان ما يزال في حال الغداء وبعضهم في حال الشد، إذا بجيش ابن سعود الكامن لهم قد أحاط بهم من كل الجهات، وإذا بهم يصليهم نارا ويباشر بإطلاق النار إلى جباههم ورؤوسهم وصدورهم بشكل كثيف. لقد أحاطوا بمن في تنومة وهي الفرقة الأكبر، وطلعوا عليهم من أعلى الوادي وأسفله وهم على خيولهم وإبلهم، وهجم المشاة عليهم من رؤوس الجبال، فتابعوا الرمي عليهم ببنادقهم من كل جهة، فاستشهد معظم من كان بهذا الوادي من الحجاج، وقتل أكثر دوابهم وأخذت أموالهم، ولم يفر منهم إلا القليل. وبمجرد شعور الحجاج ببدء الهجوم انطلقت حناجرهم بالتكبير والتهليل وتلاوة الآيات، لكن ذلك لم يزد القتلة المجرمين أتباع دين الشيطان الذي يسمى بالوهابية وينسب زورا إلى الإسلام، لم يزدهم إلا جرأة على القتل والإبادة الوحشية. حاول بعض الحجاج المدافعة بما أمكن، وكانت قلة قليلة جدا منهم لديها سلاح ناري وذخيرة، فقاتلوا به حتى نفد ما معهم فقتلوا، وكان بعض الحجاج ينتظر الموت لحظة بلحظة، وكانوا يقرؤون سورة ياسين، لكن كان رصاص جنود ابن سعود أسرع إلى أرواحهم منهم إلى إكمال تلاوة سورة ياسين. بدأ المجرمون هجومهم عليهم برميهم بالبنادق من رؤوس الآكام، ثم نزلوا إليهم يقتلون من عرفوا أنه ما يزال حيا، فكانوا يمرون من بين جثثهم، فمن أصابه عيار ناري وبه رمق من حياة جاءوا ليذبحوه أو يطعنوه بحاد للتأكد من فراقه للحياة. وإجماع حديث الناجين بأنهم جميعا ممن غاصوا بين الدماء تظاهرا بالموت يدل على بشاعة سلوك هؤلاء مع الجرحى إجهازا وفتكا. فيورد الباحث من بين هذه الشهادات شهادة السيد ضيف الله المهدي على سبيل المثال، وهو من محل العرينة من عمار محافظة إب، هو أحد الناجين من هذه المذبحة، نجا لأنه كما قال رمى بنفسه في مكان فيه دماء كثيرة وامتد بينها كالميت. وأيضا سمع أحد الناجين من آل الذويد من مدينة صعدة وكان قد تظاهر بالموت بين الجثث، بل سمع أولئك المجرمين القتلة النجديين وهم يطوفون بين القتلى، وأحد قادتهم يسأل جنوده كم قتلت، فإذا قال واحد قال له لك قصر في الجنة، وإذا قال له اثنين قال له لك قصران، وهكذا كان يبشرهم بقصور في الجنة بعدد من قتلوا من حجاج بيت الله الحرام. طوافهم كما يؤكد الباحث بين جثث القتلى ليس مستبعدا بل كان ضروريا لقوم يتهافتون على القتل ثم الغنيمة التي كان بعضها مخبوءا في أكمام وجيوب الحجاج، وعليه فلا بد من تفتيش الحجاج، فمن وجدوه جريحا قتلوه ثم سلبوه. وبهذا يمكنهم الجمع بين فضيلتي قتل أولئك الجرحى المشركين في نظرهم الآمين في الواقع بيت الله الحرام، وأخذ ما بحوزتهم من غنائم حلال براحة بال وطمأنينة نفس. وبعد أن أبادوا الفرقة الكبيرة من الحجاج الضحايا في تنومة، عطفوا على الفرقتين في سدوان اللتين كانتا تبعدان عن الأولى بحوالي 10 إلى 15 كيلومترا، وفعلوا بهما كما فعلوا بالأولى، إلا أن القتل في الأولى كان أوسع وأعظم كما يقول الباحث، وهذا يشير حسب استنتاجه إلى أن الناجين كان أكثرهم من فرقتي سدوان الفرقتين الأخريين، وأن عامل الوقت كان سببا من أسباب نجاة معظم الناجين منهم. بيد أن الوهابيين النجديين لم يكفهم ذلك بل انطلقوا لمطاردة الهاربين، فمن أدركوه قتلوه، ثم بعد ذلك استولوا على غنائم أولئك المشركين كما يزعمون الحجاج. نعم، الحجاج الذين كانوا في نظر هؤلاء المجرمين الدمويين مشركين، فاستولوا على كل ما كان في أيديهم وأثقالهم ودوابهم من المال والقراش أي الماشية والبضاعة، وأخذوا جميع أمتعة أولئك الشهداء. كثير من الناجين كما يورد أو يقول الباحث تظاهروا بالموت بين الدماء، ويورد أيضا ما حكاه السيد زبارة عن كيفية نجاة أمير الحج في المخطوط من كتابه نزهة النظر، بأنه أظهر أنه مقتول أو تظاهر بأنه مقتول، فلما جاء الليل مشى على رجليه وترك جميع أدواته إلا الثوب الذي فوقه وواصل سفره إلى مكة. أما الذين طالتهم سكاكين دواعش ابن سعود وموجهه البريطاني وفصلت رؤوسهم عن أجسادهم من أولئك الشهداء، فعددهم 900 شهيد كما يقول الباحث. ومع ذلك كله فإن من نجا منهم بعد تلك الأهوال تلقاهم أهل القرى القريبة من محل المجزرة كما تقول سيرة الإمام يحيى، فسلبوهم ما بقي معهم من أموال محمولة وسلبوا ما عليهم من الثياب. وبحسب رواية السيد ضيف الله المهدي أحد الناجين من المذبحة، فإنهم لم يتركوا عليهم سوى السراويل، وأن جمع من الحجاج من بينهم أمير الحج وصلوا إلى أحد المراكز الحكومية وليس عليهم إلا تلك الملابس الداخلية. وقد ترجح للباحث أو يرجح الباحث أن ذلك المركز هو مركز بارك في تهامة المحابية لبني شهر من جهة الغرب، وهو مركز كان حينها يخضع لحكم الملك حسين ملك الحجاز، ومنه أبرق أمير الحج إلى شريف مكة. وحين نتأمل القرى القريبة من محل الوقعة يقول الباحث، وبمراعاة أن الحجاج سيهربون في الاتجاه المعاكس لعدوهم المطارد لهم، فإنه يتضح أنها قرى تابعة لقبائل بني الأسمر والذين كانوا قد دخلوا تحت حكم أو سيطرة ابن سعود. ونهب الثياب بتلك الصورة المشينة والمتوحشة سلوك مفاجئ ومناف لما كان يفترض بأولئك القبائل من احترام الحجاج ضيوف بيت الله الحرام. وهو يشير إلى أن استباحة أموال وأعراض وأرواح الحجاج على ذلك النحو كان خلقا نجديا وسمة بدوية وهابية شحذتها التبعية والتوجيه من البريطاني المجرم الخبيث صانع هذه الجماعات. ولهذا يقول الباحث فقد كانت وجهة الحجاج النزول إلى تهامة التي كانت ما تزال خارج سيطرة النجديين. ويذكر الباحث أن رجل خير كما وصفه أو كما نسب الوصف إلى رواية ضيف الله المهدي في إحدى تلك القرى كان قد تكفل بستر بعض الحجاج الذين صادفوه، ومنهم السيد ضيف الله المهدي، وقطع فراشه أو قطع فراشه لهم وصنع لهم عشاء وأمنهم ليلتهم. وفي الصباح أرسل أولاده لحمايتهم وإيصالهم إلى أحد المراكز الحكومية. وشكل ذلك الرجل نموذجا استثنائيا، حيث لم تؤثر على سلوكه ووعيه همجية التكفيريين النجديين، إذ كان ما تزال فيه بقية من أخلاق المروءة والشهامة وآداب الإسلام، بخلاف أولئك الذين تأثروا بهمجية الوهابيين إزاء إخوانهم من اليمنيين. فلم يكتفي الرجل بتقطيع فراشه لستر عورات الحجاج، بل أرسل أولاده لحمايتهم حتى وصولهم إلى منطقة آمنة.
0: وما يسطرون.
2: وهكذا يتبين أنه كان على من نجا من تلك المذبحة أن يغادر تلك الجبال المشؤومة التي وطئتها أقدام أولئك المجرمين المتوحشين وحطت فيها أخلاقهم الذميمة إلى تهامة، والتي كانت ما تزال صامدة في وجوههم. وهناك وجدوا الشريف راجح حاكم مركز بارق المحادي لجبال تنومة، كما أوضحت ذلك برقية خطاب أبرق بها أمير الحج السيد محمد بن عبد الله شرف الدين إلى الشريف حسين عند وصوله مدينة جدة. ويذكر الباحث أيضا أنه لما وصل الحجاج إلى تهامة، قرر بعضهم مواصلة سفرهم نحو مكة عن طريق الساحل لأداء فريضة الحج، وبعضهم عاد إلى اليمن. وكان ضمن المصممين على مواصلة مشوار الحج أمير الحج السيد العلامة محمد بن عبد الله شرف الدين. ويحيلنا الكاتب أو الباحث إلى ما ذكرته جريدة القبلة أن عدد أولئك الذين وصلوا معه من الناجين من المذبحة كانوا حوالي 150 حاجا. وهنا يلمح الباحث كذلك أن تصميم بعض أولئك المنكوبين على الحج بعد تلقيهم تلك الأهوال دليل على تمسك اليمنيين بهذه المشاعر المقدسة وتعظيمهم لها إلى حد التضحية بأرواحهم وأموالهم وتجاهل وتناسي كل ما أصابهم. وجاء دور ابن سعود الشيطاني الذي كان يأكل مع الذئب ويبكي مع الراعي ليذرف دموع التماسيح ويعطي لنفسه مكانا قصيا من تلك المجزرة ويتبرأ من تلك الحادثة الشنعاء ذرا للرماد في العيون وتنصلا من تحمل مسؤولية الجريمة المروعة المسؤولية الجنائية. وهو الذي كان قد وصل إلى هدفه السياسي والعسكري والعقائدي، ووصلت رسالته الشنعاء البالغة الفظاعة إلى كل يمني. فبعد المجزرة مباشرة أرسل حاكم أبها ابن سعود بل عبد العزيز ابن إبراهيم متبرئا من ذلك العمل القبيح كما هو السيناريو المرسوم، ونسبه إلى أحد الأمراء النجديين. ثم جاء وفد من أمير نجد بن سعود يخبر بأنه أمر بإرجاء ما أخذ على الحجاج، وطلب من الإمام رسلا لقبضها، وما زالوا مصرين على استنكارهم لما حصل وتنصلهم من تبعة ما جرى ونسبتهم ذلك إلى مقاتلي هجرة الغطغط الإخوانية الوهابية وأنهم باذلون للإنصاف. وبالتأكيد كما يقول الباحث ذرف ابن سعود تلك الدموع الخبيثة دموع التماسيح، وهي نفسها التي ذرفها في تربة وفي الطائف وفي مكة. وهكذا هنا فقد تأسف للحادث وكتب لسيادة الإمام يحيى كما يقتبس نصيا من ما كان من هذا الحاكم، كتب لسيادة الإمام يحيى كتابا رقيقا يظهر أسفه، وأمر حالا بجمع ما وجد من متاع ورده إلى سيادة الإمام يحيى، وحمل الإخوان الوهابيين المسؤولية مع شيء من التبرير لفعلتهم، كما تصور ذلك وثيقة سعودية منشورة. وبالفعل فقد وصل رسل الإمام، ولكن ببعض المنهوبات من دواب ومنقولات وبعض قيم السم، وقد أخذ منهم ابن سعود صكا بذلك، والتي بالتأكيد أو كما يؤكد الباحث لم تكن تمثل شيئا من قيمة المنهوبات الحقيقية، وإنما كانت مجرد تعبير سياسي وقح يتظاهر بالإنكار والتبرؤ من المذبحة، وكان يراد منها أخذ سك بيت النية من خلال هذا السك على التنصل والاستدلال به مؤخرا بعد أن قضى وطره وولغ كما يشاء في دماء اليمنيين، وكانت أيضا محاولة خبيثة للتنصل من الواجبات المالية المترتبة على جرائم جيشه بحق الحجاج وأموالهم.
0: وما يسطرون.
2: وهنا أدركنا الوقت مستمعينا الكرام، وهنا نتوقف بحكم نفاد وقت حلقتنا هذه من هذا البرنامج، برنامج وما يسطرون، ولنا لقاء بإذن الله في حلقة أخرى. إلى اللقاء.
3: وما يسطرون.
0: وما يسطرون.

سام اف ام من صنعاء 99.1. صلوا وسلموا على النبي محمد وآله.

0: سام اف ام من صنعاء 99.1. صلوا وسلموا على النبي محمد وآله. سام اف ام وقفة إعلانية.
1: معاً نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة، لنبقى سنداً لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين. ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن. نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700. وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم 555-555.
2: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.

0: بمناسبة قدوم عيد الأضحى المبارك، نتقدم إليكم بأطيب التحايا والأمنيات بهذه المناسبة العزيزة على قلوبنا جميعا. ولا يكتمل العيد إلا بتقديم يد العون وزرع الابتسامة في وجوه المحتاجين وإحياء شعيرة من شعائر الله العظيمة من خلال توزيع الأضاحي، والتي سوف توزع على أسر الأيتام والفقراء وأسر النازحين وأسر معسرة بمقدار 2 كيلو من اللحوم لكل أسرة، مستهدفين بإذن الله 500 أسرة. وبذلك نكون قد عملنا بقول الله تعالى: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وكما قال سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم: لن تنصروا إلا بضعفائكم. نسأل الله التوفيق والزيادة في البركة والخير لكل من يشارك ويساهم في مثل هذه المشاريع. للتواصل معنا في دعم هذا المشروع يرجى الاتصال على رقم 77553553، وللإنفاق عبر حسابنا في مكتب البريد على رقم 991991، أو عبر محفظة جيب تحويل إلى مشترك إلى رقم 77553553.
1: على مسؤوليتي. مفاجأة برامجية عيدية تقدمها إذاعة سام اف ام لجمهورها الكريم. على مسؤوليتي تتابعونه على أثير إذاعة سام عند الساعة 10 مساء بدءا من أول أيام عيد الأضحى المبارك، ويعاد اليوم التالي عند الساعة 11 صباحا وعند الساعة 4 عصرا.
2: سام اف ام والعود احمد.
1: هنا سام اف ام، إذاعة الحكمة اليمانية وأثير ثقافة القرآن.
3: رب صل على محمد وآل محمد، المنتجب المصطفى المكرم المقرب، أفضل صلواتك وبارك عليه أتم بركاتك، وترحم عليه أمتع رحماتك. رب صل على

طاعتك وتشتمل على صلوات عبادك من جنك وإنسك وأهل إجابتك، وتجتمع على صلاة كل من ذرأت وبرأت من أصناف خلقك. رب صل علي وآله صلاة تحيط بكل صلاة سالفة ومستأنفة، وصل عليه وعلى آله صلاة مرضية لك ولمن دونك. وتنشئ

وجعلتهم خزنة علمك وحفظة دينك وخلفاءك في أرضك وحججك على عبادك وطهرتهم من الرجس والدنس تطهيرا بإرادتك.

0: سام اف ام، اكثروا من الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله.
1: ثم من الله تعالى عليه بالاطلاع على منازم وتلك الدروس التي كان يلقيها القائد الشيخ السيد حسين بدر الدين الحوثي. طبعا وجبت كثيرا بذلك الطرح، وهو تناسب معي تماما، كأنه يعبر عن نفسه.
2: إذاعة الحكمة اليمانية سام اف ام من صنعاء تقدم.
1: لا نجد أن المشروع المسيرة القرآنية مشروع ثابت في دعوته وفي مبادئه، لذلك وجدت أن هذا المشروع مهم جدا، مشروع حضاري، مشروع قرآني، مشروع نبوي.
0: مسيرة وقيم،
2: مسيرة وقيم.
1: رأيت أن هذا أكبر مسيرة قرآنية، هي أكبر تجلي للإيمان اليمن والحكمة اليمنية.
0: مسيرة وقيم، سلسلة إذاعية يعدها ويقدمها الباحث الجزائري وأستاذ الفكر الإسلامي البروفيسور نور الدين أبو لحية.
1: طبعا هذا واجب شرعي، أن ننصر من ينصر الله ورسوله، واليمنيون فعلوا ذلك بكل جدارة، ونسأل الله لهم النصر في كل المحال، والحمد لله رب العالمين.
3: الجزء الخامس، المسيرة القرآنية وقيم التزكية الروحية. أولاً، المسيرة القرآنية وأسس التزكية. الحلقة الخامسة بعد الستمائة، التزكية والقرآن، القسم الثاني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن الأساس الأول من الأسس التي تقوم عليها التزكية بجوانبها المختلفة، وأولها هو التزكية والقرآن، أو التزكية والمرجعية القرآنية. وقد ذكرنا نموذجا من كلام السيد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي حول الفرق بين التزكية الواردة في القرآن الكريم والتزكية الواردة في المصادر الأخرى. القرآن الكريم يسيغ شخصية المسلم شخصية كاملة، يزكيه من جميع الجوانب، يطهره من جميع الجوانب، بخلاف المصادر الأخرى التي تركز على جوانب معينة وتترك جوانب أخرى. هذا مثل إنسان يذهب إلى الحمام ليغتسل مثلا، فيكتفي بغسل أظافره أو غسل يديه ثم يقول اغتسلت، فهنا لا يسمى اغتسالا. الاغتسال الحقيقي هو يشمل جميع البدن ويزيل القاذورات من جميع الجوانب. وذكر مثال على ذلك بالخوف، على يعني علامة التزكية الحقيقية أو الدور الحقيقي للتزكية هو إزالة الخوف من غير الله. فعلامة التزكية أن لا يخاف المزكى من السلاطين، من الطواغيت، من الجبارين، لا يخاف أن يقول كلمة الحق مهما كان، فهذا علامة التزكية. وطبعا هنا نجد المفاصلة بين الذين أدعياء التزكية وفي نفس الوقت يخضعون للسلاطين ويدعون الناس إلى الخضوع لهم بحجة الخوف ونحو ذلك، مع أن الله سبحانه وتعالى يذكر يقول أتخشونهم والله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. الآية واضحة في أن في ربط الخشية بالإيمان، وطبعا الإيمان هو الأساس الأول للتزكية، لا يمكن للشخص أن يكون مزكا وهو ليس مؤمنا. التزكية أو الإيمان علامة للتزكية الصحيحة الحقيقية، لذلك الله تعالى جعل هنا إفراده بالله تعالى، إفراد الله تعالى بالخشية علامة على التزكية. يقول السيد عبد الملك في هذه الآية الكريمة: وهكذا من جديد يحررك الله تعالى، يحررك من الخشية. طبعا هذا كان نموذج فقط من الخشية منهم، في مقابل أن تخشى الله سبحانه وتعالى، تخشى الله جل شأنه في أن جل شأنه في أن تفرط في مسؤولياتك. طبعا عندما يقول مسؤولياتك المراد بها المسؤوليات العامة، الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر، إقامة القسط، نصرة أولياء الله، البراءة من أعداء الله، هذه مسؤوليات الكبرى التي اهتم القرآن بها كثيرا. واعتبرها صفة أساسية من صفات المؤمنين، من صفات التائبين، من صفات المتقين، وهي علامة التزكية الحقيقية. يقول: تخشى الله جل شأنه في أن تفرط في مسؤولياتك، في أن تقصر في واجباتك، في أن يستعبدك الآخرون، في أن يعملوا على السيطرة عليك ولا توجيهك فيما هو معصية لله سبحانه وتعالى. وبالتالي دور التزكية هو التحرير، تحرير الإنسان من الرغبات، من الطمع، من الحرص، من الخوف من الخلق. وطبعا كل هذه الأمور هي التي يستعبد بها البشر وغيره. أمريكا تستعبد شعوبا كاملة بحجة المساعدات، وطبعا مع ما في تلك المساعدات من المآسي، تذلها، تهينها. صندوق النقد الدولي لأجل أن يعطي دولة بعض القروض تجده يفرض عليها الكثير من القيود المسيئة لشعبها، تفرض عليه حتى تدخل في سياستها، حتى في تدخل في سياستها الثقافية. يقول لشعب معين: أنت ثقافتك تحض على الكراهية، طبعا بمفهومهم، يعني أصبح مثلا كلمة الجهاد عندهم حض على الكراهية، الاهتمام بالقضايا الأمة حض على الكراهية. لذلك طبعا هؤلاء الذين يذلون أنفسهم لأعدائهم لا يمكن أن يتحققوا بالتزكية، لأن هذا نوع من الشرك، ولا يمكن للشرك للمشرك أن يتطهر. الذي يستعب أو الذي يخاف غير الله أو يطمع في غير الله سيقع طبعا في، يعتبره وكأنه مصدر رزقه أو كأنه مصدر الخطر الذي يحيق به، مع أن الله سبحانه وتعالى يخبرنا: أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه. وهذا طبعا ينطبق على الرجاء: أترجونهم فالله أحق أن ترجوه، أتحبونهم الله أحق أن تحبوه، أتتوكلون عليهم الله أحق أن تتوكلوا عليه، أتثقون فيهم الله أحق أن تثقوا فيه، وهكذا. يعني الله تعالى من خلال هذا النموذج ينطبق على سائر النماذج، يعني الخشية، الرجاء، المحبة، التوكل، الثقة إلى آخره. يقول السيد عبد الملك: القيمة الإيمانية قيمة أساسية للحفاظ على الإنسان المسلم في هويته. طبعا هنا المسلم هويته في إيمانه، شخصيته منطلقة من إيمانه، وهكذا كل البشر، كل البشر الأفكار التي تبنونها. ولهذا الله تعالى يصنف البشر على هذا الأساس: الكافرون، المؤمنون، أهل الكتاب، المنافقون، على أساس. لا يقول مثلا في القرآن: لم نجد لا كلمة قريش ولا، العفو، لا نجد كلمة قبائل، قريش ذكرت في محل معين، ليس المراد به إيلاف قريش، إيلاف المشركين. أما في محال المعارض الله تعالى يسميه مشركين، يسميهم كفارا، وهكذا يسمي الأنصار أنصارا، ويسمي المهاجرين مهاجرين باعتبار هويتهم ومواقفهم الإيمانية. يقول السيد عبد الملك: القيمة الإيمانية قيمة أساسية للحفاظ على الإنسان المسلم في هويته، في استقامته، حتى لا يتحول في هذه الحياة إلى منافق عبيل ليس له من مهمة إلا أن يكون جنديا مخلصا ينفذ أجندة أمريكا وإسرائيل ويعمل لما هو لصالحه. وبالتالي هنا نلاحظ ما يسمى بربط التزكية الروحية بالتزكية الحضارية، بالقيم الحضارية: سيادة الأمة، استقلال الأمة، قيم الأمة، عزة الأمة، كل هذه يرتبط بعضها ببعض. لذلك إذا رأينا تقصيرا شخص يدعي التزكية ثم هو في نفس الوقت خاضع للأعداء، يخاف من الأعداء، هذا علامة على أنه من منهجه في التزكية منهج خاطئ. ثم ذكر دور قوى النفاق في تدنيس المجتمع المسلم والحيلولة دون تزكيته، طبعا لأنهم يعرفون خطر التزكية. المؤمن المزكى هذا لا يزيل الجبال بإيمانه وبقوته وبإخلاصه وبصدقه وبثباته. فلذلك هم يقومون بأمرين: إما يبعد التزكية أصلا من قاموس المسلم، أو ينحرف بها، تتحول التزكية إلى رقص، تتحول التزكية إلى معاني معينة، إلى أشعار تردد، إلى مواجيد بطريقة معينة، ولكن لا علاقة لها بالحياة. يقول: لأن قوى النفاق تسعى لتحقيق ذلك تحت راية أمريكا وإسرائيل، إلى تحويل المجتمع المسلم إلى مجتمع مجند مع أمريكا. عندما نقول أمريكا يعني الشيطان، يصبح الإنسان من حزب الشيطان، كما هو حال النظام السعودي والنظام الإماراتي نظام الإماراتي خصوصا يهتم بما يسمى بهذه الجوانب الصوفية السلبية، ولذلك يشجعها ويشجع ما يسمى بالأديان، اختلاط الأديان، وأقام معبدا للهنود وأقام معابد مختلفة. قال يسعون إلى تحويل بقية المجتمع الإسلامي على شاكلتهم مجندا لخدمة أمريكا وإسرائيل وأجندة أمريكا وإسرائيل ومصالح أمريكا وإسرائيل، وتصبح وجهته في هذه الحياة هي هذه الوجهة، مشروعه في هذه الحياة هو هذا، اتجاهه في هذه الحياة هو هذا. لا يحمينا إلا الإيمان الواعي الصادق، الاعتصام بالله سبحانه وتعالى، الاهتداء بهديه، التمسك بنهجه، الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وآله. وهذه هي مصادر الهداية الصحيحة: القرآن، النبوة، الاعتصام بالله تعالى، الولاية. كل هذه الأمور هي المصادر، منابع الهداية الصافية هي التي توفر لنا التزكية الحقيقية. ثم ذكر نماذج على ذلك بما دعا إليه القرآن الكريم من ثمار التزكية، ومن أمثلتها الرجاء والأمل. طبعا كل الصوفية وكل علماء السلوك يذكرون الرجاء من باعتباره مقام من المقامات الكبرى، كذلك الأمل وحسن الظن بالله إلى آخره. يقول: ثم في الرجاء والأمل آمال المسلم والمؤمن، رغباته رجاؤه نحو الله فيما وعد به في الدنيا والآخرة، مرضاة الله سبحانه وتعالى أكبر وأسمى هدف يحمله ويسعى لتحقيقه في هذه الحياة، ورضوان من الله أكبر، أكبر همه وأعظم أهدافه أن يرضى الله عنه. رضا الله الغاية الكبرى والمهمة لديه، هذه هي تربية الإيمان. وبالتالي هنا نلاحظ هذه أهداف التزكية: أن يرضى الله عنا، أن نتحقق بتلك المقامات الرفيعة بمفهومها القرآني المرتبط بالحياة بجميع مجالاتها وليس بتلك المجالات المحدودة. يعني هذا هو الفرق بين التزكية القرآنية وما وقعت فيه الأديان المختلفة. يعني حتى اليهودية، ما يسمى بالتصوف اليهودي، هو عبارة، حتى دخل في السحر، قبلاه اليهودية وارتباطها بالسحر. وللأسف يعني نجد حتى من المسلمين من تأثر، ابن مسرة كان يهوديا، تأثر به ابن عربي ونقل ما يسمى بعلم أسرار الحروف، وألفت في ذلك المؤلفات الكثيرة، وصار الناس يضعون الأوقاف والطلاسم وغيرها، الأوفاق عفوا، أوفاق والطلاسم وغيرها في هذا الباب. ثم ذكر الآثار المترتبة على ذلك فقال: ويعي ما يترتب على مرضاة الله سبحانه وتعالى في أن يحظى برعاية من الله، بعون من الله، بتوفيق من الله سبحانه وتعالى. هذا ما يسمى بمواهب الله تعالى لعباده. النفس عندما تتطهر وتتزكى تصبح محلا لرعاية خاصة، بمعية خاصة من الله سبحانه وتعالى. وفي كل ذلك يرتبط بالقرآن الكريم، يهتدي بالقرآن الكريم، يستبصر بالقرآن الكريم. يساعده على ذلك التجاؤه الدائم بطلب الهداية وتوجهه العملي، لأن القرآن كما قال الله عنه هدى للمتقين. وطبعا هنا نلاحظ كما قلنا المسيرة الشمولية، المسيرة القرآنية واعتمادها على القرآن في كل الجوانب. ليست مسيرة قرآنية فقط في جانب ثم تترك القرآن في جانب آخر، لا، بكل الجوانب: التزكية الروحية، التزكية الأخلاقية، السلوك العملي، الحياة بكل جوانبها. يقول: والمتقون يتجهون عمليا فيستفيدون من القرآن ويهتدون به في إطار تحركهم العملي، نهوضهم بالمسؤولية، سعيهم للاستقامة والالتزام والطاعة. بهذا يزيدهم الله هداية بكتابه القرآن الكريم. الله تعالى يقول: هدى للمتقين، يعني الذين اتقوا وخافوا ووضعوا بينهم وبين عقاب الله حاجزا، هؤلاء الله تعالى يزيدهم هدى، لأن التقوى درجات والهداية درجات كبيرة. فلذلك كل عمل يؤدي إلى هداية خاصة. ولذلك يعني كما يقول يعني سيد عبد الملك في بعض حديثه، يعني هؤلاء كما يقول سكروا من زبيبة، يعني فقط يعني ذكر أو بأشياء محدودة، لكن الحقيقي المؤمن الحقيقي المندمج تماما مع الله سبحانه وتعالى، فهذا مع تشريعات الله، مع مسؤولياته، هذا هو الذي يصل إلى الهداية الحقيقية وإلى التزكية الحقيقية. ولهذا كذلك نرى السيد عبد الملك والسيد حسين يركزان على التقوى، باعتبار التقوى هي الثمرة الكبرى للتزكية. ولهذا نجد مثلا في حديث الإمام علي حديث طويل في وصف المتقين، حديث يصف فيه الكثير من أعمال المتقين الدالة على كونهم ترقوا وصلوا إلى درجة كبيرة من الصلاح ومن كل المعاني القرآنية. ضروري أن صاحب الإمام علي يقال له همام كان رجلا عابدا، فقال له يا أمير المؤمنين صف لي المتقين حتى كأني أنظر إليه، فتثاقل عن جوابه ثم قال يا همام اتق الله وأحسن فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. فلم يقرأ همام بهذا القول حتى عزم عليه، فحمد الله وأثنى عليه وصلى على رسول الله صلى الله عليه وآله، ثم قال أما بعد فإن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق حين خلقهم غنيا عن طاعته آمنا من معصيتهم، لأنه لا تضره معصية من عصاه ولا تنفعه طاعة من أطاعه، فقسم بينهم معايشهم ووضعهم من الدنيا مواضعهم، فالمتقون فيها هم أهل الفضائل، منطقهم الصواب وملبسهم الاقتصاد ومشيهم التواضع، غضوا أبصارهم عما حرم الله عليهم ووقفوا أسماعهم على العلم النافع لهم، نزلت أنفسهم منهم في البلاء كالتي نزلت في الرخاء، ولولا الأجل الذي كتب الله عليهم لم تستقر أرواحهم في أجسادهم طرفة عين، شوقا إلى الثواب وخوفا من العقاب عظم الخالق في أنفسهم فصغر ما دونه في أعينهم، فهم والجنة كمن قد رآها فهم فيها منعمون، وهم والنار كمن قد رآها فهم فيها معذبون، إلى آخر كلمات الإمام علي، والتي نجدها يعني كأنها بحروفها في كلمات السيد عبد الملك في سيد حسين في نشر في الحديث عن التقوى وصلتها بكل مسؤوليات الحياة. والتقوى هي الثمرة الكبرى للتزكية، ولذلك يركز عليها القرآن الكريم بخلاف المناهج الأخرى التي انحرفت عن القرآن الكريم وانحرفت بالتزكية عن مفهومها في ودورها في تحقيق التقوى. وسنواصل الحديث عن هذا في الحلقة القادمة، والحمد لله رب العالمين.
2: قدمت لكم إذاعة سام اف ام حلقة جديدة من مسيرة وقيم.
0: مسيرة وقيم سلسلة إذاعية يعدها للإذاعة ويقدمها الباحث الجزائري وأستاذ الفكر الإسلامي البروفيسور نور الدين أبو لحية.
2: تتابعون حلقات هذه السلسلة على إذاعة سام اف ام يوميا من السبت إلى الأربعاء عند الساعة 7:30 مساء، ويعاد في الأوقات التالية عند 12 منتصف الليل، وعند 3 سحرا، وعند 1 ظهرا.
0: كما يمكنكم الحصول على هذه الحلقات من خلال موقعنا الإلكتروني samyaman.fm، ومن خلال حسابات إذاعة سام اف ام على مواقع التواصل الاجتماعي. هنا سام اف ام إذاعة الحكمة اليمانية وأثير ثقافة القرآن.

0: أهدي إليك من عفوك وامن علي بما لا يتعاظمك أن تمن به على من أملك من غفرانك.
1: سام اف ام، أكثر من الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله.
2: سام اف ام تقدم
3: ذاكرة العدوان والانتصار.
4: السابع والعشرين من آيار مايو، ترصد ذاكرة العدوان والانتصار أحداث هذا التاريخ في الأعوام 2015 و 2016 و 2017 و 2018 و 2019 و 2020 و 2021 و 2022 و 2023 و 2024 و 2025. ذاكرة العدوان في مثل هذا اليوم من العام 2015، استشهد أكثر من 54 جندي وأصيب أكثر من 300 جراء غارات للعدوان على معسكر قوات الأمن الخاصة في العاصمة صنعاء، كما استشهد 39 مواطن وجرح 18 بغارات على منازل المواطنين في بكيل المير في حجة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2015، استشهد مواطن وأصيب 4 جراء قصف على مقبرة العمود بذمار، كما استشهد 5 وأصيب العشرات بغارات على محافظة الحديدة، كما شن العدوان 7 غارات على معسكر اللواء 25، واستشهد 3 أشخاص بغارة على منزل المواطن قاسم الروحاني في الجحملية وأصيب 5، وشن غارة على منزل أسرة الشيخ علي حنش وأدت إلى استشهاد 2 وإصابة 5. وفي مثل هذا اليوم من العام 2015، استشهد 11 مواطنا بينهم أطفال ونساء وأصيب عدد آخر بقصف للعدوان على الراهدة بتعز، كما استشهد وجرح عدد من المواطنين بغارات استهدفت حي سكني ومؤسسة المياه بمنطقة الحصبة، كما أصيب 4 مواطنين من ضمنهم 3 نساء جراء قصف صاروخي على منطقة الحجلة في رازح بصعدة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016، شن العدوان غارتين على منطقة حريب نهم. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018، شن طيران العدوان غارة على صعدة ما أدى إلى استشهاد 3 أطفال وإصابة 18 مواطن من المتسوقين بجروح بليغة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2020، استشهد شاب إثر إصابته بطلق النار من المرتزقة أثناء مروره في الطريق إلى قرية القطنة في حيس بمحافظة الحديدة في خروق متواصلة ومستمرة لاتفاق وقف إطلاق النار هناك آنذاك. وفي مثل هذا اليوم من العام 2020، أكد مصدر عسكري أن العدوان شن أكثر من 47 غارة على محافظات مارب والجوف وصعدة وحجة وخلفت أضرار واسعة في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2021، شن العدوان 13 غارة على مديرية صرواح بمحافظة مارب، واستهدف بغارتين منطقة الخنجر بمديرية خب والشعب في الجوف، كما شن غارتين على مديرية كتاف بصعدة، وفي ذات المحافظة استشهد 3 مواطنين بقصف سعودي على منطقة الرقو بمديرية منبه ووصلت جثامينهم إلى المستشفى الجمهوري بمدينة صعدة، كما أصيب مواطنين 2 بقصف مدفعي سعودي على منطقة الرقو في منبه الحدودية. وفي مثل هذا اليوم من العام 2022، ارتكبت قوى العدوان 64 خرقا في الحديدة، من بينها 6 هجمات لطيران تجسسي على حيس، كما تضمنت الخروقات 7 خروقا بقصف مدفعي و37 خرقا بالأعيرة النارية المختلفة في خروق متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار هناك آنذاك. وفي مثل هذا اليوم من العام 2023، أصيب مواطنين 2 إثر قصف مدفعي للعدو السعودي استهدف مناطق متفرقة من مديرية شدة الحدودية بمحافظة صعدة. ذاكرة الانتصار في مثل هذا اليوم من العام 2015، قصف المجاهدون موقع الآليات خلف معسكر علب في ظهران الجنوب ب30 صاروخ، ما أسفر عن تدميره وإحراق الدبابات والمدفعية وسقوط العشرات من السعوديين قتلى وجرحى. وفي مثل هذا اليوم من العام 2015، استهدفت المدفعية موقع الحجر العسكري السعودي المحاذي لمنطقة طخية اليمنية بالمدفعية، واشتعلت حريق هائل في الموقع، وشهدت الإسعافات تتوافد لنقل القتلى والمصابين. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017، نفذ المجاهدون عملية هجومية على مواقع العدو في المصلوب وقتل وجرح العديد منهم، كما تمكنت المدفعية من دك تحصينات المرتزقة في تبة المطار بعدة قذائف مدفعية، وتمكن الأبطال المجاهدون خلال عملية هجومية واسعة من تدمير آليتين للمرتزقة في عسيلان شبوة وكبدوهم خسائر كبيرة في صفوفهم وعتادهم. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 قنصت وحدة القناصة 5 مرتزقة في شمال وادي المعاين بجيزان، وتمكن الأبطال من كسر زحفين للمرتزقة باتجاهين على منفذ علب بعسير، وقتل مسلح وأصيب عدد آخر من قوات ما يسمى الحزام الأمني بتعرض طقم لهم لانفجار مباغت بعبوة ناسفة بعد زرعها من مجهولين في المحفد بأبين، ونفذ سلاح الجو المسير عدة غارات على مطار أبها الإقليمي بجنوب غرب السعودية، وتم تعليق الملاحة منه وإليه، وأطلقت القوة الصاروخية صاروخ قاهر 2M على تجمعات الغزاة والمرتزقة في الساحل. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 تمكن الأبطال المجاهدون من كسر زحف واسع للمرتزقة في جبهة الزاهر استمر 4 ساعات، وتم التنكيل بالمرتزقة وجرح وقتل عدد كبير منهم ومحاصرة البعض وفرار من تبقى تاركين جثث قتلاهم في الشعاب والمنطقة، وتمكن الأبطال من السيطرة على موقعين للمرتزقة بعملية هجومية في جبهة قانية في ذات المحافظة وتكبيد العدو خسائر كبيرة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 تمكن المجاهدون من استعادة موقع وتدمير آلية واغتنام أسلحة في الصوح بنجران، وتمكنوا من السيطرة على 6 مواقع بعملية هجومية في الشبكة وقبالة السديس، وأوقعوا عشرات القتلى والأسرى في صفوف العدو والجيش السعودي، ودمروا 4 آليات مختلفة واغتنموا أسلحة أخرى كانت بحوزة العدو. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 نفذ سلاح الجو المسير هجوما بطائرة قاصف توكي على مرابض الطائرات الحربية بمطار جيزان عقب رصد استخبارات دقيق، وحقق هدفه بدقة، وأسقطت الدفاعات الجوية اليمنية طائرة تجسسية للعدو شرق الدود، وأصيب 4 مرتزقة سودانيين بعملية إغارة على مواقعهم في نفس المنطقة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 أطلقت القوة الصاروخية صاروخ كاتيوشا على تجمعات المرتزقة في معسكر الإسرائيلي في الحزم وحققت إصابات، كما أعطب المجاهدون آلية ومعدل 14.5 للمرتزقة في حام بالمتون، ونفذوا عملية على مواقعهم في الساقية بالغيل، كما تمكنت وحدة الدروع من إحراق آلية لهم في منطقة الصوح بنجران، واستهدفت القوة الصاروخية مركز تدريب لهم في الموسم بميدي بعدة صواريخ، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى من المرتزقة.
5: في ما يتعلق بالإخوة المجاهدين في قطاع غزة وفي شعب فلسطين بشكل عام، أقول لهم أنتم لستم وحدكم.
4: وفي مثل هذا اليوم من العام 2024 في إطار معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس، نفذت القوات البحرية والقوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية 3 عمليات مشتركة، الأولى على سفينة أمريكية في المحيط الهندي، والثانية على سفينة إسرائيلية في المحيط الهندي، والثالثة لسفينة أخرى انتهاكها قرار حظر الملاحة البحرية نحو موانئ فلسطين المحتلة، فيما نفذ سلاح الجو المسير 2 نوعيتين على 2 أمريكيتين في البحر الأحمر، وحققت العمليتين أهدافهما بنجاح، وأكدت القوات المسلحة استمرارها في عملياتها وثباتها على موقفها حتى إيقاف العدوان والحصار عن قطاع غزة.
6: بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية، بسم الله الرحمن الرحيم، قال تعالى: ولا ينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. صدق الله العظيم. انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني وردا على العدوان الأمريكي البريطاني على بلدنا، نفذت القوات البحرية والقوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية 3 عمليات مشتركة وعلى النحو التالي: الأولى استهدفت سفينة لاريجو ديسيرت الأمريكية في المحيط الهندي، والثانية استهدفت سفينة MSC ميكلا الإسرائيلية في المحيط الهندي، والثالثة استهدفت سفينة منيرفا ليسا في البحر الأحمر لانتهاكها قرار حظر الدخول إلى موانئ فلسطين المحتلة. وبعون الله تعالى استهدف سلاح الجو المسير بعمليتين نوعيتين مدمرتين حربيتين أمريكيتين في البحر الأحمر، وقد حققت العمليات أهدافها بنجاح بفضل الله. إن القوات المسلحة اليمنية مستمرة في الانتصار لمظلومية الشعب الفلسطيني حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا، والنصر لليمن ولكل أحرار الأمة. صنعاء 19 من ذي القعدة 1445 للهجرة، الموافق 27 من مايو 2024، صادر عن القوات المسلحة اليمنية.
4: وفي مثل هذا اليوم من العام 2025، في إطار معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس، نفذت القوى الصاروخية عملية عسكرية مزدوجة بصاروخين باليستيين، أحدهما فرد صوتي من نوع فلسطين 2، استهدف مطار اللد المسمى إسرائيليا بن غوريون في يافا المحتلة، والآخر صاروخ ذو الفقار استهدف هدفا حيويا للعدو الصهيوني شرقي منطقة يافا المحتلة. وقد حققت العملية هدفها بنجاح، وتسببت في هروب الملايين من الصهاينة الغاصبين إلى الملاجئ وتوقف حركة المطار. وأكدت القوات المسلحة اليمنية استمرارها في تنفيذ العمليات الإسنادية، وأنها لن تتوقف إلا بوقف العدوان ورفع الحصار عن غزة.
6: بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. صدق الله العظيم. انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه، ورفضا لجريمة الإبادة الجماعية التي يقترفها العدو الصهيوني بحق إخواننا في قطاع غزة، وردا على اقتحام الآلاف من قطعان اليهود الصهاينة للمسجد الأقصى وتدنيسهم لباحاته الشريفة، نفذت القوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية نوعية مزدوجة، وذلك بصاروخين باليستيين، أحدهما فرط صوتي نوع فلسطين 2، استهدف مطار اللد المسمى إسرائيليا مطار بن غوريون في منطقة يافا المحتلة، والآخر نوع ذي الفقار استهدف هدفا حيويا للعدو الصهيوني شرقي منطقة يافا المحتلة. وقد حققت العملية هدفها بنجاح بفضل الله، وتسببت في هروع ملايين الصهاينة الغاصبين إلى الملاجئ وتوقف حركة المطار. إن جريمة الإبادة الجماعية بحق إخواننا في قطاع غزة والحصار والتجويع لهي جريمة لم تشهد الإنسانية من قبل، وهو ما يحتم على كل الأحرار من أبناء أمتنا ومن شعوب العالم ضرورة التحرك انتصاراً للحق وانتصاراً للإنسانية وتأدية للواجب تجاه الشعب الفلسطيني المظلوم. عملياتنا بعون الله مستمرة، ونعمل بالتوكل على الله على تصعيدها، ولن تتوقف إلا بوقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها. والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا، والنصر لليمن ولكل أحرار الأمة. صنعاء 29 من ذي القعدة 1446 للهجرة، الموافق 27 من مايو 2025، صادر عن القوات المسلحة اليمنية.
4: يوم من أيام العدوان الأمريكي السعودي على اليمن لن ينساه اليمنيون، وللأجيال القادمة رصدته ذاكرة العدوان والانتصار. غدا يوم آخر ترصده الذاكرة. إلى اللقاء.
3: سام FM، الحكمة اليمانية.

معك فيعاندك، ولا عدل لك فيكاثرك، ولا ند لك فيعارضك. أنت الذي ابتدأ واخترع، واستحدث وابتدع، وأحسن صنع ما صنع. سبحانك ما أجل شأنك وأسنى

وطابت يدك وعرفت الهداية من عندك، فمن التمسك لدين أو دنيا وجدك سبحانك، خضع لك من جرى في علمك وخشع لعظمتك ما دون عرشك، وانقاد للتسليم لك كل خلقك سبحانك، لا تجس ولا تحس ولا

رشد وأنت حي صمد. سبحانك قولك حكم وقضاؤك حتم وإرادتك عزم.

مثله، ولا يعرف أحد سواك فضله، حمدا يعان من اجتهد في تعديده، ويؤيد من أغرق نزعا في توبته.

المكرم المقرب أفضل صلواتك وبارك عليه أتم بركاتك وترحم عليه أمتع رحماتك. رب صل على

طاعتك وتشتمل على صلوات عبادك من جنك وإنسك وأهل إجابتك، وتجتمع على صلاة كل من درأت وبرأت من أصناف خلقك. رب صل عليه وآله صلاة تحيط بكل صلاة سالفة ومستأنفة، وصل عليه وعلى آله صلاة مرضية لك ولمن دونك.

أمرك وجعلتهم خزنة علمك وحفظة دينك وخلفاءك في أرضك وحججك على عبادك وطهرتهم من الرجس والدنس.

حبله بحبلك، وجعلته الذريعة إلى رضوانك، وافترضت طاعته وحذرت معصيته، وأمرت

المتبعين منهجهم، المكتفين آثارهم، المستمسكين بعروتهم، المتمسكين بولايتهم.

وتقربت إليك بما لا يقرب أحد منك إلا بالتقرب به، ثم أتبعت ذلك بالعنابة إليك والتذلل والاستكانة لك وحسن الظن بك.

الطاقة إليها من حيث أمرت، والمشاحة فيها على ما أردت، ولا تمحقني في من تمحق من المستخف.

من رحمتك ولا تمتحني بما لا طاقة لي به وتبهضني بما تحملني من فضل محبتك ولا

ولك، واستعملني بما تستعمل به خالصتك، وأشرب قلبي عند ذهول العقول طاعتك، واجمع لي الغنى والعفاف والدعة والمعافاة والصحة والسعة والطمأنينة والعافية، ولا تحبط حسناتي بما يشوبها من معصيتك، ولا خلواتي بما يعرض لي من نزغات فتنتك، وصن وجهي

0: What is at stake is more than one small country. It is a big idea, a new world order.
1: إذاعة الحكمة اليمانية من صنعاء سام اف ام تقدم

0: إن عقيدة المشروع الأمريكي حول النظام العالمي الجديد التي دعا لها بوش لم تكن وليدة اللحظة، وإنما هو حلم متجذر في أعماق الرأسمالية الأمريكية. وكان ناشر مجلة تايم هنري لويس قد نادى بما أسماه القرن الأمريكي. هنري لويس كما هو الحال أسرة بوش عضو في جمعية سكال أند بونز السرية، ففي عام 1941 نشرت لايب مقالا افتتاحيا بقلم الناشر هنري لويس بعنوان القرن الأمريكي. أعلن فيه عن الهدف الأمريكي بالسيطرة على العالم مع نهاية الحرب، ومما جاء في مقال لويس: علينا القبول وبشعور ملؤه السعادة ما يشكل واجبا علينا وفرصة لنا باعتبارنا أقوى الدول وأكثرها أهمية في العالم، وبالتالي فرض نفوذنا الكامل خدمة للأهداف التي نراها وبالوسائل التي نختار. لقت عبارات لويس الكثير من الاستجابة، وتم تداولها على صفحات الجرائد والمجلات كالواشنطن بوست وريزر دايجست لتصل إلى أوساط واسعة. وإذا كان هناك من يجسد الطبيعة الحقيقية لسياسات الولايات المتحدة في مرحلة ما بعد الحرب الثانية فهو جورج كينان، السفير الأمريكي السابق في موسكو ومهندس سياسة الاحتواء في سنوات الحرب الباردة. فقد كان كينان يعبر بواقعية وبرود عن الأهداف التي نادت بها النخبة الأمريكية بعد الحرب، وهي الهيمنة على العالم أو معظمه، وبالقدر الذي كانت تسمح به ظروف عام 1948. هناك ليودي والش الذي أصبح رئيسا لمجلس شركة روكفلر ستاندرد للنفط لاحقا، والذي يعد من مؤيدي أفكار كينان بشأن الهيمنة الأمريكية على العالم. ففي عام 1946 طالب والش واشنطن بالإعلان عن المتطلبات السياسية والعسكرية والإقليمية والاقتصادية للولايات المتحدة في مرحلة قيادتها المقبلة للعالم بعد غياب النازية، بما في ذلك المملكة المتحدة نفسها والنصف الغربي من العالم والشرق الأقصى. ومضى قائلا: باعتبارنا أكبر مصدر لرؤوس الأموال وأكبر مساهم في القطاع الصناعي العالمي، يتوجب علينا الاطلاع بالدور الأكبر في المسؤولية باعتبارنا أكبر المساهمين في هذه المؤسسة التي تدعى العالم، وهي مهمة لا تتعلق بفترة محددة بل التزام أبدي. خرجت المصالح النفطية الأمريكية من الحرب العالمية الثانية في وضع أكثر قوة عما كانت عليه قبل الحرب، لأسباب أبرزها أن منافستها النفطية البريطانية والفرنسية تعرضت لظروف صعبة، ولم تتردد واشنطن في اغتنام الفرصة وفي الاتفاق النهائي حول النظام العالمي الجديد ما بعد الحرب والمتعلق بالشؤون المالية والاقتصادية الذي تم التوصل له بين المفاوضين الأمريكيين والبريطانيين في بريتون وودز عام 1944. ارتكز نظام بريتون وودز على ثلاث ركائز رئيسية، هي صندوق النقد الدولي والبنك الدولي واتفاقية الجات التجارة الحرة. وبهذا أصبحت الأمم المتحدة ومنظماتها وهيئاتها التابعة المختلفة مراكز لتسجيل الإيرادات الأمريكية لتخدمها في مسألة تغطيتها قانونياً. على الصعيد العسكري، أسقطت أمريكا قنابلها النووية على اليابان في أبشع جريمة بالتاريخ، في رسالة للعالم بأنها القوة العظمى، وعلى الجميع أن يرضخ لها الأصدقاء قبل الأعداء. وفيما يخص أوروبا، فإن السياسة الأمريكية تجاهها قائمة على مبدأ التبعية للولايات المتحدة. وقالت معاهدة مايستريخ بوضوح وفي ثلاثة مواقع من نصوصها إنه يتطلب أن نجعل منها الركيزة الأوروبية لحلف الأطلسي. في أبريل 1950 تلقى الرئيس ترومان وثيقة رقم 86 NSC ومعنونة بأهداف وبرامج الأمن القومي للولايات المتحدة. كانت الوثيقة التي دمغت بعبارة سري للغاية تحمل تفاصيل مشروع شن الحرب الباردة، وتصف الاتحاد السوفيتي بأنه إمبراطورية الشر التي تستهدف القضاء على الحرية الأمريكية، كما تحدثت الوثيقة عن مبررات إنشاء وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية ومسوغاته، وضرورة التحرك عالميا من خلال ممارسات إرهابية وتخريبية باسم الدفاع عن الأمن القومي للولايات المتحدة في وجه الشيوعية. أمريكا الدولة المارقة. هناك حقيقة يدركها دعاة الهيمنة الأمريكية على العالم من النخبة المالية والعسكرية، وهي أن بلادهم على موعد من استنفاد مواردها النفطية الخاصة. ولم تكن هذه الحقيقة وليدة اليوم، وإنما منذ ما بعد الحرب العالمية الثانية. ففي عام 1956 كان الخبير الجيولوجي كينغ هوبرت قد خرج بنظرية أوضح فيها توقعاته بخصوص إنتاج الولايات المتحدة الأمريكية للنفط الخام، وقال إن الإنتاج سيسجل ارتفاعا خلال 13 سنة القادمة، ليبدأ رحلة التراجع عام 1969 مع هامش خطأ لا يتجاوز العام الواحد. إلى جانب أزمة أمريكا في حقيقة نضوب النفط، فإنها تعاني من مشكلة السعر والذي يرضخ لاعتبارات الطلب والعرض. وعليه فإن الخطة الأمريكية في الهيمنة على نفط العالم تقوم على السيطرة على منابع النفط والسيطرة على قرارات الدول المنتجة والمصدرة للنفط. ومن أجل ذلك فإنها تشرع لنفسها حق التدخل للدفاع عما تعتبره مصالحها في العالم، وفي إشارة أن الحفاظ على مصالحها جزء من دورها العالمي في الدفاع عن الحرية ونشر الديمقراطية والحفاظ على أمن العالم. الاغتيال الاقتصادي للأمم. القتل الاقتصاديون. يقول الرئيس الثاني لأمريكا جون آدمز: هناك طريقتان لقهر واستبداد أمة، الأولى هو بحد السيف، والأخرى هي عن طريق الديون. هذه المنهجية الشيطانية هي أساس نظام الحكم الأمريكي وعلاقات السياسية الخارجية بشكل خاص، وهذه القاعدة متجذرة في ثقافة اليهود المرابين. ولاغتيال الأمم اقتصاديا يقوم الخبراء القتلة الاقتصاديون في الشركات الاستشارية الأمريكية بتحديد بلد لديه موارد كالنفط، ثم إعداد دراسة بناء عليها يتم الترتيب لقروض دولية ضخمة بفوائد مركبة من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والمؤسسات المالية الدولية والأمريكية لتمويل مشاريع اقتصادية وفقا لتلك التقارير والدراسات المبالغ فيها عن معدلات النمو غير المتوقعة، حيث تضخم بشكل متعمد لخداع الدول وإغرائها بقبول تلك القروض، ويتم إغواء السياسيين في تلك البلد بمنافع شخصية للموافقة على تلك القروض الضخمة. توافق المنظمات المالية على تقديم القروض لتطوير البنية الأساسية وبناء محطات توليد الكهرباء والطرق والمدن الصناعية وغيره من المشروعات الحيوية، لكن بشرط قيام مكاتب الهندسة وشركات المقاولات الأمريكية بتنفيذ هذه المشروعات. هكذا لا تغادر الأموال بنوك أمريكا، فهي تنتقل من بنوك واشنطن لحسابات نيويورك، وتتضاعف مكاسب أمريكا عند تعثر الدولة النامية في سداد أصل القرض والفوائد، وهو الشيء الدائم الحدوث. بعدها تنصب الإمبراطورية العالمية الفخ لتلك الدول عن طريق طلب شراء النفط بسعر رخيص لشركاتهم النفطية، بناء قواعد عسكرية أو المساهمة في حرب مثل ما حدث مع بعض الدول في العراق، التصويت معهم في الأمم المتحدة على قرار ما. ومن أخطر الابتزازات هي خصخصة بعض الشركات لصالحهم والسيطرة على موارد الدولة، وفي حالة استعصاء الدولة يأتي دور CIA فتقوم بتدبير محاولة اغتيال رئيس الدولة وشن هجوم إعلامي، والتدخل العسكري ليس ببعيد، وهكذا تسقط الدولة في أيديهم. والعجيب أنهم يعدون كل ذلك واجبا وطنيا مقدسا. مستمعين الأعزاء، سنبث على مسامعكم بعض المسامع لما قاله جون بيركنز عبر أحد لقاءاته التلفزيونية، وهو أشهر القتلة الاقتصاديين، وكان قد نشر كتاب مهم بعنوان الاغتيال الاقتصادي للأمم. وفي البداية يتحدث عن كيفية تجنيد القتلة الاقتصاديين وعن تجربته الشخصية بهذا الخصوص.
1: كيف يمكن الوثوق بأشخاص خارج CIA؟ أقصد أنها مسؤولية كبيرة للغاية أن تمضي إلى التباحث في قضايا كبيرة وحساسة مع مسؤولين أجانب. أليس من الأضمن استخدام أشخاص من ذوي المواهب الخاصة من العاملين في CIA أو FBI أو غيرها من الأجهزة الخاصة لتنفيذ تلك المهام لصالح الولايات المتحدة؟ ما رأيك؟
2: المسؤولون في CIA ووزارة الخارجية كانوا يعرفون أنه لا يمكن الوثوق بأحد. حتى ضباط CIA والFBI كان من الممكن أن يفشلوا بل ويتحولوا إلى الجانب الآخر.
1: ولكن كيف يمكن الثقة بأشخاص غير مؤهلين؟ يعني أليس من الأسهل تجنيدهم من قبل الطرف الآخر مثلا؟
2: طبعا كان من الممكن تجنيدهم، ومع ذلك يخيل إلي أنه كان من الممكن الوثوق أكثر بأشخاص من الشركات الخاصة من الذين يتقاضون أجورا عالية. علاوة على ذلك كان من الممكن ابتزازهم أو تخويفهم أو رشوتهم. توجد وسائل عديدة، ومع ذلك تظل قضية الثقة هي العنصر الأساسي.
1: نعم، ربما بالإضافة إلى ذلك لم يكن لديهم تصريح بالاطلاع على المواد السرية. أنا عن الأشخاص من خارج CIA مثلا، صحيح؟
2: نعم هذا صحيح. أنا مثلا لم يكن لدي أبدا تصريح بالاطلاع على المواد السرية. غالبية الذين تم تجنيدهم من CIA لم يكونوا مطلعين على الأسرار، كانوا يعرفون ما ينبغي أن يعرفوه لأكثر. أنا أيضا لم يكن لدي موشي.
1: لو حدثتنا عن قصة تجنيدك، لماذا وقع الاختيار عليك أنت؟
2: نعم تلك قصة طريفة. كنت أدرس في كلية الاقتصاد بجامعة بوسطن. في آخر سنوات الدراسة تزوجت من امرأة شابة كان أبوها يشغل منصبا كبيرا في وزارة البحرية الأمريكية، وكان صديقه المقرب يشغل أيضا منصبا كبيرا ولكن في وكالة الأمن القومي، وكنت أسميه العم فرانك، وهو الذي رتب لإجراء مقابلة معي في الوكالة لتجنيدي. كانت المقابلة عبارة عن محادثة طويلة تخللتها اختبارات نفسية والمرور بجهاز كشف الكذب وما إلى ذلك. خلال تلك المحادثة توصلوا إلى أن عندي 3 نقاط ضعف أو الآفات الثلاثة لثقافتنا كما أسميها، وهي الشغف بالمال والسلطة والجنس. ذلك لأني ولدت في أسرة فقيرة.
1: وفي ماذا تكون أهمية تلك الآفات يعني؟
2: هذه الأمور وفرت لهم إمكانية الاستحواذ علي، أي كان بوسعهم أن يعرضوا علي المال والسلطة والجنس، وبذلك يضمنون ولائي لهم بالكامل.
1: طبعا كانوا يعرفون الكثير عن أسرتك الفقيرة، عن طفولتك الريفية.
2: نعم كانوا يعرفون.
1: وربما استغلوا مركبات النقص والعقد النفسية التي لديك ليستحكمونك بشكل جيد، أليس كذلك؟
2: نعم كانوا يعرفون أنني كنت أحلم بالسفر إلى بيونس آيرس وبزيارة باريس وطهران وجاكرتا وبلدان أخرى. في واقع الأمر عرضوا علي مثل هذه الجولات على حسابهم، شرحوا لي أني سأسافر بالدرجة الأولى وأنزل في أفخر الفنادق وأتناول الطعام في أفضل المطاعم، وهذا ما كنت أطمح إليه في الحقيقة منذ الطفولة، وأنا أريد أن أكون على مستوى زملائي الأغنياء في الجامعة وأن أقوم مثلهم بزيارة أجمل الأماكن في العالم.
1: لو رويت لنا قصة الحسناء كلودين التي جعلت منك قاتلا اقتصاديا، هذا موضوع شيق.
2: نعم، بدأت القصة عندما تم التوسط لتوظيفي في إحدى شركات مدينة بوسطن، وكان اسم الشركة تشاستي مين، كانت شركة استشارات كبيرة.
1: كان ذلك عام 71.
2: هذا صحيح. لم أكن أدرك حين ذاك ماذا كان علي القيام به. كنت أعرف أنني سأزور إندونيسيا قريبا، وكانت تلك أول مهمة لي في المستقبل القريب. قبل ذلك كلفوني بدراسة اقتصاد الكويت، إذ كانت شركتنا تتولى مشروعا هناك. ولدراسة الموضوع أخذت أتردد على مكتبة بوسطن العامة وأدرس اقتصاد الكويت. لم يكن هناك في ذلك الحين كما تعلم شبكة الإنترنت، لذلك كنت مضطرا إلى قضاء كثير من الوقت في المكتبة.
1: نعم، لا جوجل ولا ويكيبيديا ولا شيء من هذا القبيل.
2: صحيح، لكن في تلك الأيام كان علينا أن نقلب مئات الصفحات من الكتب والملفات. ذات يوم وأنا جالس أبحث عن المعلومات، شاهدت امرأة ساحرة الجمال تدخل وتجلس إلى طاولتي من الجانب الموجه لي. جلست قبالتي، فشعرت بارتعاشة في يدي. كنت حينها خجولا جدا، فقد درست في مدرسة خاصة للبنين ولم تكن عندي خبرة في التعامل مع النساء. جلست خجولا أحاول ألا أنظر إليها، لكني لم أتمالك نفسي أمام حسنها الباهر كما بدا لي حين ذاك، وخيل إلي أنها أيضا تبدي اهتماما بي. وفجأة مدت لي يدها عبر الطاولة بكتاب مفتوح على فصل كانت به معلومات عن الكويت بحثت عنها طويلا، وكانت بطاقتها موضوعة في الكتاب مكتوب عليها كلودين مارتن، مستشار متخصص بشركة الاستشارات تشاستي مين، أي في نفس الشركة التي أعمل فيها. ثم نهضت واقتربت مني مقدمة نفسها: أنا هنا في الواقع لكي أساعدك في التحضير. واقترحت علي أن أزورها في شقتها في شارع بيكون ستريت القريب من مكتبي في بوسطن. تصوروا كم كنت مصعوقا ومذهولا ولم أصدق ما يحدث. بالطبع زرتها، وتكررت زياراتي لها في الشهور التالية، وهي التي علمتني ما معنى أن تكون قاتلا اقتصاديا. أتعلم؟ هي التي أحسنت استغلال نقاط ضعفي الثلاث. كانت جذابة جدا وقالت إن أمامي آفاقا واسعة للترقي، وسأصبح رجلا ثريا وسأطوف العالم لو أنني سلكت السلوك المناسب.
1: تقول في كتابك: قالت لي إن مهمتي هي أن أجعل منك قاتلا اقتصاديا، وهو أن تدفع قادة مختلف البلدان إلى أن يصبحوا جزءا من شبكة واسعة لدعم المصالح الاقتصادية الأمريكية، وفي نهاية المطاف يقع هؤلاء القادة في مصيدة الديون، الأمر الذي يضمن اتخاذهم مواقف موالية لنا، وعندما تستدعي الحاجة فسوف نستخدمهم لتحقيق أغراضنا السياسية والاقتصادية والعسكرية. قالت لك كل ذلك بصريح العبارة؟ قالت ستصبح قاتلا اقتصاديا هكذا بالحرف؟
2: نعم هكذا بالضبط. وقد استفسرت حينها وما معنى هذا التعبير، فأجابت بأنه في الدوائر التي تعمل فيها يستخدمون هذا التعبير. أذكر أنها قهقهت عندما سألتها: قاتل اقتصادي؟ ما هذا؟ لقد دخلت الشركة كخبير اقتصادي وليس كقاتل اقتصادي، وهذا أدخل السرور في نفسها وفي نفسي، ورحنا نضحك معا. أكرر أنها استغلت بمهارة نقاط ضعفي، وبدأت أفكر في قرارة نفسي: يا إلهي، يبدو أنني سأصبح جيمس بوند تماما كبطل الأفلام.
1: طبعا لم تتصور أنذاك أنك ستساهم في خلق مشاكل اقتصادية للعديد من البلدان، وبالتأكيد لم يخطر على بالك أنك أنت بالذات من سيتحمل قسطا من المسؤولية عن ذلك؟
2: في حقيقة الأمر كانت كليات الاقتصاد في ذلك الزمن بل وحتى في هذه الأيام توحي إلينا بأن الأشياء التي نفعلها ونواصل فعلها هي أشياء سليمة لا ضير فيها. كانوا يعلموننا أننا إذ نستثمر مليارات الدولارات في تطوير البنية التحتية للدول المتخلفة كالإكوادور أو إندونيسيا، حيث نشيد محطات الكهرباء وخطوط نقل الكهرباء وشبكة المواصلات وما إلى ذلك، إنما نعمل بذلك على تطوير اقتصاد هذه البلدان. وبالفعل كانت الدراسات التي نقوم بإعدادها تؤكد ذلك، ولكن ما لم تعكسه تلك الدراسات وأنه مع تطور اقتصاد البلاد الوهمي إنما في الحقيقة تزداد العائلات الحاكمة في تلك الدول ثراء وبمعدل أسرع بكثير، أما الشعب فيزداد فقرا لأنه هو الذي تقع عليه أعباء تسديد الديون التي أنفقت على هذا التطوير. وبوسعي القول إنني حين ذاك كنت أظن أنني أتصرف تصرفا سليما وأساهم في تقدم الدول النامية. وإذا ظهر رئيس أو زعيم ما لم يشأ قبول المشاريع الاقتصادية التنموية التي كنا نعرضها فكان ذلك يثير استغرابي.
0: إيران أول ضحايا القتلى الاقتصاديين. عندما تولى محمد مصدق رئيس وزراء إيران منصبه في خمسينيات القرن المنصرم أراد أن يؤمم نفط بلاده، فحذر الشركة البريطانية أنها إذا أرادت العمل في إيران أن تعطي البلد النسبة الأكبر من عائد النفط. خشت أمريكا من تعاظم نفوذ مصدق والتحالف مع روسيا، وفي نفس الوقت لم تجرؤ على تدخل عسكري، فقامت بإرسال عميلها كيرميت روزفلت. سافر روزفلت إلى إيران واستطاع أن يجند حفنة من الإيرانيين الخونة، وقاموا بتنظيم مظاهرات لم تكن كبيرة العدد لإسقاط مصدق في مقابل مبالغ مالية ضخمة، وتم الانقلاب على مصدق ووضعه تحت الإقامة الجبرية، وأعاد روزفلت الشاه المخلوع مرة أخرى لكرسي الحكم. هكذا نجحت أول تجربة اغتيال اقتصادي دون أي عناء.
2: أعتقد أن أول بلد بدأ هؤلاء الأشخاص العمل فيه كان إيران في بداية الخمسينات، وكان رئيس الوزراء الذي انتخب حينذاك هو محمد مصدق، وكان قد بدأ في تنفيذ سياسة تأميم النفط لكي تنفق عائداته على احتياجات الشعب. كان مصدق يطمح إلى أن يصبح زعيما حقيقيا لإيران، لذلك شرع في إجراء محادثات شديدة اللهجة مع أكبر شركات النفط البريطانية الإيرانية بريتش بتروليوم، وألمح مصدق إلى أنه على الشركة أن تدفع حصة أكبر من عائدات النفط للشعب الإيراني، وإلا سيكون عليها أن تنسحب من السوق الإيرانية. عمليا كانت تلك بداية تأميم النفط. لم يكن البريطانيون حينذاك يلعبون دورا سياسيا كبيرا في إيران، وكان الرئيس الأمريكي دوايت أيزنهاور يخشى كثيرا أن تقرب هذه العملية بين الحكومة الإيرانية والاتحاد السوفيتي الذي أضحى حينها دولة نووية، وكان أيزنهاور يدرك أن التدخل العسكري في شؤون إيران الداخلية وفي كل ما كان موجها ضد محمد مصدق سيثير مشكلة خطيرة بين الاتحاد السوفيتي وأمريكا، ربما تؤدي إلى نشوب حرب نووية. عندها أقنع وزير الخارجية الأمريكي آلان دالاس ومدير وكالة المخابرات المركزية جون دالاس، أقنع أيزنهاور بإرسال عميل لوكالة المخابرات المركزية إلى إيران للمساعدة في الإطاحة بمصدق. وكان هذا العميل الذي توجه إلى إيران في مهمة خاصة هو كيرميت روزفلت، حفيد الرئيس الأمريكي الأسبق تيودور روزفلت. سافر إلى إيران حاملا عدة ملايين من الدولارات، وسرعان ما استطاع أن ينظم مظاهرات بدت وكأنها شعبية معادية لمحمد مصدق. أما في واقع الأمر فقد نظمت هذه المظاهرات مجموعة صغيرة من الأشخاص الذين تسلموا مبالغ كبيرة من المال الأمريكي. باختصار تمكن كيرميت روزفلت من الإطاحة بمحمد مصدق ووضعه قيد الإقامة الجبرية حتى آخر أيامه، وتمكن روزفلت من إعادة الشاه المخلوع إلى إيران. لقد عملت لدى شاه إيران عدة سنوات، وحين ذاك تسنى لي الاطلاع على بعض أسرار وخفايا هذه العملية التي نفذتها وكالة المخابرات المركزية ووزارة الخارجية والبيت الأبيض بكل نجاح. وهكذا بعد الإطاحة بمصدق أدرك المسؤولون الأمريكيون كيف ينبغي العمل من أجل تحقيق المصالح الأمريكية على مستوى العالم. كان ذلك طريقا شبه خال من المخاطر ولم يكن يكلف كثيرا. المشكلة الرئيسية تمثلت في أن كيرمت روزفلت كان عميلا لوكالة المخابرات المركزية، ولو فشلت مهمته وقبض عليه لوضع ذلك الولايات المتحدة في موقف صعب للغاية أمام المجتمع الدولي. عندئذ تقرر أن يشارك مستشارون في مؤسسات خاصة مثلي، وهكذا تطورت فكرة استخدام القتلة الاقتصاديين وعم استخدامهم في شتى أنحاء العالم، بينما كانت البداية مرتبطة بقصة مصدق عام 53.
0: يتحدث جون بيركنز عن مهمته في اندونيسيا كأول مهام له في القتل الاقتصادي.
1: طيب لنعد الآن إلى اندونيسيا، إلى أول مهمة لك في الخارج. تقول في كتابك: وضعت السياسة الخارجية الأمريكية أمامنا مهمة استمالة الرئيس الاندونيسي سوهارتو لخدمة المصالح الأمريكية كما فعل شاه إيران رضا بهلوي، صحيح؟
2: نعم، كانت مهمتي تتلخص في إعداد دراسة اقتصادية كان علي أن أبين فيها بوضوح أن تشغيل استثمارات أمريكية بمبلغ 5 مليارات دولار في مجال تطوير المنظومة الكهربائية لجزيرة جاوة سترفع معدل نمو الاقتصاد الاندونيسي كله إلى 15 أو 20% سنويا. أما في واقع الأمر فقد كان هذا الرقم فبركة، لكن عملي كان يستهدف إقناع الجميع بعكس ذلك، أي إقناع الرئيس سوهارتو والبنك الدولي. ولكن تقديراتي تم قبولها لأننا حصلنا على التمويل وشيدنا في إندونيسيا منظومة طاقة كهربائية.
1: أشرت في كتابك لما يسمى ظاهرة الدومينو. كان المشرفون على عملك بمن فيهم كلودين يعتبرون أنه بعد فقدان فيتنام من غير الممكن فقدان اندونيسيا، ولا يجوز السماح بانضمامها الى المعسكر الاشتراكي، والا كانت كارثة حقيقية. وكما تنهار قطع الدومينو كلها بانهيار احداها، قد تصبح الدول الاسيوية كلها دفعة واحدة في ايدي الشيوعيين. هذا يعني اننا نعود الى الربط بين السياسة والاقتصاد. كانت تلك تركيبة من المسائل السياسية والاقتصادية، ليس كذلك؟
2: بالطبع كانت خليطة من هذا وذاك. اليوم نعرف أن السياسة هي التي توجه الاقتصاد، الشركات الكبرى تتحكم في السياسة وهؤلاء يتحكمون في السياسة. الحائزان مؤخرا على جائزة نوبل الاقتصاديان الأمريكيان تيالين كوبمان وجوزيف ستيفلتز أثبتا أن الاقتصاد ليس علما على الإطلاق، وأن الاقتصاد تحكمه السياسة، لكنهما لم يفصحا عن بعض الأشياء. أما أنا فأقولها إن السياسة تتحكم فيها كبريات الشركات وأصحاب الشركات الكبيرة. إذن الشركات الكبرى تحرك السياسة والسياسة تحرك الاقتصاد. بوسعنا أن نرى كيف بدأ ذلك في أوائل السبعينات.

0: الاقتصاد والسياسة لإقامة الإمبراطورية. القوة العسكرية موجودة كحل احتياطي في حالة فشل الأسلوب السياسي.
1: نموذج الإكوادور. قام القتلة الاقتصاديون بدفع الإكوادور نحو الإفلاس بهدف السيطرة على غابات الأمازون التي تحتوي على احتياطي نفط منافس للشرق الأوسط. فخلال 3 عقود ارتفع حد الفقر من 50% إلى 70% من السكان، وازدادت نسبة البطالة من 15% إلى 70%، والدين العام من 240 مليون دولار ل16 مليار دولار. وتخصص الإكوادور قرابة 50% من ميزانيتها لسداد الديون. وأصبح الحل الوحيد أمام الإكوادور هو بيع غابات الأمازون للشركات الأمريكية لشراء ديونها. وكان الاتفاق أنه من كل 100 دولار من خام النفط يستخرج من الغابات تحصل الشركات الأمريكية على 75 دولار منه، و25 دولار للإكوادور، ويذهب من نصيب الإكوادور 75% لسداد الديون الخارجية والمصروفات الحكومية، ويبقى دولاران ونصف فقط للصحة والتعليم وباقي المرافق المخصصة لخدمة الفقراء.
0: وقلت له إذا وقعتم الأوراق الخاصة بالقروض فسنأتي بشركة أمريكية تنفذ هذه المشاريع، كما أن أصدقائك من أصحاب الشركات في الإكوادور يستطيعون كسب أموال كبيرة بمساعدتنا، وبوسعك إشراك أقاربك في الأمر، ويمكن أن يتولى أحدهم رئاسة شركة مواصلات وسندفع له مبالغ كبيرة، ويمكن لقريب آخر أن يعمل في مجال التموين بسلع غذائية، علاوة على 200 مليون دولار ستقدم لك ولأسرتك. كل ذلك سيتم بصورة قانونية. سنعين عندنا أشخاصا من فريقك، وسنكفل لأولادك وأولاد أصدقائك تعليما مجانيا في بوسطن مثلا، حيث توجد أفضل المؤسسات التعليمية، بل وسنضمن لهم العمل في شركاتنا في أيام العطلات الصيفية أو أعياد الميلاد إذا أرادوا، وعندما ينتهون من دراستهم سنضمن لهم عملا جيدا. كل ذلك يكلف أموالا كبيرة، وسندفع نحن كل التكاليف، بما في ذلك إيجار الشقق التي سيستأجرها أبناؤك. باختصار سنغطي لك كل النفقات. بالطبع سنستفيد نحن أيضا. سيكون بوسعنا أن نقول للصحافة الأمريكية انظروا كيف تساعد شركتنا أهالي الإكوادور أو إندونيسيا أو أي بلد آخر. إننا ندفع مصاريف تعليمهم. بالطبع لن نقول إننا سننفق كل هذه الأموال على أولاد الأغنياء ممن يملكون السلطة أساسا، لن نتحدث عن ذلك. المهم أن كل شيء يتم بصورة قانونية. أما في الواقع فهذه رشوة حقيقية تسدد كنفقات قانونية حسب المعايير الأمريكية، وكل هذه الأمور مدروسة بشكل جيد. علاوة على ذلك كان لدينا كاحتياطي أسلوب الوعيد، إذ كنت أذكر قائلا: هل تذكر ما حدث للرئيس سلفادور أليندي في تشيلي؟ ألا تذكر ما حدث في غواتيمالا للرئيس هاغوبو أرفينس؟ أو ما جرى لرئيس الوزراء في إيران محمد مصدق؟ كانوا يفهمون كل شيء، صدقني.
2: حسنا، لو حدثنا جون عن قصة معهد اللغات الصيفي، يعني هناك قضايا مذهلة أوردتها في كتابك ارتبطت بهذه المؤسسة، من كان يقف وراءها؟ يعني هي كانت واجهة فقط، أليس كذلك؟ من كان وراءها؟
0: في الحقيقة كان لمعهد اللغات الصيفي اسم آخر، فقد ظهر أول ما ظهر كإرسالية تبشيرية. كان أعضاء هذا الفريق يقومون برحلات إلى بلدان حوض نهر الأمازون لنشر التعاليم الإنجيلية بين السكان المحليين، ووصل المبشرون إلى الإكوادور لكنهم سرعان ما طردوا منها. لقد اعتبر رئيس الإكوادور خايم رولدس أن البعثة لا تقوم بنشاط ديني بل تنفذ مهام تجسسية، عندئذ غير المبشرون اسمهم وعادوا إلى الإكوادور تحت لافتة معهد اللغات الصيفي لدراسة اللهجات المحلية بغية إيجاد لغة مكتوبة لقبائل الشوار والعوتشار والغوار في الإكوادور. أعلنوا أن عملهم يستهدف نشر المدنية وإصدار كتب باللغات المحلية، ومن بينها بالطبع الكتاب الوحيد الذي أراد الأمريكان أن يترجموه ألا وهو الكتاب المقدس. كانت هناك منظمات مماثلة أنشئت على حساب شركات النفط، كانت هي مصدر التمويل الرئيسي. إذن ماذا كان جوهر تلك الصفقة؟ تتلخص المسألة في أن الشركات النفطية عندما تقوم بالتنقيب عن النفط تواجه عوائق من جانب السكان المحليين من الهنود الحمر. كانوا يقاومون غزو الأجانب لأراضيهم حسب اعتقادهم ويعرقلون أعمال استغلال حقول النفط. في تلك الأماكن بالضبط كان المبشرون بمعهد اللغات الصيفي يظهرون. لم يكونوا يدعون السكان إلى الهداية فحسب، بل كانوا يحاولون إقناع الهنود بالرحيل عن أراضيهم للانضمام إلى جماعاتهم، حيث يقدم لهم الطعام والعلاج والإقامة والتعليم دون مقابل. كان المبشرون يقولون إن بإمكان الهنود الحمر تعلم اللغة الإسبانية وأن يصبحوا متحضرين ويخففوا من قسوة الحياة عليهم. باختصار كانوا يتصرفون بمهارة بغية إبعاد السكان عن تلك المناطق التي اكتشف فيها النفط. كانوا يرسلونهم إلى مناطق عزل خالية من أي ثروات باطنية. سأسوق هنا مثلا واحدا كنت شاهدا عليه ودرست ملفاته. فقد صنع الخبراء الأمريكيون العاملون لحساب شركة نفط محلية والمقيمون في قاعدة عسكرية قرب بلدة تابعة لشركة شيل قرب الحدود في أدغال إكوادور، صنعوا جهاز تنصت فريد. رأيت هذا الجهاز بأم عيني، وأطلق على عملية زرعه اسم حركي هو عيون وأذان. كانوا وهم في قاعدتهم العسكرية يستطيعون أن يسمعوا كل ما يدور في القرى الهندية بواسطة الحوامات، وحتى الأقمار الصناعية كانوا يرون كل ما يجري في الأدغال. وإليك الطريقة التي نشروا بها الأجهزة. كان المبشرون من معهد اللغات الصيفي يلقون من الحوامات سلالا بها مواد غذائية للسكان المحليين، وكانت السلال ذات قعر مزدوج. وهناك خبئت أجهزة التنصت التي ترسل إشاراتها بما يحدث في القرى إلى القاعدة العسكرية لبلدة تتمركز بها شركة شيل. لماذا كانوا بحاجة إلى هذه المراقبة؟ لأنهم عندما يسمعون أن أحدا في قرية ما قد مرض أو أصابه مكروه أو أن أحدا أصيب بنوبة في أحد الأعضاء الداخلية، يرسلون حوامة إلى هناك فورا وبها طبيب وينقذون المريض. ويندهش السكان المحليون متسائلين، وكيف عرفت بأن واحدا منا قد أصيب بمكروه؟ فيردون عليهم الرب أخبرنا بذلك.
2: معقول؟
0: الرب أخبرنا
2: هكذا قالوا؟
0: علاوة على ذلك كانت هناك قرى قام مسلحون محليون فيها بمهاجمة العاملين الأمريكيين في حقول النفط قائلين لن نسمح لكم بعمل أي شيء هنا على أرضنا، أرضنا مقدسة. لم يعجبهم أن المهندسين كانوا يستخدمون المواد المتفجرة لإجراء أبحاثهم، ولم يكن ذلك يعجب القبائل المحلية. لكن الأشخاص الذين كانوا يتنصتون في إطار عملية عيون وآذان كانوا يتحكمون في الأمور. وعندما يسمعون أن المحاربين المحليين يخططون للانقضاض على مجموعة من الباحثين الأمريكيين عن النفط، يرسلون فورا مجموعة عسكرية على حوامات لمساعدة رجالهم، فيحولون دون وقوع مجزرة. ويعود السكان المحليون إلى التساؤل، وكيف عرفتم أننا ننوي القيام بعمل ما؟ فيجيبونهم الرب أخبرنا بذلك. مع الوقت كان كل ما يجري يثير ذهول السكان المحليين، فيعترفون لأنفسهم يبدو بالفعل أن ثمة إلها يخبر هؤلاء الناس، إنهم على علم بكل شيء، الرب يخبرهم بكل ما يجري هنا، إنهم يعرفون من منا مرض ومن يحتاج إلى مساعدة، إنهم يعرفون بهجومنا عليهم قبل وقوعه. هناك أمثلة أخرى. المواد الغذائية التي كانوا يلقونها من الطائرات كمساعدة إنسانية كانت تحتوي على مادة مسهلة وتسبب مشاكل كبيرة في الأمعاء، وعلى الفور يعلم الجالسون في القاعدة الحربية بذلك، فيرسلون العون الطبي ويعالجونهم بسرعة ويقولون لهم انظروا فأنتم قد مرضتم وكدتم تموتون، لكننا أنقذناكم والفضل للرب الذي أخبرنا بمرضكم وبأن عشيرتكم كانت معرضة للهلاك. تلك وسائل كان الأمريكان يلجؤون إليها لإقناع الهنود بترك مواطنهم. كانوا يحاولون إقناعهم قائلين ها أنتم ترون أن الرب معنا، تعالوا إلى محمياتنا وزوروا كنائسنا وتعمدوا لتصبحوا منا وفينا، عندئذ تحل بكم نعمة سماع كلام الرب. بذلوا كل ما في وسعهم لإرغام السكان على النزوح لكي تبدأ شركات النفط في استغلال الأراضي. كانوا يلجؤون إلى هذه الأساليب القذرة والغادرة. إنها سياسة فظيعة أن تستغل سذاجة هؤلاء الناس.
1: نموذج بنما وعمر توريخوس. عمر توريخوس رئيس بنما كان مناصرا للفقراء، كان يأمل في تحرير بلاده وأن تعود قناة بنما لسيطرة الشعب البنمي ومساعدة بلدان أمريكا اللاتينية لنيل استقلالها. استطاع أن ينتزع السيطرة على قناة بنما من خلال معاهدة تم التصويت لها في الكونغرس بفارق صوت واحد فقط، كما قام بطرد المعهد الصيفي للغويات ورفض بصلابة الاستسلام لطلبات إدارة ريغان بشأن إعادة التفاوض في معاهدة القناة. جمع عمر عائلته بعد اغتيال رالدوس رئيس الإكوادور وأخبرهم أنه يشعر أنه التالي ولا مشكلة في ذلك، حيث أنه حقق حلمه وأعاد القناة لسيادة بنما. بعدها بمرور شهرين تم اغتياله في حادث طائرة مثل رالدوس. بعد وفاة توريخوس تولى الحكم نوريغا، كان مهتما أيضا بالفقراء، وكان أهم مشروعاته مواصلة اكتشاف إذا كان هناك إمكانية لشق قناة جديدة يمولها اليابانيون، مما يعني أن شركات الهندسة الأمريكية ستخسر فرصة عمل جديدة. رفض أن يمد عمل مدرسة الأمريكيتين 15 سنة أخرى، لكنه لم يكن بنزاهة ووطنية عمر، فمع مرور الوقت اكتسب سمعة سيئة مع اتهامه بالفساد وتجارة المخدرات. انتهز بوش هذه الفرصة، قام بغزو بنما. كان مبرر أمريكا للغزو هو مطاردة رجل واحد وتخليص بنما من خطر الديكتاتور الفاسد، وكأن لهم الحق في هذا. قام الجنود بإبرام النيران في أحياء ضخمة من العاصمة وقتل أعداد لا تحصى من أطفال بنما وتشريد نحو 25,000 بهدف قتل رجل واحد، وفي النهاية ألقوا القبض عليه وصدر الحكم ب40 عاما.
2: تقول في كتابك إنك حاولت رشوته، ما الذي اقترحته عليه؟
0: نفس المقترحات التي عرضت على الآخرين. قلت له إننا نستثمر أموالا كبيرة في بلده وسنقيم فيها بنية تحتية متقدمة وسنشيد مجمع للطاقة الكهربائية ومحطات طاقة مائية وخطوط نقل الكهرباء ومصانع، وسنقوم بتحديث بنما ونرفع مستواها لتدخل عصرا جديدا. كان عمر توريخوس يدرك مدى خطورة رفضه لعروضنا، كان يدرك أنه يجازف بحياته.
2: قال لك ربما أكون التالي بعد خيمر دوس الذي قتلتموه، ربما أنا التالي، هكذا قال لك؟
0: نعم، في البداية قال ذلك لأسرته. هناك واقعة معروفة روتها لي ابنة خايمي رولدوس التي أصبحت زوجة ابن أخي عمر توريخوس وأصبحت جزءا من أسرته. فبعد مقتل خايمي رولدوس في مايو عام 81 جمع عمر توريخوس أفراد أسرته وقال لهم أنا سأكون التالي. أنا واثق من ذلك تماما، لكن لا تقلقوا علي، لقد أنهيت أكبر مشروعاتي إذ أعدت القناة إلى أيدي شعب بنما. لقد أبرمت معاهدة سلام، وإلى جانب ذلك كان الجميع يعلمون أن رونالد ريغان كان خصما لدودا لتوريخوس وسماه بالعدو في كثير من خطبه. كان ذلك واضحا، وأدرك توريخوس أن ريغان يمثل خطرا كبيرا عليه، لكنه لم يستسلم، ظل مخلصا لنفسه ولبلده.
2: بالمناسبة كان يعرف من أنت ولماذا جئت إليه، وقال لك صراحة أنه يرفض اقتراحاتك.
0: أتعلم لقد مضى إلى أبعد من ذلك. أحد فصول كتابي وضعت له عنوانا قريبا في معناه من كلمة مغفل، وهذه الكلمة سمعتها لأول مرة من توريخوس بالذات. هو الذي قال لي أتعلم إنكم تريدون أن تستغفلوني، بل وتريدون استغفال العالم كله، لكن في النهاية ستكونون أنتم المستغفلين، سيتخلى عنكم الجميع. ثم مضى يقول: شعبكم سيتعرض لكل ما تعرضنا له نحن من محن، كل ما تفعلون سيرتد إلى نحركم أنتم. وإني لأعترف لك أنه كان كثيرا ما يقول لي وهو يدعوني على الطريقة الإسبانية خوان، كان يقول لي: خوان، هيا انتقل إلى العمل معي. ربما لن تحصل على نقود كثيرة، لكن عملك سيكون شيقا وممتعا بما لا يقاس. علاوة على ذلك، ستشعر أنك تفعل شيئا مفيدا للعالم. هيا نعمل سوية. ربما كان ينبغي أن أقبل عرضه أنا.
1: عن السعودية تحدث جون بيركنز عن مهمته هناك.
2: كيف كانت انطباعاتك جون عندما زرت المملكة العربية السعودية لأول مرة؟
0: كانت صدمة بالنسبة لي. كانت السعودية آنذاك بلدا شديد التخلف، وليست كالسعودية اليوم التي تعتبر من أغنى البلدان. آنذاك عندما وصلت إلى الرياض، كان أقوى انطباعاتي هو نظام جمع القمامة في العاصمة. كان عبارة عن قطيع من الماعز يجوب الشوارع ويلتهم جبالا من القمامة. بالطبع إثر مجيئي بفترة قصيرة، تم توقيع عقد مع الشركات الأمريكية لمعالجة المخلفات، ولكن انطباعي الأول آنذاك أثار صدمة كبيرة. لم أكن أتصور أبدا أن هناك بلدا في العالم بهذا التخلف، خصوصا مع الاحتياطي الهائل من النفط. بالطبع كانت مهمتي أن أقنع السعوديين بإنفاق أكبر قدر من المال على الشركات الأمريكية.
2: بالمناسبة جون، كانت تلك فترة حساسة جدا، يعني جيت للسعودية بعد أن استخدم الملك فيصل سلاح النفط كما سمي آنذاك في الحرب ضد إسرائيل، والتي كانت سلاحا فاعلا للغاية ضد المصالح الأمريكية كما هو معروف. أقصد حظر تصدير النفط الذي فرض آنذاك. هل ظهورك في السعودية كان له علاقة بشكل أو بآخر بهذا الموضوع؟
0: نعم، كانت هناك صلة مباشرة بالحظر. التقيت شخصا من المسؤولين الكبار في الخزانة الأمريكية الذي قال لي: نحن لا نستطيع السماح للأوبك بابتزازنا، عليك أن تذهب مع موظفيك إلى السعودية، وعليكم أن تضمنوا عدم تكرار استخدام الحظر النفطي ضدنا. وبالفعل فقد عانت الولايات المتحدة معاناة شديدة بسبب الحظر النفطي. أذكر كيف كانت طوابير طويلة من السيارات تمتد إلى محطات البنزين. كان البلد على وشك أن يغرق في ركود اقتصادي جديد. كنا جميعا ندرك أن الطريقة الوحيدة التي يمكن أن تخلصنا من هذا الحظر هي أن نسيطر على الأوبك سيطرة كاملة، وكان ذلك يتطلب منا أن نعمل من خلال أسرة آل سعود، العائلة الحاكمة في السعودية.
2: كان ينبغي رشوتهم كما تقول.
0: نعم، كنا نعرف من قبل أن الأسرة المالكة قد تفشى فيها الفساد ومن الممكن استمالتهم إلى ذلك. لهذا الغرض أرسلت إلى السعودية، ثم تطورت الأمور بصورة مثيرة. تصرفنا وفق الخطة المجربة. قدمنا للسعودية خطة لتطوير الطاقة الكهربائية. كانت عدة شركات تطمح إلى الفوز بهذا العقد، لكننا كنا واثقين تماما من فوز شركاتنا. ففي الخزانة الأمريكية كانوا يدركون جيدا أن شركتنا ستسعى في الميدان السياسي لخدمة المصالح الأمريكية، ولن تكتفي بمد شبكات كهربائية، وقد فزنا طبعا بهذا العقد. كان ذلك مشروعا هائلا، ورغم أني اليوم لا أتذكر المبلغ الذي قدرت به قيمة العقد بدقة، إلا أني أذكر أن دراسة المشروع فقط قدرت بملايين الدولارات. إذن كيف أقنعنا السعوديين بأن يفضلوا التعاقد معنا؟ في ذلك الوقت كنت أترأس بضع عشرات الأشخاص في إدارتي، فأرسلت ثلاثة من في جولة شملت السعودية كلها. كان عليهم أن يزوروا كل منطقة آهلة وصلتها الكهرباء وكل الأماكن التي تنتج الطاقة الكهربائية. كان اثنان من معاوني يعملان من قبل كمتطوعين في فيلق السلام الأمريكي، لذلك كانا على دراية بكيفية دراسة البنى التحتية في بلد غريب وبمن يتصلون للحصول على المعلومات المطلوبة. أما أنا فالتقيت بالسعوديين مرارا قبل توقيع العقد لأقنعهم معهم بأن يوقعوا العقد معنا نحن بالذات. وبالإضافة إلى ذلك كان علينا حسب مخططاتنا أن نقنعهم ببيع النفط السعودي مقابل الدولار الأمريكي فقط. كان ذلك مهما للغاية لأن الرئيس ريتشارد نيكسون وسكرتير الخزانة الأمريكية جون كونيلي أوقفا سريان المعيار الذهبي للدولار، وكان ذلك يعني أن الدولار الأمريكي أصبح آنذاك في وضع محفوف بالمخاطر لاحتمال فقدانه لقيمته بشكل مضطرد. لهذا كان التعامل بالدولار في المسائل التجارية الضخمة مع السعودية يعني إنقاذا لوضع الدولار، ولذلك كنا نصر على التعامل بالدولار فقط
2: وكذلك على عدم رفع أسعار النفط فوق حد معين.
0: صحيح، كانت تلك هي المسألة الثانية. تمسكنا بأن السعر ينبغي أن يكون مقبولا لشركاتنا النفطية.
2: يعني أمريكا كانت تملي على السعودية شروط التعاقد بشكل كامل.
0: نعم، كنا نريد فرض شروطنا، لذلك اقترحنا التالي: على السعوديين ألا يسمحوا أبدا بتكرار الحظر النفطي، وفي المقابل نتعهد نحن بحماية الأسرة المالكة ونبذل كل ما في وسعنا لكي تبقى في الحكم أطول فترة ممكنة في حال حافظ ملوك السعودية على التعهد المتفق عليه فيما بيننا. وقد وفينا بالعهد وتدخلنا عندما اجتاح صدام حسين الكويت وراح يهدد العائلات المالكة في دول الخليج.
2: كان ذلك جزء من الصفقة.
0: صحيح تماما.
2: قل في كتابك: في حال هددت دول مثل إيران أو العراق أو إندونيسيا أو فنزويلا باستخدام الحظر النفطي، فإن السعودية حسب الاتفاق ستسدد بثرواتها النفطية الهائلة أي نقص في الإمدادات النفطية للولايات المتحدة. هل يعني ذلك أن السعودية أصبحت بمثابة طوق نجاة ربما للاقتصاد الأمريكي؟
0: هذا صحيح، وكانت الدول الأخرى الأعضاء في الأوبك تعرف هذا، لذلك لم تحاول حتى فرض أي حظر بعد ذلك لعلمها بموقف السعودية وإدراكها أنه لا جدوى في الأمر إطلاقا.
2: أبرمت هذه الصفقة بعد مقتل الملك فيصل؟
0: أعتقد ذلك.
1: مستمعين الأعزاء، نكتفي بهذا في حلقة اليوم، على أن نواصل الأسبوع القادم الجزء الثالث من ملف النفط، وفيه سنتناول بدايات أعمال الاستكشافات النفطية في اليمن، وما دور النظام السعودي في منع اليمن من الاستكشاف والتنقيب عن النفط في حلقتنا القادمة. وفقط على إذاعة سام اف ام سنتطرق إلى مشروع الرئيس الشهيد إبراهيم الحمدي في التنقيب عن النفط في تهامة والساحل، وهو أحد الأسباب التي جعلت من السعودية تغتال الرئيس الحمدي بأيادي عملائها وعلى رأسهم علي عفاش. كل ذلك والكثير الكثير فقط من إذاعة سام اف ام وعبر برنامجها الأسبوعي ملفات خاصة، فكونوا على الموعد. في أمان الله ودمتم بخير.

0: طوفان الأقصى
1: since the Aqsa flood
0: began. اليمن يكتب تاريخه المقاوم بكل فخر.
1: Yemen has been writing its resistance history.
2: سام اف ام من صنعاء تقدم
0: حارس الازدهار الأمريكي
1: from the US prosperity guardian
0: إلى اعتراف
1: admit fashion
2: الحقيقة
0: من عمق إلى الإعلام الدولي
2: محاصرة بلسانين
1: two of these advanced aircraft and even the US had more
2: الحقيقة بلسانين إعداد وتقديم دعاء أحمد الأكوع
1: اليوم today العزل الإسرائيلي
0: بلغ دولة
1: inspiration has
0: كيف لم يعد
1: تستهدف
0: المطارات
1: والمصانع
0: factories
1: والمستشفيات
0: حارس الازدهار الأمريكي
1: from the US prosperity guardian
2: الحقيقة بلساني.
3: تحت الطاولات المغلقة وبحبر المسودات المسربة تطبخ اليوم الصفقات. واشنطن تستنفر بكل أذرعها وتدفع بماكينتها الإعلامية لترويج وهم جديد أن ما عجزت عنه آلة الحرب والعدوان في الميدان يمكن انتزاعه اليوم بالسياسة والدبلوماسية.
4: Behind closed doors and leaked drafts, new deals are being shaped. Washington is mobilizing all its tools, pushing its media machine to sell a new illusion that what Warren Aggression failed to achieve on the battlefield can now be won through politics and diplomacy.
3: شيطان الحرب لم يعد يهمس في الخفاء بل بات يصرخ علنا ويبحث عن ثمن لدماره من شركائه الخفيين منهم والظاهرين.
4: The architects of war are no longer hiding in the shadows. Their voice is loud, demanding payment for destruction from allies both visible and hidden.
3: والمخزي في هذا المشهد هو ذلك الصمت المطبق وغياب أي موقف يحفظ ماء الوجه أو يعبر عن قليل من السيادة والكرامة.
4: What is most shameful is the silence, the absence of even the smallest stamp to preserve dignity, sovereignty or honor.
3: المفارقة العجيبة أن هذا الخنوع السياسي يتزامن مع أعظم شعائر المسلمين مع أيام الحج. هذه الشعيرة التي جعلت في أصلها لإعلان البراءة الصارخة من قوى الاستكبار.
4: The better irony is that this political surrender comes during the days of Hajj, a sacred season originally rooted in rejecting oppression and declaring defiance against tyranny.
3: لكن وبينما تغيب هذه البراءة وتتلاشى عن مواقف كبرى عواصم الأمة نراها تتجسد فعلاً لا قولاً في جبهات أخرى. نراها هناك حيث تحلق أبابيل المقاومة في لبنان لتضرب الشياطين الصهاينة في عمق تجمعاتهم.
4: Yet while many capitals abound in that spirit, others embody it through actions not words. Where the Ababil of resistance rise in Lebanon to strike deep into Zionist strongholds.
3: هذا هو المفهوم الحقيقي للحج. رسائل بارود تؤكد أن هذه الأمة قادرة على تحطيم مشاريع السقوط الأخلاقي والصهيوني. مهما حاولوا تفريغ الشعائر من محتواها ومهما وضعوا أمامها من عراقيل.
4: This is the true meaning of Hajj, a message of resistance proving that this nation can still confront moral collapse and Zionist expansion. No matter how hard others try to embody these sacred rituals of their meaning.
3: بالأمس بات حجاج بيت الله الحرام في منى وقد وقفوا اليوم بصعيد عرفة الطاهر. لكن هل سمعتم تلك الأصوات القادمة من هناك؟
4: Yesterday pilgrims rested in Mina. Today they stand on the sacred plains of Arafat. But have you heard the voices rising beyond those crowds?
3: منذ أيام والتكبيرات لا تهدأ والتهاليل تسطح ليس من مكة فحسب بل من بين ركام غزة. For days, chants of faith have echoed non-stop, not only from Mecca, but also from beneath the rubble of Gaza. غزة التي تركت وحيدة تشكو إلى الله خذلان أمتها وتبرق إلى الأحرار برسالة الدم. طوبى لمن أسرج الدرب نحو الأقصى، طوبى لمن لب النداء وتقدم يقاتل عصبة الشر والعدوان بدمه وثباته. Gaza, abandoned and wounded, cries out over the betrayal of its nation, sending a message written in blood. Blessed are those who answered the call, stood firm, and carried the road toward Al-Aqsa with sacrifice and resolve. إنهم يحاولون بكل ما يملكونه من مكر وتآمر أن يطفئوا هذه الجذوة. يريدون نزع سلاح الوعي وتحييد الصواريخ التي تقض مضاجعهم، صواريخ حزب الله والقسام والحرس الثوري والحشد الشعبي والأنصار في اليمن السمود.
4: They are using every tool of pressure and conspiracy to extinguish this flame, seeking to silence awareness and neutralize the missiles that continue to shake them from Hezbollah, Al-Qassam, the Revolutionary Guard, the popular mobilization forces, and the Ansar fighters in resilience Yemen.
3: يريدون إنهاء المقاومة ولكن هيهات. فرغم كيدهم ومسوداتهم وتآمرهم يأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون.
4: They seek to end the resistance, but despite every scheme, every agreement, and every conspiracy, the flame endures, and the light will not be extinguished.
3: في المحصلة قد تباع المواقف في أسواق السياسة وتدبج المسودات بمداد الخنوع، لكن نبض الشعوب الحية لا تشتريه العروش، وصوت التكبير الصادق من خنادق الصمود أقوى من كل الصفقات. غدا تقف الأمة على صعيد واحد، وهناك تتجلى الحقائق وتسقط الميادين عروش الوهم.
4: In the end, political positions may be traded and agreements may be written in the language of surrender, but the spirit of living nations cannot be bought. The honest cry rising from the trenches of resistance is stronger than any deal. And sooner or later, reality will bring every illusion crashing down.

0: جهادي أمريكي
1: from the U.S. Prosperity Guardian
0: الاعتراف بالمشهد فشل
2: الحقيقة
3: من عمق إلى الإعلام الدولي محاصرة
2: بلسانين
0: two of these advanced aircraft and even the U.S. had no
2: الحقيقة بلسانين إعداد وتقديم دعاء أحمد الأكوع
4: today العزف الإسرائيلي
3: بلغ ضغطه فلم يعد
4: يستهدف
3: المطارات والمصانع
4: والمستشفيات
0: محارس الازدهار الأمريكي
1: from the U.S. Prosperity Guardian
0: بالاعتراف
2: الحقيقة بلسانين
5: سام اف ام من صنعاء تقدم

0: وما يسطرون
1: وما يسطرون.
0: وما يسطرون يعده ويقدمه عبد الكريم محمد الوشلي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا بكم مستمعين الكرام إلى جديد حلقاتنا من البرنامج الثقافي الاطلاعي، برنامج وما يسطرون.
0: وما يسطرون
1: وما يسطرون.
2: وحلقتنا اليوم هي أيضا معنية بشوط إضافي إلى ما سبق في الحلقة الماضية والتي قبلها، أي سنستأنف فيها رحلتنا بين سطور الكتاب التوثيقي التاريخي، كتاب مجزرة الحجاج الكبرى للكاتب والمؤرخ والأكاديمي الدكتور حمود عبد الله الأهلومي. في هذه الحلقة الاستئنافية أو التي هي تواصل لما سبقها، وبعد أن وقفنا مع المؤلف مع الباحث الدكتور حمود الأهلومي في الحلقة الماضية مع أسباب ارتكاب المجزرة، مجزرة الحجاج اليمنيين في تنومة وسدوان، وهي أسباب مختلفة بوبها الباحث أو صنفها في أسباب سياسية وعقائدية وأسباب مادية وأسباب عسكرية، أطلعنا الباحث خلالها على مختلف التفاصيل والحيثيات المتعلقة بهذه الأسباب التي أدت إلى إقدام مجرمي آل سعود وعصاباتهم الوهابية الإجرامية التكفيرية على تلك الجريمة الكبيرة والتي استهدفت الحجاج اليمنيين قبل نحو 106 أعوام، وقضى فيها أكثر من 3000 حاج يمني شهداء على يد تلك العصابات الخبيثة. إذن وبعد أن سرد لنا الباحث مختلف الأسباب التي شكلت مرجعية سببية لهذه المجزرة، ننتقل مع الباحث الدكتور الأهلومي في هذه الحلقة وعبر السطور التي سنجول بينها إلى وقائع المجزرة. ننقلنا إلى وقائع المجزرة في الفصل الثالث من هذا الكتاب، ويبدأها بمقاربة تاريخية، حيث كما يقول: جرت عادة الحجاج اليمنيين أن تكون لهم قافلة واحدة تحت إمرة أمير واحد، وكان أحد عائلة السادة بيت الكبسي هو الذي يرأس قافلة الحجيج، واعتاد كثير من اليمنيين السفر إلى مكة عن طريق السلسلة الجبلية المجتازة لعسير نحو منطقة الحجاز. كان أمير الحج يكلف في صنعاء، وقد حضرها الحجاج من المناطق التي تقع جنوب صنعاء، فتتحرك القافلة من صنعاء عادة في السادس من شهر شوال أو في تاريخ مقارب. ولاشتهار مواعيد حركة الحجاج اليمنيين ومحطاتهم في الطريق ودقة مواقيتها، كان الحجاج من المناطق الواقعة بين صنعاء ومكة ينتظرون قدوم القافلة، قافلة الحج، في تلك المواعيد المتواطئ عليها أو المعروفة سلفا لينضموا إليها. ولكونهم كانوا يذهبون مجتمعين لا يتفرقون، كان يطلق عليهم اسم العصبة. وهنا يذكر الباحث أن النجديين الوهابيين لما استولوا، والسعوديين لما استولوا على أجزاء من عسير، أرسل حاكمها، حاكم منطقة عسير عبد العزيز بن إبراهيم، إلى الإمام يحيى حميد الدين كتبا تفيد باهتمامه بتأمين طريق الحجاج وتيسير مرورهم وسفرهم. بل وإنه لا خوف عليهم مما يجري في أطراف عسير، وقد علم الحجاج بذلك. ومع ذلك فإن أمير الحج في ذلك العام السيد العلامة محمد بن عبد الله شرف الدين ما إن وصل إلى أطراف صعدة حتى بعث كتابا إلى حاكم أبها السعودي النجدي عبد العزيز بن إبراهيم مستوضحا منه حالة طريق الحجاج وإمكان اجتيازهم فيها بأمان من باب التثبت في الأمر، وإلا كما يقول الباحث فالعلاقات بين الإمام يحيى وحاكم نجد لا يشم منها رائحة الإرادة لأي عدوان على حد قول سيرة الإمام يحيى. وعاد الجواب عليهم مؤكدا ما سبق منه إلى الإمام من أن الطريق آمنة وأن يكون سلوك الحجاج من الطريق المعتادة وأنه لا يوجد أي مانع من مرورهم منها، وأنه قد سبق منه البيان حول ذلك وهم واثقون باندفاع الأخطار في سلوكهم تلك الطريق أو الجادة. بل كان الحجاج يتمتعون بالاحترام والحرية والإكرام من قبل أهالي القرى والمدن التي يجتازونها ويمرون عليها، وكان من يتعرض لهم من اللصوص وقطع الطرق يعاقبهم أهالي تلك القرى والمناطق أشد العقوبة، ولو كان المتعرض من أبنائهم وإخوانهم. بل أيضا يضيف الباحث وبمجرد وصول الحجاج اليمنيين ذلك العام إلى أطراف مناطق عسير المحتلة تلقاهم بعض النجديين تلقي المسالمة كما تقول بعض المراجع التاريخية مثل سيرة الإمام يحيى ابن محمد حميد الدين. وعلى مشارف أبها أكرمهم حاكمها عبد العزيز بن إبراهيم واستضافهم ولم يحذرهم من شيء بحسب المصادر اليمنية. ويبدو أن قرار تصفية الحجاج وصل بينما كانوا يجتازون الطريق بين أبها وتنومة، فهناك من الوقت ما يكفي في التواصل بين حاكم أبها النجدي السعودي وأميره في الرياض عبد العزيز بن سعود. وإذا كان قد وصل علم قدومهم إلى أطراف عسير منذ أيام، وهناك سيقضون أياما إلى أبها، ثم يحتاج مرورهم من أبها إلى تنومة الوقوف في عدد من المحطات ولعدد من الأيام أيضا، فهذا يعني أنه كان هناك وقت كاف للتواصل مع عبد العزيز في الرياض وسؤاله عن اللازم فعله تجاه حجاج يعتقدونهم مقاتلين متنكرين في زي حجاج على حد قول الاتهامات الذرائعية النجدية التي تبرر الجريمة. ويؤكد الباحث أن ابن سعود وحده هو الشخص الذي يمكنه اتخاذ قرار بحجم تصفية حجاج بعدد كبير، وهو الشخص الذي يذكرنا بما عرف من أنه كان يعتمد على الاستخبارات قبل الملاقاة، وقلما أغار على أرض يجهلها كما تقول أيضا المصادر التاريخية التي يعيدنا إليها الباحث، وقلما أغار على أرض يجهلها أو ليس له عين فيها يبعث إليه بأخبارها، ويكثر من الاحتياط إذا هم بالزحف ويفترض في خصمه أضعاف ما هو فيه. وهنا أو يشير الباحث إلى أن هذا الاقتباس هو من وصف مؤرخ هذا الحاكم السعودي الزركلي، وهو الآمر الناهي لجميع فرق جيشه ومنها فرق هجر من يسمون بالإخوان الوهابيين. ويرجح الباحث أن قرار إبادة الحجاج لم يكن لينفذ في أبها، إذ كان السيناريو يفترض أنه لابد من كمين يتولى المهمة في منطقة مضطربة ومن طرف أشبه ما يكون بطرف ثالث يمكن تحميله المسؤولية التي تخلي ابن سعود أو التي تعفي ابن سعود من طائلتها على نحو يحقق أهدافه الخبيثة، وليكن الإخوان ذراعه المتشددة ووجهه القبيح المتوحش. هم ليكون هؤلاء الإخوان هم الأداة الوسخة وهم المشجب الرديء الذي سيحمل المسؤولية كما يقول الباحث، الذي يعبر أيضا عن يقينه أنه تم في أبها تم التعرف على عديد الحجاج وعتادهم وأموالهم وبضائعهم المغرية، والمسيلة للعاب الغنيمة، وتم اكتشاف نقاط ضعفهم وأفضل الطرق لإبادتهم وتصور الطريقة المثلى للتنصل عن المسؤولية بطريقة تضيع دماء أولئك الأبرياء بشكل شيطاني. يوفر لابن سعود إظهار نفسه ككل مرة بمظهر الباكي الشاكي دارفي الدموع الحرة والثكلة، ولم يكن هناك أكفأ من تلك الكتائب المتوحشة التي صنعت الرعب في الجزيرة العربية لتحميلها هذا العمل وهذه المسؤولية، ليصل خبر رعبهم إلى اليمن وحاكمها وجنودها فتتحقق الإفادة والأهداف المرجوة من وراء ذلك سعوديا أو نجديا، وتتحقق الأهداف المرجوة أيضا بريطانيا.
1: وما يسطرون.
2: وتحرك الحجيج مجتازين مناطق كثيرة وصولا إلى أطراف بني الأسمر في سدوان وإلى حدود بني شهر في تنومة، فحطت القافلة الأولى والكبيرة في تنومة والتي تبعد عن أبها حوالي 125 كيلومترا، وحطت قافلتان في سدوان الأعلى وسدوان الأسفل واللتين تبعدان عن تنومة بحوالي 15 كيلومترا إلى الجنوب الشرقي منها. وكان أمير الحج في الفرقة الأخيرة التي نزلت في سدوان الأسفل. كان اليوم هو الأحد، ذلك اليوم المشؤوم يوم المجزرة أو المذبحة المروعة، كان ذلك اليوم هو الأحد 17 من ذي القعدة من العام الهجري 1341 المصادف للأول من يوليو من العام الميلادي 1923 في وقت الظهيرة، وقد حطت الفرق الثلاث لصناعة طعام الغداء ظهرا وهم آمنون لا يدرون عما قد دبر لهم بليل الشياطين آل سعود والبريطاني، وما قد حيك لهم من مؤامرة إبادة شاملة وهم بلا سلاح ولا تأهب ولا شعور لهم بأي شيء. ولما شد بعضهم أثقاله بعد الغداء، وبعضهم كان ما يزال في حال الغداء وبعضهم في حال الشد، إذا بجيش ابن سعود الكامن لهم قد أحاط بهم من كل الجهات، وإذا بهم يصليهم نارا ويباشر بإطلاق النار إلى جباههم ورؤوسهم وصدورهم بشكل كثيف. لقد أحاطوا بمن في تنومة وهي الفرقة الأكبر، وطلعوا عليهم من أعلى الوادي وأسفله وهم على خيولهم وإبلهم، وهجم المشاة عليهم من رؤوس الجبال، فتابعوا الرمي عليهم ببنادقهم من كل جهة، فاستشهد معظم من كان بهذا الوادي من الحجاج، وقتل أكثر دوابهم وأخذت أموالهم ولم يفر منهم إلا القليل. وبمجرد شعور الحجاج ببدء الهجوم انطلقت حناجرهم بالتكبير والتهليل وتلاوة الآيات، لكن ذلك لم يزد القتلة المجرمين أتباع دين الشيطان الذي يسمى بالوهابية وينسب زورا إلى الإسلام، لم يزدهم إلا جرأة على القتل والإبادة الوحشية. حاول بعض الحجاج المدافع بما أمكن، وكانت قلة قليلة جدا منهم لديها سلاح ناري وذخيرة، فقاتلوا به حتى نفد ما معهم فقتلوا، وكان بعض الحجاج ينتظر الموت لحظة بلحظة، وكانوا يقرؤون سورة ياسين، لكن كان رصاص جنود ابن سعود أسرع إلى أرواحهم منهم إلى إكمال تلاوة سورة ياسين. بدأ المجرمون هجومهم عليهم برميهم بالبنادق من رؤوس الآكام، ثم نزلوا إليهم يقتلون من عرفوا أنه ما يزال حيا، فكانوا يمرون من بين جثثهم، فمن أصابه عيار ناري وبه رمق من حياة جاءوا ليذبحوه أو يطعنوه بحاد للتأكد من فراقه للحياة. وإجماع حديث الناجين بأنهم جميعا ممن غاصوا بين الدماء تظاهرا بالموت يدل على بشاعة سلوك هؤلاء مع الجرحى إجهازا وفتكا. فيورد الباحث من بين هذه الشهادات شهادة السيد ضيف الله المهدي على سبيل المثال، وهو من محل العرينة من عمار محافظة إب، هو أحد الناجين من هذه المذبحة، نجا لأنه كما قال رمى بنفسه في مكان فيه دماء كثيرة وامتد بينها كالميت. وأيضا سمع أحد الناجين من آل الذويد من مدينة صعدة وكان قد تظاهر بالموت بين الجثث، بل سمع أولئك المجرمين القتلة النجديين وهم يطوفون بين القتلى، وأحد قادتهم يسأل جنوده كم قتلت، فإذا قال واحد قال له لك قصر في الجنة، وإذا قال له اثنين قال له لك قصران، وهكذا كان يبشرهم بقصور في الجنة بعدد من قتلوا من حجاج بيت الله الحرام. طوافهم كما يؤكد الباحث بين جثث القتلى ليس مستبعدا بل كان ضروريا لقوم يتهافتون على القتل ثم الغنيمة التي كان بعضها مخبوءا في أكمام وجيوب الحجاج، وعليه فلا بد من تفتيش الحجاج، فمن وجدوه جريحا قتلوه ثم سلبوه. وبهذا يمكنهم الجمع بين فضيلتي قتل أولئك الجرحى المشركين في نظرهم الآمين في الواقع بيت الله الحرام، وأخذ ما بحوزتهم من غنائم حلال براحة بال وطمأنينة نفس. وبعد أن أبادوا الفرقة الكبيرة من الحجاج الضحايا في تنومة، عطفوا على الفرقتين في سدوان اللتين كانتا تبعدان عن الأولى بحوالي 10 إلى 15 كيلومترا، وفعلوا بهما كما فعلوا بالأولى، إلا أن القتل في الأولى كان أوسع وأعظم كما يقول الباحث، وهذا يشير حسب استنتاجه إلى أن الناجين كان أكثرهم من فرقتي سدوان الفرقتين الأخريين، وأن عامل الوقت كان سببا من أسباب نجاة معظم الناجين منهم. بيد أن الوهابيين النجديين لم يكفهم ذلك بل انطلقوا لمطاردة الهاربين، فمن أدركوه قتلوه، ثم بعد ذلك استولوا على غنائم أولئك المشركين كما يزعمون الحجاج. نعم، الحجاج الذين كانوا في نظر هؤلاء المجرمين الدمويين مشركين، فاستولوا على كل ما كان في أيديهم وأثقالهم ودوابهم من المال والقراش أي الماشية والبضاعة، وأخذوا جميع أمتعة أولئك الشهداء. كثير من الناجين كما يورد أو يقول الباحث تظاهروا بالموت بين الدماء، ويورد أيضا ما حكاه السيد زبارة عن كيفية نجاة أمير الحج في المخطوط من كتابه نزهة النظر، بأنه أظهر أنه مقتول أو تظاهر بأنه مقتول، فلما جاء الليل مشى على رجليه وترك جميع أدواته إلا الثوب الذي فوقه وواصل سفره إلى مكة. أما الذين طالتهم سكاكين دواعش ابن سعود وموجهه البريطاني وفصلت رؤوسهم عن أجسادهم من أولئك الشهداء، فعددهم 900 شهيد كما يقول الباحث. ومع ذلك كله فإن من نجا منهم بعد تلك الأهوال تلقاهم أهل القرى القريبة من محل المجزرة كما تقول سيرة الإمام يحيى، فسلبوهم ما بقي معهم من أموال محمولة، وسلبوا ما عليهم من الثياب. وبحسب رواية السيد ضيف الله المهدي أحد الناجين من المذبحة، فإنهم لم يتركوا عليهم سوى السراويل، وأن جمع من الحجاج من بينهم أمير الحج وصلوا إلى أحد المراكز الحكومية وليس عليهم إلا تلك الملابس الداخلية. وقد ترجح للباحث أو يرجح الباحث أن ذلك المركز هو مركز بارك في تهامة المحاذية لبني شهر من جهة الغرب، وهو مركز كان حينها يخضع لحكم الملك حسين ملك الحجاز، ومنه أبرق أمير الحج إلى شريف مكة. وحين نتأمل القرى القريبة من محل الوقعة، يقول الباحث وبمراعاة أن الحجاج سيهربون في الاتجاه المعاكس لعدوهم المطارد لهم، فإنه يتضح أنها قرى تابعة لقبائل بني الأسمر والذين كانوا قد دخلوا تحت حكم أو سيطرة ابن سعود. ونهب الثياب بتلك الصورة المشينة والمتوحشة سلوك مفاجئ ومناف لما كان يفترض بأولئك القبائل من احترام الحجاج ضيوف بيت الله الحرام، وهو يشير إلى أن استباحة أموال وأعراض وأرواح الحجاج على ذلك النحو كان خلقا نجديا وسمة بدوية وهابية شحذتها التبعية والتوجيه من البريطاني المجرم الخبيث صانع هذه الجماعات. ولهذا يقول الباحث فقد كانت وجهة الحجاج النزول إلى تهامة التي كانت ما تزال خارج سيطرة النجديين. ويذكر الباحث أن رجل خير كما وصفه أو كما نسب الوصف إلى رواية ضيف الله المهدي في إحدى تلك القرى، كان قد تكفل بستر بعض الحجاج الذين صادفوه، ومنهم السيد ضيف الله المهدي، وقطع فراشه أو قطع فراشه لهم وصنع لهم عشاء وأمنهم ليلتهم. وفي الصباح أرسل أولاده لحمايتهم وإيصالهم إلى أحد المراكز الحكومية. وشكل ذلك الرجل نموذجا استثنائيا، حيث لم تؤثر على سلوكه ووعيه همجية التكفيريين النجديين، إذ كان ما تزال فيه بقية من أخلاق المروءة والشهامة وآداب الإسلام، بخلاف أولئك الذين تأثروا بهمجية الوهابيين إزاء إخوانهم من اليمنيين. فلم يكتف الرجل بتقطيع فراشه لستر عورات الحجاج، بل أرسل أولاده لحمايتهم حتى وصولهم إلى منطقة آمنة.
0: وما يسطرون.
2: وهكذا يتبين أنه كان على من نجا من تلك المذبحة أن يغادر تلك الجبال المشؤومة التي وطئتها أقدام أولئك المجرمين المتوحشين، وحطت فيها أخلاقهم الذميمة إلى تهامة، والتي كانت ما تزال صامدة في وجوههم. وهناك وجدوا الشريف راجح حاكم مركز بارق المحاذي لجبال تنومة، كما أوضحت ذلك بلقية خطاب أبرق بها أمير الحج السيد محمد بن عبد الله شرف الدين إلى الشريف حسين عند وصوله مدينة جدة. ويذكر الباحث أيضا أنه لما وصل الحجاج إلى تهامة، قرر بعضهم مواصلة سفرهم نحو مكة عن طريق الساحل لأداء فريضة الحج، وبعضهم عاد إلى اليمن. وكان ضمن المصممين على مواصلة مشوار الحج أمير الحج السيد العلامة محمد بن عبد الله شرف الدين. ويحيلنا الكاتب أو الباحث إلى ما ذكرته جريدة القبلة أن عدد أولئك الذين وصلوا معه من الناجين من المذبحة كانوا حوالي 150 حاجا. وهنا يلمح الباحث كذلك أن تصميم بعض أولئك المنكوبين على الحج بعد تلقيهم تلك الأهوال دليل على تمسك اليمنيين بهذه المشاعر المقدسة وتعظيمهم لها إلى حد التضحية بأرواحهم وأموالهم وتجاهل وتناسي كل ما أصابهم. وجاء دور ابن سعود الشيطاني الذي كان يأكل مع الذئب ويبكي مع الراعي ليذرف دموع التماسيح ويعطي لنفسه مكانا قصيا من تلك المجزرة ويتبرأ من تلك الحادثة الشنعاء ذرا للرماد في العيون، وتنصلا من تحمل مسؤولية الجريمة المروعة المسؤولية الجنائية. وهو الذي كان قد وصل إلى هدفه السياسي والعسكري والعقائدي، ووصلت رسالته الشنعاء البالغة الفظاعة إلى كل يمني. فبعد المجزرة مباشرة أرسل حاكم أبها ابن سعود بل عبد العزيز ابن إبراهيم متبرئا من ذلك العمل القبيح كما هو السيناريو المرسوم، ونسبه إلى أحد الأمراء النجديين. ثم جاء وفد من أمير نجد بن سعود يخبر بأنه أمر بإرجاء ما أخذ على الحجاج، وطلب من الإمام رسلا لقبضها، وما زالوا مصرين على استنكارهم لما حصل وتنصلهم من تبعة ما جرى ونسبتهم ذلك إلى مقاتلي هجرة الغطغط الإخوانية الوهابية، وأنهم باذلون للإنصاف. وبالتأكيد كما يقول الباحث ذرف ابن سعود تلك الدموع الخبيثة، دموع التماسيح، وهي نفسها التي ذرفها في تربة وفي الطائف وفي مكة. وهكذا هنا فقد تأسف للحادث وكتب لسيادة الإمام يحيى كما يقتبس نصيا من ما كان من هذا الحاكم، كتب لسيادة الإمام يحيى كتابا رقيقا يظهر أسفه، وأمر حالا بجمع ما وجد من متاع ورده إلى سيادة الإمام يحيى، وحمل الإخوان الوهابيين المسؤولية مع شيء من التبرير لفعلتهم، كما تصور ذلك وثيقة سعودية منشورة. وبالفعل فقد وصل رسل الإمام، ولكن ببعض المنهوبات من دواب ومنقولات وبعض قيم السم، وقد أخذ منهم ابن سعود سكا بذلك، والتي بالتأكيد أو كما يؤكد الباحث لم تكن تمثل شيئا من قيمة المنهوبات الحقيقية، وإنما كانت مجرد تعبير سياسي وقح يتظاهر بالإنكار والتبرؤ من المذبحة، وكان يراد منها أخذ سك بيت النية من خلال هذا السك على التنصل والاستدلال به مؤخرا بعد أن قضى وطره وولغ كما يشاء في دماء اليمنيين، وكانت أيضا محاولة خبيثة للتنصل من الواجبات المالية المترتبة على جرائم جيشه بحق الحجاج وأموالهم.
0: وما يسطرون.
2: وهنا أدركنا الوقت مستمعينا الكرام، وهنا نتوقف بحكم نفاد وقت حلقتنا هذه من هذا البرنامج، برنامج وما يسطرون، ولنا لقاء بإذن الله في حلقة أخرى. إلى اللقاء.
3: وما يسطرون.
0: وما يسطرون.

سام اف ام من صنعاء 99.1. صلوا وسلموا على النبي محمد وآله.